0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: تشير المصادر التاريخية إلى أن مدينة صور العمانية أنشأها الفينيقيون، ويعود تاريخها إلى 1000 قبل الميلاد. وظهرت أهمية صور خلال العصور الإسلامية بحكم موقعها بالقرب من أحد أبرز الموانئ في ذلك الوقت، وهو ميناء قلهات. وظلت صور منتعشة اقتصاديا حتى أواخر القرن 13 الميلادي، عندما برزت مملكة هرمز، وبعد انهيار قلهات في مطلع القرن 16 الميلادي، كقوة اقتصادية تحول أنظار التجار إلى صور، التي أصبحت خاضعة للنفوذ البرتغالي، حالها كحال أغلب المناطق الساحلية في شمال عمان، حتى خلصها منهم سلطان بن سيف اليعربي في عهد الإمام ناصر ابن مرشد. ويمثل ميناء صور قلب المحيط الهندي، وكان أي اتصال بين أجزاء هذا المحيط وأقاليمه لا يتم إلا بعد المرور بالسواحل العمانية بشكل عام، وميناء صور بشكل خاص. وكان لهذا الميناء دور كبير في تجارة العبور، فقد كان أهالي صور يملكون أسطولا تجاريا يتكون من 100 سفينة كبيرة عابرة للمحيطات، وعلاقات تجارية ضخمة مع الهند وجزرها الشرقية. كما كانوا يملكون سفنا متفاوتة الحجم ترتبط بعلاقات تجارية مع موانئ اليمن والصومال والبحر الأحمر والخليج العربي وبر إيران. في هذه الحلقة نتعرف على ميناء صور وأهميته وتجارته من خلال الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الذي قال:
3: ميناء صور كما قال عنه أحد الرحال الأوروبيين: ذلك الميناء ذو الشكل الأفعواني الجميل الذي يسمح بدخول السفن إلى داخله، خاصة في فترة الصيانة. الميناء يمتد ما يزيد على 1.5 كيلو إلى داخل المنطقة اليابسة هذا الخور، مما يعطي بعدا عميقا للميناء، وما ساعد على وجود ما نسميه حاليا بأحواض جافة لصيانة السفن، وكذلك ورش لصناعة السفن. ميناء صور يقع تقريبا على مسافة 17 ميلا من رأس الحد، وأكثر من 94 ميلا من جنوب شرق مسقط. ويمثل ميناء صور قلب المحيط الهندي، خاصة في القرون 3 الأخيرة للقرن 20 والـ19 والـ18. إلا أن ميناء صور في قدمه يعود إلى ما قبل ذلك. إس بي مايلز ذكر في كتابه أن الإسكندر الأكبر بعد رجوعه من الهند أرسل الكثير من الحملات الاستكشافية للمنطقة لتتبع الطرق الموصلة إلى مراكز تجارة اللبان في عمان في تلك الفترة في محافظة ظفار. فأحد هؤلاء القادة الذي يسمى هيرين الصوري أو هيريني الصوري أو هورين الصوري كما يطلقه البعض، وصف ميناء صور في تلك الفترة في القرن 3 قبل الميلاد إن ميناء حرة مفتوحة للتجارة العالمية. وهذا ينبيك عن مدى قوة ونشاط هذا الميناء. هناك دراسات أجريناها وأجريها بعض الأخوة حول علاقة صور بالفينيقيين كحضارة، وهذا ميناء كذلك واضح من خلال ما ورد في الكثير. في آخر ندوة أقيمت في صور عن التوأمة بين مدينتي صور العمانية وصور اللبنانية، أشار أحد الأخوة الباحثين من لبنان ومن مدينة صور اللبنانية بالذات إلا أنه كان متشككا في البداية، ولكنه بعد وصوله إلى المدينة ورؤيته ودراسة تاريخها أصبح على يقين تام أن الفينيقيين أصلهم يعني من صور العمانية، ثم هاجروا إلى مناطق الشمال. في عام 1885 زار المدينة جيمس ريموند وولستيد، ووصف الميناء أنه ميناء مكتظ بالسفن، وقدر عدد السفن أو أحصى عدد السفن من نوع البغلة أو البغلة، فذكر أن في صور لوحدها 300 بغلة، فقس على ذلك بقية السفن الأخرى من السنابيق أو من قنيك ظهرت في تلك الفترة، أو ظهرت من السفن الأخرى كالبدن والعويسية وإلى آخره. فهذا الأسطول الكبير صعد على أن يكون لصور نشاط وتجاري كمينة. صور في فترة القرون الثلاثة الأخيرة كانت مركز محور النشاط التجاري لمنطقة غرب المحيط الهندي، فكل السفن أو معظم السفن التي كانت تخرج من عمان كانت تخرج من صور. يكفي أن نضرب مثال كما ذكر إن في صور لوحدها 100 سفينة مخصصة لتجارة البن، ومما دفع بالسيد سلطان بن أحمد أن يعين ابنه السيد هلال في تلك الفترة يعني واليا ومقيما لنشاط تجارة البن في مدينة صور للدلالة عليها. صور في ميناء صار في نوع من تغيير موقع الميناء في الميناء القديم في صور، كما تشير بعض الدراسات إلى أن الميناء كان في بندر عباس في خور الساق، بينما كانت مدينة صور القديمة عبارة عن بحيرة مفتوحة، ثم انتقل بعد قضية تأثر ذلك الميناء بالترسبات الصخرية والرملية وانتقاله إلى ميناء خور البطح في صور. من خلال بعض الدراسات التي أجريناها ووجود بعض اللقع الأثرية عندما حفرت بعض الآبار كبير الشيخ خميس بن سليم القلاني وبير الفاضل محمد بن ناصر مكيلخ العلوي، وجدوا قطع من السفن على عمق ما بين 15 إلى 20 متر في الوادي لما كان يحفر الأبر. كذلك الميناء إلى كان حتى منتصف السبعينات كانت الحلقات الخاصة برسو السفن أو تثبيت حبال السفن فيها موجودة في جبل قرن أبو عباس. استمر النشاط التجاري لميناء صور حتى العهد الزاهر، وهناك الآن توجه أن يكون ميناء يبنى في صور ميناء إقليمي يغطي التجارة الإقليمية مع دول الإقليم. ميناء صور ما يتعلق بالبضائع التجارية التي كان تصدر من عمان، فكان هناك التمور العمانية وخاصة البسر، حيث كان ميناء صور هو الميناء الرئيسي لتصدير البسر إلى الهند، وكذلك هناك الأسماك المملحة والمجففة أو أذناب أسماك القرش التي تجمع في مناطق الجازر في محافظة الوسطى وتصدر كذلك إلى شرق أفريقيا أو إلى الهند وإلى غيرها من الدول. أسطول السفن في ولاية صور يبدأ رحلته أو موسمها بالانطلاق في أواخر شهر 8 إلى الشمال إلى البصرة، والحقيقة أنه لا يتجه مباشرة إلى البصرة، حيث أن معظم السفن قد تكون في رحلة العودة مع نهاية الموسم الماضي، إن تحضر الكثير من البضائع الإفريقية وخاصة أخشاب الجندل المنغروف الذي بعد مع بداية الموسم الجديد في السنة التالية في شهر 8 يبدأ تسويق هذه الأخشاب إلى موانئ الخليج العربي مرورا من دبي وقطر والبحرين والقطيف والدمام في السعودية وميناء الكويت، كذلك الموانئ الإيرانية مثل ميناء بندر عباس ميناء عبادان، حتى نصل إلى البصرة وخاصة في ميناء الفاو أو ميناء خور الزبير، حيث كانت نهاية الرحلة للتسويق. من خورز تبدأ الرحلة، رحلة العودة بتجارة التمور. وكان للعمانيين يعني علاقات خاصة مع أصحاب المزارع ووكلاء تجارة التمور من في العراق وخاصة أصور، فكانوا يتعاملون معه مباشرة، فتشحن هذه السفن بالتمور العراقية التي تعرف في عمان أو تعرف في أصور باسم القوصرة، وتشحن إلى الهند أو تشحن إلى عمان، ومن عمان يبدأ توزيعها بعد ذلك إلى اليمن وإلى شرق أفريقيا. هذه الرحلة تستمر لحدود الشهرين، يبدأ حتى شهر 10 تبدأ الرحلات المباشرة ما بين عمان والهند بعد تغير اتجاه الرياح الموسمية، وتبدأ تصدير من عمان التمور الذي تذكرناها البسر والتمور العمانية، وتستمر الرحلة معهم حتى نهاية شهر ديسمبر. مع نهاية شهر ديسمبر تبدأ المواني السفن العمانية بالاتجاه من الهند وخاصة من ميناء كاليكوت أو كولوم مالي أو ميناء بومبي بالاتجاه إلى شرق أفريقيا مباشرة، مرورا بمقاديشو ودار السلام ومنباسة ودار السلام وزنجبار جزر القمر، وصولا إلى موسمبيق التي كانت تعرف باسم سمبيك، وإلى كيب تاون في جنوب أفريقيا. كانوا يصدروا البضائع الهندية وكالأقمشة كالتوابل كالقرميد له الكبريل اللي يسمونه في تلك الفترة، ويصدر إلى هذه المناطق. فهذه الرحلة تستمر إلى شرق أفريقيا، من شرق أفريقيا يبدأ العودة إلى عمان مع نهاية شهر 5 تغير اتجاه الرياح بشحن البن الكيني أو بن موريشيوس، بالإضافة إلى بعض البهارات التي كانت تتواجد في زنجبار وغيرها من المواني، وكذلك الأخشاب والسمن، والذي تحضر السفن العمانية إلى لأهل صور إلى صور، ومن ثم يبدأ توزيعها. الجدير بالذكر أنه مجرد وصول هذه السفن إلى مواني شرق أفريقيا لا تنتظر حتى تغير اتجاه الرياح، بل تقوم بممارسة النشاط التجاري ما بين المواني الأفريقية نفسها. فتجد هناك الرحلات العديدة ما بين مواني منباسة وتاوا وكلوة ودار السلام موزمبيق جزر القمر موريشيوس، فتكون في فترة حراك لمدة 3 إلى 4 أشهر حتى يبدأ تغير اتجاه الرياح الموسمية ورحلة العودة مع بداية أو نهاية في النصف الأخير من شهر 5 بالعودة إلى عمان. فترسو السفن هذه في خورجراما أو ترسو في سفن حتى بداية الموسم الجديد.
1: العمانيون والبحر.

0: ذكر لوريمر أنه في عام 1880 للميلاد ازداد تصدير التمور من عمان ليس إلى الهند واليمن وزنجبار فقط، وإنما إلى أمريكا أيضاً، وذلك من مواني صور وقريات ومسقط وساحل الباطنة. وكان ميناء صور الميناء والمنفذ المخصص لشحن التمور من ولايات الشرقية، ومعظمها من نوع المبسلي. ولم يكتفي تجار ونواخذة صور بتصدير التمور العمانية، بل شاركوا في تجارة العبور لتمور البصرة في العراق، وأسهموا في توزيعها على موانئ المنطقة. كما كانت الأسماك المجففة والمملحة وأسماك القرش والملح من بين السلع التصديرية الرئيسية لمراكب صور الشراعية التي تبحر إلى سواحل شرق إفريقيا والهند. وكانت أهم الواردات البن والحبوب والأقمشة والأخشاب.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. واصلنا الحديث في الحلقات السابقة عن موضوع من موضوعات اللي كنا نتحدث فيها، طبعا تحدثنا قبل في حلقات سابقة قبل ذلك عن الزراعة في مجان، عن النظام السياسي، النظام العسكري، عن التجارة، عن الملاحة، عن صناعة السفن وموضوعات أخرى كثيرة. الحلقات القليلة السابقة تحدثنا عن موضوع الصناعة وبدأنا في صناعة الفخار، وقلنا أن صناعة الفخار بدأت في مجان منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، واشتهرت أيضا مجان بأنواع من الفخار اللي تم يعني استخدامه داخل مجان أو تصديره إلى مواقع أخرى في شبه الجزيرة العربية وغيرها من المواقع، قد تكون بلاد السند في الهند أو عيلام في بلاد فارس أو بلاد الرافدين، بالإضافة طبعا إلى فخار سابق لذلك اللي هو الفخار فترة العبيد اللي سبقت ذلك منذ الألفية السادسة والألفية الخامسة قبل الميلاد حتى الألفية الرابعة قبل الميلاد. وجد أيضا أنواع من الفخار موجودة في مجان، ولكنها كانت أنواع من الفخار المستورد. أيضا تكلمنا عن موضوع صناعة الدبس أو صناعة يعني عسل التمور، ووجدنا أن مجان وجد فيها موقع يعود ل3000 قبل الميلاد، وجد فيه يعني صناعة الدبس، وطبعا يعني هو موجود أيضا صناعة الدبس في مواقع أخرى من شبه الجزيرة العربية، ومن بينها طبعا في البحرين، ومن بينها أيضا في الكويت مواقع وجدت قديمة، ولكن هذه المواقع معظمها تعود إلى نهاية الألف الثالث أو الألف الثاني قبل الميلاد، لكن أقدم مدبسة قد تكون في شبه الجزيرة العربية لإنتاج عسل التمور وجدت في مجان في هيلي، موقع هيلي في مجان. اليوم نتحدث أيضا عن صناعة أخرى من الصناعات المهمة جدا في مجان واللي اشتهرت بها مجان كثيرا. طبعا كلمة مجان كانت أيضا فيها حوارات قديمة أنها هي مجان هي اسم اللي معناها أرض النحاس أم هي أرض السفن أو ميناء السفن. طبعا هذه الكلمة كلمة مجان هي كلمة سومرية أو أكادية، ولكن في كل الحالات هي تعني ميناء السفن أو أرض السفن. بالنسبة للنحاس طبعا من أهم المنتجات اللي أنتجت يعني مجان خلال الألفية، نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، يعني منذ أكثر من 5000 سنة من الآن بدأ إنتاج النحاس في مجان، ووجدت مواقع كثيرة جدا في مجان لإنتاج النحاس، وأيضا هذه نوعية النحاس أيضا كانت يعني في إنتاجه وأيضا تصديره كانت نوعية ممتازة. نقرأ لكم بعض المعلومات الخاصة بصناعة النحاس في مجان. بحلول 3000 قبل الميلاد أصبحت مجان المصدر الرئيسي للنحاس للعديد من مراكز الحضارة الأجنبية، وعلاوة على ذلك أصبحت مجان دولاب الحركة لشبكة الملاحة التجارية الغادية والرائحة بين الهند ووادي الرافدين وإيران. طبعا يعني مجان كانت هي حلقة الوصل بين كل المناطق الرئيسة في المنطقة، لأن كانت سفن مجان يعني تسافر أو تبحر مباشرة من ميناء رأس الحد وميناء رأس الجنز إلى كوجرات في وادي السند بالهند، وثم يعني تواصل رحلتها إلى داخل شبه الجزيرة العربية وداخل الخليج إلى بلاد فارس وإلى بلاد الرافدين، ومنها طبعا تنتقل البضائع إلى حوض البحر المتوسط. فكانت عمان منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد هي حلقة وصل بالنسبة للتجارة ونقل البضائع في يعني منطقة شبه القارة الهندية. طبعا الرقم الطيني المكتوبة باللغة السومرية والأكادية وبخط مسماري، يعني طبعا الخطوط كانت خط مسماري، لكن هذا الخط المسماري كان تكتب فيه لغتين اللي هن اللغة السومرية والأكادية، وهي طبعا أقدم كتابات وجدت يعني. وطبعا بلاد الرافدين أو السومريين هم أول من اكتشفوا الكتابة. وبخط مسماري هي الخط، طبعا طريقة الخط اللي كانت تكتب به هذه الكتابات في الفترة من 2500 إلى 1800 قبل الميلاد، تشير إلى التجارة وأن هناك العديد من الأقطار في ذلك الزمان، خاصة جنوب الرافدين، تستورد معظم متطلباتها من النحاس من بلد يسمى مجان، طبعا مجان بالسومرية أو مكان بالأكادية. وهذا طبعا النصوص هي طبعا الكتابات اللي موجودة في حضارة بلاد الرافدين. بدأ ظهور طبعا اسم مجان فيها منذ 2400 قبل الميلاد، بدأ يظهر اسم مجان في النصوص المسمارية السومرية والأكادية، وخاصة أول ما ظهر كان في زمن سرجون الأكادي، أحد الملوك المشهورين في بلاد الرافدين. بالإضافة إلى ذلك، طبعا بالإضافة إلى التجارة اللي هي تجارة النحاس وغيرها من المواد اللي كانت تنقلها سفن مجان، فإن حكام من مدن الرافدين وبطانتهم القوية كانوا ينظمون تجارة رائجة بصورة يعني مدهشة. فهناك العديد من السفن، السفن هذه كانت تأتي من وين؟ تأتي إما من دلمون، وحتى السفن اللي كانت تأتي من دلمون كانت أيضا تنقل يعني النحاس، لأن النحاس كان أحيانا ينقل من مجان إلى موانئ دلمون، ومن موانئ دلمون في البحرين ينقل إلى بسفن دلمونية إلى بلاد الرافدين، أو يعني كانت سفن مباشرة يعني تنتقل من موانئ مجان مباشرة إلى بلاد الرافدين، ممكن طبعا تقف عند دلمون للتزود بالمياه العذبة وهكذا وتواصل رحلتها. وطبعا هذه السفن أيضا كانت تأتي من ملوخة، يعني من بلاد أيضا قريبة من بلاد السند في عهد الملك سرجون الأكادي. طبعا سرجون الأكادي عاش في 2350 قبل الميلاد، وكانت ترسو هذه السفن في أرصفة عاصمة أكاد لتفريغ شحناتها ولبيع البضائع الواردة من الشرق. وفي ذات الوقت تقوم بشراء البضائع وتصديرها من العديد من المناطق الداخلية التي تشمل شمال وادي الرافدين وسوريا وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط. فالعديد من السلع التي تشمل النسيج الفاخر والدهانات والمصنوعات المعدنية والسلع النفيسة الأخرى كانت تجد طريقها إلى شواطئ الخليج العربي وما ورائه، وكانت التجارة في هذه المناطق منظمة، كما أن مجموعات التجار كانت تتحمل أيضا الأخطار التي تواجه أيضا رحلات يعني البحرية في ذلك الوقت. وأحوال العمل التجاري سجلت في كتابات المسمارية، يعني كثير من النشاطات التجارية كانت تسجل بالتفصيل في السجلات يعني بلاد الرافدين، وخاصة يعني شراء النحاس من مجان، كان كثير يعني يذكر يعني شراء النحاس من مجان في كتابات بلاد الرافدين. طبعا نكتفي بهذا القدر اليوم في الحديث عن النحاس وأهميته وتجارته في منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. الحديث طبعا له بقية بالنسبة للنحاس مجان، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث عنه في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: النوارس على وتيرتها وأشواقها. ضرب الكليم يديه وساقيه عبثا في هموم عشقك، ولا يستطيع أحد أن يعبر بحر عمان سباحة. من قصيدة المهجور للشاعر الفارسي أبي طالب كليم الكاشاني. ينبغي أن نحلم بالطيور التي تترحل بين الليل والنهار كمثل الأثر، عندما تتناء الشمس بين الأشجار وتصنع أوراقهن ريفا آخر. جورج شحادة. قراءة بعض الكتب تجعلني أشعر بالراحة، وكذلك مراقبة طائر تجعلني أشعر بالراحة. ويليام فوكنر. قادمات من الأعالي أيتها النوارس الجميلات الآتيات إلى بحار عمان. أبيض هذا الجسد، أبيضان هذان الجناحان المطهمان بالسمرة، المخضلان بالبحث والاكتشاف. أتعلم منك صداقة الطيور وجمال الهجرات وإخاء الأرواح المهجوسة بالسفر والترحال. يربض حشدك واقفا أمام ضفاف البحار والبرك والخيران انتظام عجيب، كأنما تتلقفين الأسرار من المشهد، كأنما تنتظرين ما لا تراه العين. تتشمسين أيتها النوارس، تستحمين بالضياء الأخاذ، تنفضين ثلج الشمال بحمامات شمس البلاد الدافئة. في مجمع الطير هذا، في هذا المجمع المهيب المزروع كحقل من الأجساد المتراصة كغيمات ندفية صغيرة، تنتو بعض أصوات من هنا ومن هناك كأنما تحرض بعضها البعض

0: هذه الوقفة الشرفية وعلى هذا المقام الحلمي، وفي عز الصمت تتصايحين قليلا ويتماير البعض منكن بأجنحتهن السماوية، بينما تستمر النوارس الأخريات في الترقب والانتظار والصمت الجليل. تقولين لي أيتها النورسة عندما تطلقين عقيرتك قليلا بالصياحات الحلوة أنك لا تصمتين لمجرد الصمت، وأنك لا تتصايحين لمجرد الصوت، بل لأنك تنسقين زهور فوضاك وتفوضنين المنتظم الثقيل على الروح. يقول جناحاك الهفهفان الصاعدان كموجتين وثيرتين الهابطان كوسادتين من فضة ناعمة، يقولان سعادتهما بحمل هذا الجسد النورسي ذي الأنفة والكبرياء والألعاب. يقول ذيلك أيتها النورسة أن مروحتي وهبتها لهذا الجسد السعيد المكافح حتى آخر رمق. يقول منقارك أيتها النورسة أنا مندغم في أهوائك وألعابك، ومرسوس كالبنيان في أسفارك وأنبائك وترهاتك وأرزاقك الموعودة. تقول رئاتك أيتها النوارس جئنا للدفء لكي نتفتح بدل أن ننقبض وننكمش، جئنا إلى هنا لكي نحرك أمهاتنا بالوقود الإلهي، لكي نعبئ خزان الصدر بالهواء والأمداء بالرقة وحنان الفصل. يقول جسدك أيتها النورسة أنا وعاؤك أيتها النورسة، فاحمليني في سرك وتهجياتك في ضفافك وعلى بحارك، أنقلك بقاربي أيتها النورسة وتنقليني بروحك وعناصرك الهبوبية الأزلية، أمين عليك وأمين بك. تقول زعنفتاك أيتها النورسة خذيني يا أماه إلى موانئك ومحطاتك ومراسيك، فأنا ضمة في جسدك ولهفة من لهفاتك السيارة المهاجرة. تقول عيناك أيتها النورسة أشحذ بصري يا أمه لأنك تمنحينني بصيرتك، وأرى وأتلفت وأرقب لأنني سفيرتك إلى العالم، إلى البحار، إلى الأسماك، إلى الكائنات، إلى البحارة، إلى السفن، إلى السياح الفضوليين، إلى الدموع وإلى الأعياد. تقولين لي أيتها النورسة أنا جزء من العالم، أنا في نشوته وبهجته وعطاياه، أنا في قلبه ورئته المسافرين في الأشواق. تنتقل عدوى الصوت من نورسة إلى أخرى، ثم ما يلبثن أن يتوقفن لمجرد أن أخرى توقفت، فتتتابع التوقفات إلى أن يخيم الصمت على الجميع. تطير نورسة منهن تحلق تستعرض تتفنن في بسط جناحيها الكبيرين كآلتين من آلات الحرب المسالمة، تدوزن جناحيها تدور بهما كأنهما ميزانين خفيفين مثقلين بالعدل، تشيلهما وتحطهما في عضل الهواء، تغرسهما مثل سيف من لهب شهوي، ثم ترفرف باقتصاد رشيق كأنها تربت على ريشها المبارك على جناحيها الممتلئين بالزهو. تخرج واحدة من الحشد على هذا الطور ترتفع في نزق واضح، ترتفع بقوة وكأنها في غايتها إلى قطع منتصف محيط عظيم، لكنها تخاتل أنظارنا بعد قليل لتحط في اندغام مع أخواتها القليلات اللاعبات بمناقيرهن في الماء. ما زالت جماعة الطير تأخذ حمام الشمس، وما تزال نويرسات قليلات يدخلن الماء كأنهن أخذن السماح والإذن بفعل ذلك لعذر ما يتعلق بأجسادهن أو ضعف ما في أجسادهن. يا لحزم النوارس، يا لانضباطهن وتصفهن العجيب، يا للرصف والتضام المدروس والمخطط. لكن ما إن ترتفع الشمس قليلا حتى يدخلنا في الرقصة المولوية، يرتفعنا إلى أرزاق أخرى، إلى موائد أخرى، إلى أعياد أخرى، يطرن في فوضى مجنونة واهتياج لا تعرف له مدخلا سوى سعادتهن بذواتهن، سوى غبطتهن بالحياة، سوى امتلائهن بالرحيق المقدس، سوى انتصارهن بالألق الغائب عن عيون البشر اليتامى. جئنا يأخذنا الشمس إلى رئاتهن، جئنا يعانقنا الأشعة العارية والزمان المغسول بهوائهن وأرواحهن وأجسادهن البيضاء. في كل نورسة شراع غرام ماض إلى مرفأ العلاء والرفعة والصفاء والحلم. في كل نورسة يتبدى بهاء الطبيعة ورونقها المتجلي وحكايتها المسافرة. في كل نورسة ملاك يحرس السر والنور والهواء والنسائم. في كل نورسة كتاب محكم يروي الألق الذي يضمره طائر ويبوح به طائر ويعيشه طائر. عن النوارس على وتيرتها وأشواقها.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، ونقرأ فيها مختارات من موشحات ابن الوكيل، ترجم له ونشر بعض أشعاره الدكتور عبد الرزاق حويزي، أستاذ الدراسات النقدية بجامعة الأزهر، سنة 2017 في مجلة معهد المخطوطات العربية بعنوان شعر ابن الوكيل المصري في مصادر مخطوطة ومطبوعة. يقول عنه صدر الدين ابن الوكيل شاعر مشهور من شعراء القرنين السادس والسابع الهجريين، ولد عام 65 و600 هجرية، وتوفي عام 16 و700 هجرية. قال عنه ابن شاكر الكتبي: يعرف في الشام بابن الوكيل المصري الأصل العثماني الشافعي، أحد الأعلام وفريد أعاجيب الزمان في الذكاء والحافظة والذاكرة. ولد في شوال سنة 65 بدمياط، وتوفي بالقاهرة سنة 16 و700. نشأ بدمشق وتفقه بوالده وبالشيخ شرف الدين المقدسي، وأخذ الأصول عن صفي الدين الهندي، وسمع من القاسم الإربلي والمسلم ابن علان وجماعة، وكان له عدة محفوظات. قيل إنه حفظ المفصل في 100 يوم ويوم، والمقامات الحريرية في 50 يوما، وديوان المتنبي على ما قيل في جمعة واحدة. وكان من أذكياء زمانه، فصيحا مناظرا، وتخرج به الأصحاب والطلبة، وكان بارعا في العقليات. وأما الفقه وأصول الفقه فكان قد بقي له طباعا لا يتكلفهما، وشعره مليح إلى الغاية. وكان ينظم الشعر والموشح والدوبيت والمخمس والزجل والبليق، وقد حظي التراث الشعري لابن الوكيل باهتمام بعض المحققين، فظهرت عدة دراسات تناولت تحقيق ديوانه وجمع شعره المتناثر من بطون المصادر المختلفة. ولم تخل هذه الجهود من دراسات تناولت شعره بالدراسة الفنية التحليلية. نقرأ لابن الوكيل هذه المختارات من موشحاته. يقول: يا من حكت خده الشقائق وما له في البها شقيق، تركتني بالدموع شارق لما بدا خدك الشريق، سللت من ناظريك صارم للفتك يا شادن الصريم، ورحت يوم الفراق سالم وقد تركت الحشا سليم، متى تراك العدا قادم يا من حديثي به قديم، شيبت من بعدك المفارق وسرت مع جملة الفريق، ما بين حاد حدا وسائق حملي بمن ساقه وسيقي، لسائل الدمع صرت باهر مذ سال في وجنتي نهر، وسرت والقد منك خاطر والقلب مني على خطر، لست على ذي الجفا بقادر لكن بهذا جرى القدر، سهم القوى من يديك مارق وقد غدا للدمى مريق، فاسمح بوعد يكون صادق ولا تكن تهجر الصديق، قلبي بنار الفراق صالي يا من بسيف اللحاظ صالي، وغير معناك ما حلالي فلم ترى قتلتي حلالي، يا ناحل الخصر كالخلال يا كامل الوصف والخلال، ساعات عمري غدا الدقائق لما رأت خصرك الدقيق، تنطق عن أذنه المناطق تقول للردف ما تطيق، يا سائق الضعن معك أحوى، رقي بإحسانه حوى، لكنه بعد ذاك ألوى، عنه وللعتق قد لوى، ريم له القلب صار يهوى، يحمي به في الهوى هوى. قد سرح النوم فهو طالق، ومن مقلة دمعها طليق، وأنكر العهد والمواثق، وعهد ودي به وثيق. جبينه يخجل الدراري، وثغره يفضح الدرر، والخد أزهى من النضار، يذهب في حسنه النظر، عليه سطر من العذار، كم عاذر فيه قد عذر. جماله يفتن العواتق، وخمره أرياقه عتيق، وطرفه بالنبال راشق، وقده كالقنا رشيق. يا من بسهم الجهون أعدى جسمي، وبي أشمت العدا، أجريت دمي فصار مدى، وطالما بيننا المدى، مضناك بالهجر ما تصدى، وما جلى قلبه الصدى. يا من حوى الحسن فهو فائق، من سكرتي فيك لا أفيق، فأرسل الطيف منك طارق، واقطع على سلوة الطريق. كانت تلك مختارات من موشحات ابن الوكيل المصري.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. بأكثر من 11 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم بالمنطقة الحرة بصلالة. تصعيد أمريكي إيراني، وإيران تعلن إغلاق مضيق هرمز، وترامب يؤكد أنه لا يزال مفتوحا. استشهاد 6 فلسطينيين بهجمات متفرقة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قتلى وجرحى في هجمات روسية بصواريخ باليستية على مدن أوكرانية، وكيف تواصل استهداف ناقلات النفط الروسية. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا لأكثر من 4330 حالة وفاة. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: السادسة وأربع دقائق الساعة الآن في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه الأصايل للمؤتمرات وسيارات ديتور
1: وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأصدقاء، نسألك اللهم في هذا الصباح ما سألك عنه عبادك الصالحون. اللهم اجمع لنا خير ما خير هذا اليوم، وخير ما فيه، وخير ما أدبر، وخير ما أقبل، وخير ما نعلم، وخير ما لا نعلم، واصرف عنا وعن المسلمين كل سوء ومكروه. اللهم أمين. صباح البدايات السعيدة التي تحقق الأماني لطالبيها، يهدونها محبة بإيقاع مسترسل مع طائر الياسمين. اليوم الاثنين 28 من محرم 1448 للهجرة، الموافقة 13 من يوليو 2026. صباح الخير عمار. عمار، سمعت عن مفهوم الكلمات المتقاطعة المتكاملة؟ يعني نسمع عن الكلمات المتقاطعة صحيح، لكن متقاطعة ومتكاملة كيف؟ هذا المفهوم أيها الأصدقاء يشير مفهوم الكلمات المتقاطعة المتكاملة إلى التطور التفاعلي الرقمي لألعاب الألغاز الكلاسيكية، فهي ليست مجرد شبكة تقليدية بل نظام بيئي متكامل يربط بين نصوص الكلمات، معانيها وإجاباتها عبر واجهات ذكية تقدم تفسيرات فورية وتدعم توسيع الحصيلة اللغوية وتقدم إحصائيات دقيقة عن الأداء. هذه العبارات هي الدليل. استمعوا إلينا. الجزء المحذوف من كلماتنا، الأحلام التي لا نخبر عنها أحد، النظرة التي نحتفظ بها حتى نستدير، هي نحن في الحقيقة. الشدائد تصلح من النفس بمقدار ما نفسد من العيش، والترف يفسد من النفس بمقدار ما يصلح من العيش. يا صديق، لا تهتم بسرعة العمل بل اهتم بجودته، لأن الناس لا يسألون كم استغرقت حتى فرغت منه، بل ينظرون إلى إتقانه وإلى جودة صنعه. إن الإيمان هو أصل الحياة الكبير الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير، وتتعلق به كل ثمرة من ثماره، وما عداه فهو فرع مقطوع من شجرته صائر إلى ذبول وجفاف. وعلى الرغم من أن الجمال لا يمكن أن يراه سوى من ينظر إليه، فإن الشعور بالجمال يكون لدى الكثير من الأشخاص بالرغم من عدم رؤيتهم للأشياء الجميلة. الياسمين ورحلته. الياسمين يعيشها معكم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحية الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

أجمل الحكايات التي يحكيها الصباح كهذه الحكاية، هذه الرحلة في القطار ماذا يحدث؟ فيروز والرحاب الآن.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء، الله يسعد أيامكم وصباحكم بالخير والبركات إن شاء الله. كذا رحلة موفقة إلى أعمالكم، تصلوا سالمين بإذن الله تعالى. نتمنى أيضا للعابرين لمسافات طويلة أن يكونوا معنا متواصلين مشاركين من خلال الرسائل فيما نبحثه اليوم. دمتم على خير.
1: حدث من الأيام.
0: أصدقائنا، 13 من يوليو يصادف هذا التاريخ عدة مناسبات، منها بيوم دهن البقر، بل دهن البقر يحتفل به سنويا في 13 من يوليو للاحتفال بهذا الدهن الحيواني والترويج لفوائده وعودته القوية للمطابخ. يصنع هذا الدهن عن طريق صهر وتصفية شحوم البقر، عملية إذابة، واستخدامه كبديل طبيعي للزيوت النباتية المصنعة. هكذا كانت معظم العوالم والمجتمعات تقوم بهذا الفعل. دهن البقر يعد خيارا مثاليا للقلي والتحمير نظرا لقدرته على تحمل درجات الحرارة العالية دون احتراق، وهو يمنح الأطعمة مثل البطاطس المقلية والمعجنات قواما مقرمشا ونكهة غنية، حيث كانت الدهون الأساسية والمفضلة في مطابخ أمريكا قبل أن تحل محلها الزيوت النباتية في القرن العشرين. يشهد الدهن المذاب حاليا عودة قوية بفضل تفضيل الطهاة لاستخدام المكونات التقليدية، بالإضافة إلى فلسفة الطهي التي تعتمد على الاستفادة من جميع أجزاء الذبيحة. وبالنسبة للصحة والعناية، فتتزايد شعبية دهن البقر كعنصر طبيعي يستخدم في منتجات الترطيب والعناية بالبشرة. سابقا كان يقول مضر، ولكن الآن العودة إليه. كان هناك تسويق فقط للزيوت النباتية، ما صلح منها وما فسد. يصادف اليوم أيضا انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم، وإن كانت عمار في الأورغواي، كانت خلال الفترة من 13 إلى 30 من يوليو 1930 بمشاركة 13 منتخبا، وتوج بها منتخب الدولة المضيفة بعد فوزه في المباراة النهائية على الأرجنتين بنتيجة 4-2. اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الأورغواي لاستضافة البطولة احتفالا بالذكرى المئوية لاستقلالها، وتقديرا لفوز منتخبها بذهبية دورة الألعاب الأولمبية عام 1928. أما الفرق المشاركة في 13 منتخبا فقط: الأورغواي، الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، باراغواي، بوليفيا، بيرو، الولايات المتحدة، المكسيك، فرنسا، بلجيكا، رومانيا ويوغوسلافيا. أقيمت البطولة بنظام المجموعات، وشهدت تسجيل اللاعب الفرنسي لوسيان لوران أول هدف في تاريخ بطولة كأس العالم في شباك المكسيك. حلو هذا التوقيت، كأس العالم في نهاية الحين النصف النهائي، صحيح؟ أكيد بالانتظار يومي الثلاثاء والأربعاء حسب ما أتوقع. وللتأكد هناك من يتابعنا أكيد وحريص على إنه المعلومة تصل في طبق من ذهب وتكون مؤكدة. نعم، لقاء نصف النهائي مونديال 2026 يجمع الأرجنتين بإنجلترا الساعة 11 بتوقيت السلطنة يوم الأربعاء، وأيضا لقاء نصف النهائي مونديال 2026 يجمع إسبانيا مع فرنسا الساعة 11 بتوقيت السلطنة، بيكون أعتقد في نفس اليوم. عمار، في نفس اليوم ولا في نفس اليوم؟ واضحين لنا. يلا نكمل في موضوع الدردشة اليوم. لدينا عبارة تقول: كلما ارتفع تقدير الإنسان لذاته تلاشت من حياته أمور كثيرة، منها الغيبة، السخرية من الآخرين، الغيرة والحسد، المقارنات السلبية، إطلاق الأحكام وإدانة الناس. الخلاصة، من يحترم نفسه لا يحتاج أن ينقص غيره ليشعر بقيمته. هنا يأتي السؤال وبانتظار إجابتكم وآراءكم، ما رأيكم أولا بهذه العبارة، وإلى أي مدى هي صحيحة ومتحققة في علاقاتنا؟ عندما نتكلم عن أمور هي سيئة بحد ذاتها، الغيبة، السخرية من الناس، الغيرة والحسد، المقارنات السلبية، إطلاق الأحكام وإدانة الناس، هل هي موجودة في حياتنا الاجتماعية مع الناس اللي نعيش معهم؟ الإجابة نعم، ولكن بدرجات متفاوتة. على الواتساب 724420099. وصباح الخير.

أهلا بكم أيها الأصدقاء، دائما ما نكرر عبارات الترحيب بكم، ظنا منا أن في كل لحظة من اللحظات ينضم إلى الاستماع إلينا ومرافقتنا في هذه الرحلة شخص جديد نحترمه ونجله ونقول له أهلا بك معنا في صباح الياسمين.

0: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
1: أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان على الصفحة الأولى وبالخط الأحمر: سلطنة عمان تدين وتستنكر استهداف أراضيها بالطائرات المسيرة وتدعو لاحترام سيادة الدول. الخارجية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج، والأمن البحري يستجيب لنداء استغاثة قرب مسندم. جلالة السلطان يعزي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة. إنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم ب11 مليون ريال. في الصفحة الثالثة بل الثانية نطالع صفحة أفردت لهذا الخبر المهم من أبراج إلى أونفيكو. قراءة: في رحلة إدراج 5 شركات من مجموعة أوكيو في بورصة مسقط وإعادة رسم ملامحها، 5 إدراجات بقيمة 1.61 مليار ريال عماني من حصيلة الإدراجات، أكثر من 415,000 مكتتب من فئات الأفراد، قيمة سوقية تقارب 7 مليارات و3 مليون ريال عماني. وصولا إلى الصفحة الرابعة وهذه العناوين: صندوق الحماية الاجتماعية يحصل على الإشهاد الدولي بالمطابقة لنظم الإدارة المتكاملة، 50 زيارة منزلية شهريا لرعاية كبار السن في الولايات، أكثر من 189,000 أسرة تستفيد من الخيارات السكنية، الإسكان تواصل جهود التمكين السكني وتعزيز التنمية العمرانية. تحت هذا العنوان هناك جدول بمؤشرات التمكين السكني والاستثماري في سلطنة عمان. مدد يختتم أعماله ويمكن 104 أسر من مهارات التواصل الإرشادي. ختام برنامج تأصيل القادة بمحافظة ظفار. إسدال الستار على فعاليات الملتقى الصيفي عطاء وارتقاء بولاية إسكي. انطلاق الدورة الصيفية لتعليم القرآن الكريم وعلومه بولاية عبرين. ذهابا إلى عمان الاقتصادي، ونطالع باستثمار يبلغ 11 مليون ريال توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم بالمنطقة الحرة بصلالة. إضافة 192 رحلة إضافية على خط مسقط صلالة. 22 يوليو الجاري بدء النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة. محافظة الظاهرة مركز اقتصادي واعد لمنظومة الأمن الغذائي بسلطنة عمان. انطلاق برنامج نوخذة الذكاء الاصطناعي في صلالة لتأهيل القيادات وتعزيز التحول الرقمي، 8.2 مليون اشتراك بخدمات الهاتف المتنقل في سلطنة عمان. المنتج العماني يعزز حضوره بثقة ومطالب بدعم التسويق وتوسيع الخيارات. إنجاز أعمال مشروع تأهيل المناطق البحرية بمحافظة مسندم لتعزيز قطاع الثروة السمكية. تحذيرات من تراجع الطلب على الطاقة جراء الصراع في الشرق الأوسط، ومشاركون يؤكدون أهمية الدعم والتسويق وتحديث التشريعات لتعزيز دور ريادة الأعمال. جلسة ريادة تناقش فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأمن الغذائي. إصدار نظام تشكيل وتسجيل النقابة العمالية. انطلاق معسكر رواد المستقبل في محافظة شمال الشرقية ودعوات لبناء مؤسسات أقوى لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة بأفريقيا. وصولا إلى أخبار البورصة، مؤشر بورصة مسقط يرتفع وتداولات تتجاوز 25 مليون. هنا أيضا جدول بمؤشر بورصة مسقط اليومي، عدد النقاط، قيمة التداول والقيمة السوقية. تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد التوتر في المنطقة. هذه تقريبا أبرز العناوين المحلية التي أتت بها جريدة عمان، حاولنا هكذا أن نرصدها، وإياكم وأنتم في طريقكم الآن إلى أعمالكم، وكأنكم تصفحتم الجريدة وأنتم في السيارة.

أهلا بالأصدقاء في صباح الياسمين عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب، ذهابا إلى رسائلكم لنتمنى إن شاء الله هكذا تتجه نحو ما عرضناه، وهي مقولة بسيطة ولكنها عميقة في ذات الوقت. المقولة تقول: كلما ارتفع تقدير الإنسان لذاته تلاشت من حياته أمور كثيرة، وقلنا منها الغيبة والسخرية من الآخرين، الغيرة والحسد، المقارنات السلبية، إطلاق الأحكام، وإدانة الناس. على فكرة ترى كل صفة من هذه الصفات عالم لوحده، وعالم يعني إذا عرف الواحد منه كيف يدخله ما يعرف كيف يخرج منه. يعني موضوع الغيبة، وما أدراك ما الغيبة، وما تعتمله في في في في في أحوال البشر الذين يعيشون معنا. موضوع الاستخفاف بالآخرين وهو السخرية منهم، وكأننا ملكنا الدنيا وهم لا شيء. موضوع الغيرة والحسد في أن ننقم ما لدى الآخر ونتمنى زواله، هذه كارثة. أيضا المقارنات السلبية تحدث كثيرا، أن نقارن شخص بشخص، امرأة بامرأة، وهذا أيضا لا يمكن قبوله. موضوع مهم إطلاق الأحكام وإدانة الناس، هذا الواحد يوم تشوف شخص بهيئة معينة خلاص حكمت عليه إنه هو كذا كذا كذا كذا، طيب سافرت معه، عاشرته، أكلت معه، استضفته، استضافك عشان تأخذ الفكرة الصحيحة. الخلاصة أيها الأصدقاء، هناك تجسيد أو تكملة لهذه المقولة من باب الكلمات المتقاطعة. إيش قلنا؟

0: المتكاملة. تكملة العبارة الخلاصة تقول: من يحترم نفسه لا يحتاج أن ينقص غيره ليشعر بقيمته. إذا أنت استنقصت الآخرين فمعناه أنت أساساً النقص عندك 100%. شاركونا بهذا المعنى على الرقم 724-442-009. خالد سليمان العاصمي ينصحنا بالقول: كن شجاعا قوي القلب ثابت النفس، لديك همة وعزيمة، ولا تغرك الزوابع والأراجيف، ولا تهزك القلاقل والبلابل، ولا تزعجعك التوجسات والأوهام، ولا تثنيك الشدائد والمحن، ولا يهنك الإخفاق والتعثر. طيب أخونا ناصر ناصر محمد زيادي، نعم، قرية الغريين بوادي عندام، منظر جميل، يبدو وادي أو ما بقى من الوادي، سيارة تحاول العبور، هو هادي يعني. وين نبدأ؟ نفس الكلام هو ناصر يكرر ما شاء الله كل يوم يعني. فاسمحونا نقول: أيها الصباح، ونصحو من جديد، يرافقنا صبح جديد، شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون، نرى زهور تتفتح. أمس علقنا احنا: العصفور يغرد، فراشات تتراقص في الشرفة. طيب يا ناصر،
1: كل يوم يسمعني شوية دول كل يوم،
0: لكن أيضا يقول مع الأجواء الجميلة، لعل هناك أجواء نحن لا ندركها، يقول مع الأجواء الجميلة الطبيعية الباردة نتمنى أن تصلوا بسلامة الله، ونرجو منكم الانتباه في الطريق ومن مفاجآت الآخرين وتصلوا بالسلامة. مشكور يا ناصر، مشكور عزيزي. أخونا أيضا ناصر محمد ناصر الزهيمي الهاشمي يردد بالقول: الدنيا مدرسة، مديرها الزمن، وأستاذها القدر، وتلاميذها البشر، نتقابل غرباء ونعيش أصدقاء، ومهما عشنا فيها لا يبقى إلا الوفاء، حفظ الله الجميع وحفل البلاد وحفظ البلاد والعباد. صباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان. أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي. الطقس عندك.
2: حالة الطقس. حالة الطقس.
0: كالعادة قبل أن أستعرض حالة الطقس لدينا هنا، دعونا نعرج للحديث ما يعيشه العالم، ابتداء عن موجات الحر القائمة على مستوى أوروبا، حيث تشهد أوروبا صيفا استثنائيا من حيث شدة موجات الحر، بعدما اجتاحت درجات الحرارة القياسية معظم دول غرب ووسط القارة، مخلفة آلاف الوفيات والحرائق الواسعة التي التهمت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، وسط تحذيرات من خبراء المناخ بأن القارة تدخل مرحلة جديدة تتسم بتكرار الظواهر الجوية المتطرفة. موجة الحر الحالية عادت إلى الأذهان صيف عام 2003 الذي يعد أحد أكثر الفصول حرارة في تاريخ أوروبا. لماذا؟ لأن الموجة الراهنة سجلت مستويات قياسية في عدد من الدول التي لم تكن بنيتها التحتية مهيئة للتعامل مع درجات حرارة بهذا المستوى. تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية والإحصائية في عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا وهولندا، تشير إلى أن موجات الحر تسببت في وفاة ما يقرب من 20,000 شخص، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات الوفيات مقارنة بمتوسط السنوات السابقة. لم يقتصر آثار موجات الحر على الخسائر البشرية، بل امتدت إلى البيئة، حيث اندلعت حرائق واسعة في عدة دول أوروبية. الجديد أن هناك تحذيرات من واقع مناخي جديد، حيث أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومرصد كوبرنيكوس أن وتيرة الاحترار في أوروبا تتجاوز ضعف المعدل العالمي، معتبرين أن موجات الحر الحالية تمثل مؤشرا على نمط مناخي جديد مرشح للتكرار بوتيرة أكبر خلال السنوات المقبلة. في إطار آخر ومن مبدأ مصائب قوم عند قوم فوائد، سجلت مكيفات الهواء الصينية طفرة في المبيعات مع إقبال الأوروبيين بشدة على هذه الأجهزة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهو ما اعتبرته بكين بمثابة انتصار صناعي، حيث تفتقر غالبية المنازل في أوروبا إلى مكيفات الهواء. ووفق بيانات الجمارك في الصين، ارتفعت صادرات أجهزة التكييف الصينية في مايو إلى فرنسا وبريطانيا وهولندا بأكثر من 55% مقارنة بالعام الماضي.
2: حالة الطقس.
0: حالة الجو لدينا هنا غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية. هناك فرص تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار. هناك أيضا احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. بالنسبة لحركة الرياح، تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية نشطة، فيما تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة على بقية المحافظات. حالة البحر كعادته هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاعا له إلى 4 أمتار، وهو هادئ الموج على بقية السواحل، ويصل أقصى ارتفاعا له 1.25 متر. هذا والله أعلم.

سأمدح هذا الصباح الجديد، سأنسى الليالي كل الليالي، وأمشي إلى وردة الجاري، أخطف منها طريقتها في الفرح، وليس لنا في الحنين يد، وفي البعد كان لنا ألف يد. سلام عليك، افتقدتك جدا، وعلي السلام فيما أفتقد. محمود درويش، انتقاه فايز العلوي.

صباح الخير والفل والياسمين لكم من كان يعيش على المقارنة لما مع غيره ما عاش مرتاح، ومن راقب الناس ما تغم. أكتفي بكلمة ما شاء الله تبارك الرحمن، وقل اللهم ارزقني كما رزقت صديقي من فضلك. أم سهيل، دمتي يا أم سهيل.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء، نقول صباح الخير للجميع. أخونا علي النجاد اختار مجموعة صباحية للشاعر صالح الصملة تقول الأبيات: هذا الصباح مليء بالبشارات، فقم إليه ودع ليل الكآبات، قم حدث الروح أن الهم مرتحل، وامسح عن القلب آثار الجراحات، واقصص علينا حديثا ملؤه أمل، وحرر النفس من أسر الشكايات. قم شارك الكون تسبيحا لخالقه، فسوف تغشاك ألوان المسرات. الرحلة مستمرة أيها الأصدقاء. عمار انتقى أن تكون الإطلالة الأولى مع الأخبار التكنولوجية
1: والذكاء الاصطناعي.
0: تحديدا الذكاء الاصطناعي ما بين المكسب والخسارة بل والربح الكبير. توقعات بارتفاع استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى 750 مليار دولار في 2026. لكم أن تتخيلوا هذا المبلغ، 750 مليار دولار، ميزانية كم دولة هذه؟ توقعت سويسري كوربوريت سلوف تشينز أن ترفع الشركات العالمية المشغلة لمراكز البيانات الضخمة إنفاقها على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 750 مليار دولار في 2026 مقارنة بنحو 500 مليار دولار في العام الماضي. كم الفرق؟ 250 دولار، 250 مليار دولار. وفقا لخدمة The Insurer الإخبارية التابعة لرويترز والمتخصصة في قطاع التأمين، قالت الشركة إن ذلك سيدعم زيادة الطلب على التغطية التأمينية عبر قطاعات أعمال متعددة. إيفان جونز إليس قال، وهو الرئيس التنفيذي للشركة، قال إن المخاطر المعقدة المرتبطة بالتوسع السريع لمراكز البيانات تتطلب حلولا أكثر ابتكارا من جانب قطاعي التأمين وأسواق رأس المال بهدف معالجة مخاطر التأمين التراكمية عبر الأسواق المالية. وكتب في إحدى التقرير صادر عن سويس يوم الأربعاء الماضي، قال تتطلب هذه المخاطر المترابطة حلولا تتجاوز التأمين التقليدي وتجمع بين هندسة المخاطر ونقل المخاطر البديلة والتمويل لمساعدة الشركات على الاستثمار بقوة أكبر. كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة سويسري وهو جيروم هيغلي قال إلى أنه أو أشار أو نبه إلى أنه في حين يوفر الذكاء الاصطناعي ظروفا إيجابية للنمو فإنه يزيد أيضا من ضغوط التضخم، مما قد يضع ضغوطا على منظومة المطالبات ويرفع التكاليف. ما سهل هذا الهيغلي. قال أيضا إن مستوى الإنفاق لا يضاهي أي إنفاق آخر مماثل على البنية التحتية لأي قطاع في زمن ما بعد الحرب. وبالنظر إلى السنوات الخمس المقبلة أوضح هيغلي أن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في طريقه إلى زيادة بنحو المثلين في العام الحالي ليصل إلى 1.6 تريليون دولار. أشار إلى أن ذلك سيوفر دفعة للاقتصاد والأصول المادية والرقمية فضلا عن أسواق التأمين التي ستحتاج إلى تغطية المخاطر المرتبطة بها. انظروا إلى العالم ماذا يتحدث، ونحن لازلنا نعاني من الغيبة والنميمة. يا سبحان الله، كل يساق إلى حتفه. دمتم على خير، الحياة جميلة أروع كلما كان الإنسان نقيا في سريرته وفي نظرته إلى الآخرين.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أخيرا مونتيال جول.
4: سين يا طويل العمر، سين يا طويل العمر، سين.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
4: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
7: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
8: حبيبي،
7: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
8: أنا معك.
7: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
8: أنا موجودة.
7: لأن الحضور يتطلب شعور.
9: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
10: صباح الأعمال.
11: في صباح الأعمال أيها الأصدقاء، أهلا بكم. تم إقرار عضوية سلطنة عمان في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وذلك بدءا من العام المقبل، بما يفتح آفاقا أوسع أمام سلطنة عمان للإسهام في تطوير المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الفني وتسهيل انسيابية السلع والمنتجات بين الأسواق الإسلامية. تلفنا بالمعلومة أكثر الفاضل نوف بنت عبد العزيز البلوشي، رئيسة قسم الاعتماد بمركز الاعتماد العماني. الفاضل نوف، أهلا وسهلا بك، صباح الخير وحياك الله.
8: صباح النور، كيف الحال؟
11: الحمد لله، الله يسعد أيامك يا رب العالمين.
8: الحمد لله.
11: كيف نهارك اليوم؟
8: الحمد لله، نهار جميل،
11: النشاط،
8: الأجواء جميلة.
11: الله يعطيك الخير. خبرينا أختي نوف بالبداية عن معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، أعطينا فكرة عنه، ما أهمية هذا المعهد، أيضا ما هي فوائد الانتساب إليه أو أخذ عضوية إليه كما هي سلطنة عمان إن شاء الله مع بداية العام؟
8: بالنسبة لعضوية سلطنة عمان المعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، هي خطوة مهمة هذه، إن نحن نكون عضو في هذا المعهد، يدعم منتجاتنا العمانية والخدمات العمانية وتطوير منظومة الجودة والحلال في سلطنة عمان. وتمثل العضوية هذه إنها خطوة مهمة، ولأنها تفتح مجال أوسع للتعاون مع الدول الإسلامية في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة والاعتماد. أيضا العضوية هذه نحن نستفيد من تجارب الدول الأخرى وخبراتها، هذا ينعكس بشكل مباشر على تطوير المنتجات والخدمات العمانية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية والعالمية. نعم. والإقليمية أيضا.
11: نعم، أنا يمكن كان من يعني أساس سؤالي عن المعهد تحديدا، معهد المواصفات والمقاييس للدولة الإسلامية كتاريخ، هذا المعهد وفيما يبحث وما أهميته بشكل عام على مستوى البلدان الإسلامية أو الدول الإسلامية.
8: هو معهد مختص في المواصفات للمنتجات الأغذية، أيضا للخدمات اللوجستية للسياحة، أي شيء مرتبط بالمواصفات الحلال هو مختص بها، ويخدم كل الدول الأعضاء. أي دولة عضو تريد تنضم لهذا المعهد راح تستفيد من الخدمات اللي يقدمه هذا المعهد، ويقدم خدمات ويخبرنا إنه أي دول عضو في المعهد هذا إيش الخدمات اللي تقدمه في مجال الحلال، في مجال الأغذية ومجالات بشكل عام، للمستحضرات التجميل، للسياحة، للخدمات. هي تعرف الدول على الشروط والواجبات اللي راح يتبعوها في الخدمات الحلال للمنتجات هذه.
11: جميل. هل هناك كانت من اشتراطات معينة لقبول عضوية السلطنة؟ يعني إذا كنا سنسأل سؤال مباشر نقول كيف جاء قبول عضوية سلطنة عمان؟
8: والله إحنا حصلنا دعوة من المعهد بالنفس على أساس أنه نكون نحن أعضاء في المعهد، والحمد لله تمت الأمور بسلاسة. طبعا خاطبنا الجهات المختصة، أيضا كان في ترحيب يعني من الوزارة لقبول لعضوية هذه المعهد، والحمد لله فتم قبولنا الحمد لله. ولكن احنا يعني عضويتنا راح تبدا من 2027 ان شاء الله،
11: مع بدايه العام القادم اشرنا.
8: نعم،
11: الى ذلك.
8: نعم.
11: طيب، ما هو الدور المناط الى المديريه العامه للمواصفات والمقاييس كونها عضو في معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلاميه؟
8: بالنسبه للعضويه هذه، نحن كمديريه تدعم قبول المنتجات العمانية في أسواق الدول الأعضاء، خصوصا المنتجات الغذائية ومنتجات الحلال، حيث أنها ستكون متوافقة مع مواصفات معروفة ومعتمدة على مستوى الدول الإسلامية. أما وفي عندنا بعد اللي هو الجانب الكفاءات الوطنية، هذه المعهد راح يقدم لنا دورات تدريبية ورش عمل ولجان فنية ينظمها المعهد للمختصين في مجالات الحلال، ما راح يعني يكون فقط للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أيضا راح يمتد للجهات المعنية أيضا لمنظومة الحلال الوطنية.
11: نعم، منظومة الحلال يعني يمكن صار فترة ما سمعنا عنها، لكن عضوية السلطنة كيف ستدعم تطوير منظومة الحلال في سلطنة عمان، وما أهمية هذه الخطوة أستاذة نوف؟
8: نحن نستفيد من المواصفات الصادرة من المعهد، اللي هي لأنه هو معهد يعتمد على يعني هو حتى من الاسم معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، هي تعتمد على المواصفات الحلال لهذه الدول. نحن نستفيد من المواصفات الصادرة عن المعهد ونتعرف على تجارب الدول الأخرى في تطبيق أنظمة الحلال.
11: نعم.
8: وكما تدعم تدريب المختصين ونرفع كفاءة الجهات المعنية، هذا ما يعزز ثقة المستهلك في المنتجات والخدمات الحلال المقدمة في سلطنة عمان.
11: جميل. سمحي لي أستاذة نوف فقط كلفظة، يعني لماذا هذا التخصيص منظومة الحلال وكأنها جزء وهناك شيء آخر؟ ما المعنى أو ماذا نفهم من هذا المفهوم منظومة الحلال تحديدا؟
8: هذه منظومة احنا صراحة يعني هي منظومة موجودة دوليا، الكل يعرف، حتى انت لما تسافر تتأكد هل هذا الأكل حلال أو حرام أو كذا، مش حرام يعني، هل متبع الشريعة الإسلامية في الذبح أو في الخدمات اللوجستية. نحن أيضا الحلال لا يقتصر فقط على الأغذية، يشمل الأدوية، مستحضرات التجميل، السياحة والخدمات اللوجستية، أيضا يشمل المطاعم والفنادق، أيضا المصارف. نحن نستفيد من هذه العضوية بشكل واسع وتشمل العديد من القطاعات والجهات المانحة لشهادات الحلال.
11: نعم، هي عادة يعني بالنسبة للمأكولات تكون في الاستيكر الموجود، لا أدري الحالات الأخرى كيف يعني يفرق بينها بين منظومة الحلال أو منتج حلال مذبوح بالطريقة الإسلامية عن غيره.
8: نعم.
11: طيب أعود للعضوية إن شاء الله ونقول مبارك لكم مع بداية العام. كما علمنا هذه العضوية ستسهم في تفعيل دور مركز الاعتماد العماني، ويعني أنت رئيسة لهذا القسم، قسم الاعتماد بمركز الاعتماد العماني، كيف سيتم هذا الأمر؟
8: نحن كمركز اعتماد عماني احنا الجهة المصدرة لشهادات الحلال في سلطنة عمان، نحن الجهة اللي تمنح، يعني نحن عندنا عدة جهات
11: تمنح. لمن عفوا أستاذ نوف، لمن تمنح هذه الشهادة؟
8: للمختبرات اللي يعني
11: المصانع
8: في سلطنة عمان.
11: نعم.
8: المصدرة المانحة لشهادات الحلال.
11: جميل. أنا قاطعتك، معلي ممكن تسترسلي في النقطة.
8: أنت قلت لي كيف يكون مركز الاعتماد العماني؟
11: أيوة.
8: ما فهمت السؤال.
11: هذه العضوية كما علمنا أنها ستسهم، يعني تسهم بمعنى أن يكون تدخلها يعني مهم ومباشر في تفعيل دور مركز الاعتماد العماني.
8: نعم.
11: نسأل كيف؟
8: هي المركز الاعتماد العماني يدعم المنتجات الحلال من خلال التأكد من كفاءة الجهات التي تمنح شهادات الحلال، والمختبرات اللي تقوم بالفحص مسجلة في مركز الاعتماد العماني، وهي معترف ووفق متطلبات ومعايير معترف بها. هذا يعزز ثقة سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات الشرعية والفنية، وأيضا يحد من الشهادات الغير موثوقة. وأيضا نقدر نقول يسهم في تسهيل قبول المنتجات الحلال في الأسواق المحلية والدولية.
11: جميل جميل. احنا استوقفنا ايضا التوقيت استاذ نوف، ايش ممكن نقوله حول قبول العضوية، عضوية السلطنة، بدءا من العام القادم؟ لماذا لم يكن هذا العام مثلا؟
8: هي في اجراءات لقبول العضوية، يعني احنا قدمنا العضوية تقريبا من شهر واحد. اللجان اللي تجتمع لقبول العضويات الجديدة يعني اجتمعت شهر 4، في عندنا بروسس لغاية ما نحصل العضوية، فتمت لغاية ما نستوفي هذه الاشتراطات، فإن شاء الله من تاريخ 1/1/2027 راح نكون أعضاء في هذا.
11: وكأنك تتحدثي عن جاهزية مركز الاعتماد العماني.
8: أيضاً المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
11: نعم.
8: نحن منظومة واحدة في وزارة التجارة والصناعة، وإن شاء الله راح نكون قدها إن شاء الله.
11: أكيد ثم قدها وقدود بعد إن شاء الله.
8: إن شاء الله.
11: أستاذ نوف، كيف يمكن لهذه العضوية أن تخدم أهداف التنمية الاقتصادية وأيضا تواكب مستهدفات رؤية عمان 2040؟ الغاية
8: هذه العضوية تدعم المنتجات العمانية في أسواق الدول الأعضاء اللي هم للمعهد والدول الإقليمية والإسلامية، خصوصا المنتجات الغذائية ومنتجات الحلال، حيث تكون متوافقة مع مواصفات معروفة ومعتمدة على مستوى الدول. هذا طبعا يعني يزيد من التجارة في سلطنة عمان والتجارة مع الدول الأخرى كتصدير واستيراد أيضا من الدول الأخرى.
11: جميل، أمانة احنا محتاجين لسماع صوتك حتى ترفدين هكذا بمعلومات أكثر في هذا الشأن المهم. لا أدري إذا كان في نقطة معينة لم نتطرق إليها تودي الإشارة إليها أستاذ نوف.
8: أتمنى التوفيق لجميع العاملين على نجاح هذه العضوية. أيضا أتمنى التوفيق لسلطنة عمان أنها تكون يعني من الدول الكبيرة والفعالة في عضوية المعهد المواصفات والمقاييس الدول
11: الإسلامية. إن شاء الله بإذن الله تعالى، وهي يعني هكذا يعني بالسمعة التي تتميز بها سلطنتنا الحبيبة قادرة إلى بلوغ هكذا غايات. الفاضلة نوب بنت عبد العزيز البلوشي رئيسة قسم الاعتماد بمركز الاعتماد العماني، إن شاء الله هكذا مع بداية العام تكون السلطنة عضوا في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية. شكرا جزيلا أستاذ نوب.
8: العفو أحسن.
11: تسلمي تسلمي.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

أهلا بكم من جديد، أهلا مع مجموعة الرسائل الجميلة في هذا الصباح مع صباح الياسمين. صديقنا السعيد بن عزيز الهشامي كعادته، صورة المكان، الأموال، والله الكادر جميل في زاوية جلوس طرف مقدمة الصورة، صورة من البساط الذي يجلس عليه، وفي عمق الكادر مجموعة من نقول الغلال، النخيل، وأيضا تكشف أيضا مجرى الماء، قد يكون الفلج، قد يكون الساقية، لا أدري. يكرر مجموعة من الأبيات بعد التحية والسلام والدعاء للوطن بأن يحفظه الله، استعان ببيتين جميلين. تقول الأبيات: تقنع بما يكفيك والتمس الرضا، فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي، فليس الغني من كثرة المال، إنما يكون الغني والفقر يكون الغنى والفقر من قبل النفس. سعيد بن عزيز الهشام، شكرا يا سعيد، الله يسعدك، نهارك سعيد ومبارك وموفق. رسالة غير موقعة لكنها تحمل دعاء: اللهم يا واهب النعم والأرزاق، افتح لنا أبواب رزقك، ويسر لنا أمورنا، واشرح صدورنا، وفرج همومنا، واسعد قلوبنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. أمام هذا الدعاء لا نملك ألا نقول: اللهم آمين. ناصر محمد بن محمد الزيادي من وادي عندام ولاية المضيبي، شكرا لكم فريق البرنامج على قراءة رسالتي، وأنا أقدم جميع هذه التنبيهات كل يوم عن طريق هذا، لا إزعاج لكم، بس واجب الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين. لا لا، احنا مدركين ناصر هذه النية العميقة والصادقة فيك ومن خلالك، ابدا لا، ما في داعي للازعاج، بالعكس. في مره من المرات انا سميته حرص، وحرص كبير تشكر عليه. فايضا انت لا تحسس من بعض التعليقات عندما تاتي، احنا اصدقاء ورفقاء درب اولا واخر، الله يسعدك. جمال الرواحي يقول: سلام يا اهل الوفا والمنهج السامي، يلي غلاكم بوسط الصدر متواجد، صحبة نشامة تداوي جرحي الدامي، تشرى بمال العمر لو كان متواجد. الله، خوتكم التاج والناموس وحزامي، وفي عين أخوكم غلاكم ما يشبه أحد. تحية للمخرج العزيز، للصحبة الحلوة اللي معي في السيارة: كمال الرواحي، وليد الوهيبي، وأحمد الهنائي. هذا الكلام كان، هذه رسالة رسالها 7 إلى 10، ما أدري وصلت الدوام ولا بعدكم في الطريق. التحية لك يا جمال وأصدقائك اللي معاك في السيارة. من مصيرة وصورة جديدة: القوارب، البحر والمدينة. عرفت من رأس منها أكيد. ناصر البلوشي أبو منصور، سلام مصيرة، سلام. جميل هذه الالتقاطات، واحد في كل ولاية كل يوم يختار زاوية معينة يعكس جمالها وروعتها، وهذا دليل على أنها في القلب، ودائما تبقى أماكننا اللي تربينا فيها وعشنا فترات عمرنا، طفولة، شباب، وحتى يعني نضج، تكون لها معنى كبير جدا. عامر الراسبي يسعد صباحك، يردد: أكرمكم الله بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى، أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية. خلينا عمار أذكر بمقولتنا اليوم واللي نتمنى يعطونا رأيهم فيها. المقولة هكذا ترديدها تقول، هذه العبارة: كلما ارتفع تقدير الإنسان لذاته تلاشت من حياته أمور كثيرة، ذكرنا الغيبة والسخرية من الآخرين، الغيرة والحسد، المقارنات السلبية، إطلاق الأحكام وإدانة الناس. أكيد جزء من هذه الصفات بإمكانكم أنكم تتكلموا عنها سلبا أو إيجابا.
7-2-4-4-2-0-0-9 لمن يود أن يكون رفيقا لنا فيما تبقى من عمر الحلقة. وما تبقى من عمر الحلقة تقريبا ساعة ونص. علي النجادي طويلة ولكنها فيها عمق. يقول: قبل أكثر من 150 عاما كتب الفيلسوف آرثر شوبنهاور أن الإنسان لا يطارد الأشياء لأنها دائما الأفضل، بل لأنها تبدو أصعب من المنال. كان يرى أن الرغبة لا تنمو من التوفر، بل من الإحساس بأن هناك قيمة لا يمكن الحصول عليها بسهولة. دائما الإنسان عندما يفقد شيء غير متواجد فيه يسعى أن يكون عليه. قد يكبده هذا عن رحلة بحث تحري، ولكن يريد أن يوصل. هناك أناس تحب السهل الممتنع، وهناك أناس تحب الممتنع السهل. إيش الفرق بينهم عمار؟ إلهم معنى تأملها. أي في ناس تحب الشقة صح. الله يكون في عونه في هذا الصباح. يقول علي: هذه الفكرة لا تنطبق على المال والنجاح فقط، بل تظهر أيضا في العلاقات والانجذاب. وعندما يشعر العقل أن شخصا ما يبحث باستمرار عن القبول يقل إحساسه بقيمته. صحيح. أما عندما يرى رجلا يمتلك أهدافا وحدودا وحياة لا تدور حول نيل إعجاب الآخرين، يبدأ بتقدير وجوده بطريقة مختلفة. ليس لأن هذا الرجل يعتمد على الغرور، يتعمد الغموض أو التجاهل، بل لأن سلوكه يعكس استقلالا وثقة بالنفس. صحيح. واثق الخطوة يمشي ملكا. يا علي، في ناس سبحان الله يعني عندهم الله وهبهم هكذا ثقة بالنفس مرتكزة على أساس، مش غرور ولا عنجهية، هكذا من شكله يغريك بأنك تتكلم معه وتتكلم معه وتستفيد من المعلومات اللي عنده. وفي بعض الناس الشكل والهيئة والهندام وخلافه، لكن أول ما يفتح فمه بكلمة يخليك تندم أنك سعيد لمعرفته. يصير

حياكم الله، هكذا السعادة هكذا ترتسم أحيانا في دواخل أحبتنا ومتابعينا. أخونا سيف الرواحي يبعث برسالة: صباح بالخير، يقول: مع كل إشراقة صباح جميل مع نسمات الهواء العليل، وأهني ابنتي الجميلة بعيد ميلادها اليوم. سألناه يا سيف إيش اسم البنت الصغيرة حتى نبارك لها، فطلع جهينة، وعند جهينة الخبر اليقين. جهينة بنت سيف الرواحية، كل سنة وانت طيبة يا جهينة، العمر كله يا رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة

ثالث استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة، أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر، اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: كما تعلمون أيها الأصدقاء في سلطنتنا الحبيبة سلطنة عمان لا تعد الحرفة مجرد مهنة تتوارثها الأجيال، لكنها ركيزة ثقافية واقتصادية تتشابك مع السياحة بخيوط متينة. فحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغ إجمالي عدد الحرفيين في السلطنة أكثر من 23,000 حرفي، ومن الفخار إلى النقش على الخشب، ومن الحلية الفضية إلى نسج السعف، تبقى هذه الحرف شاهدة على هوية المكان وعنصر جذب لا يقاوم في نظر السائح الباحث عن الأصالة. هذا المعنى يدركه الكثيرون وخصوصا القادمون من الخارج. نتكلم خلال هذه الدقائق عن موضوع الاهتمام بالحرف التقليدية العمانية ومسؤولية بقائها كإرث تتناقله الأجيال. مشكورة معنا المدربة الحرفية ابتهال بنت سعيد الهاشمي، صاحبة مؤسسة بنت الهاشمي. أختي ابتهال حياك الله معنا، صباحك خير.
1: حياك الله، نورتنا والله. النور
0: نورك انت وصلتي الينا جزاش الله الخير، وبنستفيد من وجودك يا ابتهال ان شاء الله.
1: الله يعطيك العافيه.
0: طيب ما دام دخلنا احنا بهذه الشفافيه، جميل انك تحدثينا او توصفي علاقتك بحرفتك او علاقه حرفتك بالهويه والتراث المحليه، كيف هي؟
1: طبعا كما تعرفت قبل انه انا صاحبه مؤسسه بنت الهاشمي.
0: نعم.
1: الحرفه اللي انا الحين اشتغل عليها هي تصميم منتجات مبتكره من قشره النارجيل. طبعا الكل
0: من ويش عفوا؟
1: من قشر النارجيل.
0: قشر النارجيل الخارجي.
1: ايه قشر النارجيل.
0: طيب.
1: هي اعاده تدويرها، ودائما نسعى نحن من خلال عملنا المحافظة على التراث العماني.
0: جميل.
1: أيوة. وبشكل عام ننقل الخبرة للأجيال القادمة إن شاء الله.
0: ما من شكل هذا، لكن إيش معنى قشر النارجي؟ إيش استهواك به؟
1: أنه شيء نادر صراحة، يعني ما حد جاء اشتغل عليه قشرة النارجيل. وطبعا أنت تعرف أن قشرة النارجيل لها استفادة من قدم أجدادنا، يعني كانت تستخدم للأكل للطبخ
0: كأوعية، كانت تستخدم أتوقع كأوعية
1: نفس الشيء، وكانت تستخدم حتى الاكسسوارات بعد يحطونها زينة النساء، يعني كان لها استخدامات عدة.
0: جميل. لديك تجربة في عرض ما تبدعينه والتعامل مع السواح الذين يأتون إليكم، خبريني كيف يتفاعل السائح الأجنبي مع منتجك أو مع ورشتك بشكل عام؟
1: السائح الأجنبي دائما ينجذب للمنتجات اللي تحمل قصة وهوية، وأكثر ما يلفت انتباههم هو اللبان الحجري لما نضيفه مع قشرة النارجيل، إنه كيف أنت تدمج اللبان الحجري مع المنتج العماني وتعرفه أكثر على الهوية العمانية. فنحن
0: أنت أول عارفينه، نحن أنا أول مرة أسمع عن هذا، يعني خلينا نحن نعرض
1: عن قشرة النارجي.
0: إيه واللبان الحجري
1: يحتاج لك زيارة للبوس معانا، يحتاج لك زيارة.
0: طيب يلا وجهونا دعوة، أنا وأبو غريم بيجيكم.
1: ها
0: أنا وسالم بنجيكم هناك إن شاء الله، وعمار
1: إن شاء الله. حياك الله، حياك الله، تنورنا والله.
0: طيب كملي.
1: فهذه الإعادة تدوير قشرة النارجيل تحويل القطع الفنية، فتخيل أنت لما تكون معك قشرة نارجيل تحولها إلى كوب. تخيل أنت لما قشرة النارجيل تحولها إلى ميدالية، وخاصة لما تحمل الهوية العمانية الميدالية تكون برمز الخنجر العماني.
0: يا سلام يا سلام.
1: فأشياء كثيرة إحنا عملناها، فالحين ضايفين القشرة النارجيل في ديكور المنزل، فلها طابع يعني حتى لمسة فنية.
0: جميل جميل. وهي يعني تشكل يعني كمادة، يعني هي عادة الناس بشكل عام عندما يشربوا الماء الموجود في النارجيلة إذا صح التعبير يتم رميها والتخلص منها، أنت قمت بمسألة
1: فإحنا نعمل إعادة تدوير، أولا حماية للمخلفات للبيئة بشكل عام، يعني لأنه أنت تعرف لازم نحافظ على البيئة بقدر الإمكان.
0: نعم. ابتهال تدركي أن السائح عندما يزور بلد معين لديه فضول كبير جدا في التعرف على هذا البلد بكل موروثه. فنسأل أنت أثناء وجودك في الورشة أمامك زوار، هل تسمح لهم بمشاهدة عملية الصنع في ذات الوقت مباشرة، أو حتى أنهم يجربوا أو يحاولوا أنه يصنعوا القطعة اللي أنت تشتغلي عليها؟
1: بصراحة عن نفسي أنا أرحب باستقبال أي زائر وحتى الزوار اللي يقولنا حتى في المعرض بشكل عام. إحنا دايما نشرح لهم ودايما أخبرهم بالفكرة كيف كانت قبل وكيف الحين صارت، وأقدم لهم تجربة حتى للتعرف على مرحلة التصنيع وكيف تحويل الخامات الطبيعية إلى منتجات مميزة. كما أنني يعني دائما أقدم ورش تدريبية لنقل الخبرة وتشجيع الشباب على الابتكار في مجال الصناعة الحرفية.
0: جميل جميل جميل جميل. أنتم متواجدين وين بالضبط لهذا المعرض اللي ذكرتيه مرتين؟
1: الحين نحن متواجدين في مهرجان عودة الماضي في محافظة ظفار، طبعا مع المؤسسات الصغيرة المتوسطة الريادة. هم عاملين ما شاء الله مساحة كبيرة للحرف العمانية.
0: الفترة الزمنية بتستمر كثير؟
1: الفترة الزمنية تقريبا يمكن إحنا الفترة الأولى اللي بدينا فيها وكان افتتاحيتنا إحنا، فإن شاء الله نتأمل أنه ناخذ بعد الفترة الثانية معهم لنهاية المهرجان إن شاء الله.
0: مهرجان خريف صلالة؟
1: إيه مهرجان خريف صلالة.
0: يعني الحمد لله، يعني بيكون في شهرين إلى شهرين ونص ثلاثة
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: بإذن. طيب نستفيد من وجودك، خبرينا بالنسبة للمشاركين في هذا المعرض إضافة لهذه الورشة التي تبدو رائعة بوجودك ابتهال، من الحرفيين هناك في هذا المعرض؟
1: الحرفيين ما شاء الله في عندك صناعة الجلود متوفرين ما شاء الله،
0: الجلود.
1: عندك بعد الخامات اللي هي الفخار موجودين، في بعد السعف، وفي بعد عندك صناعة اللبان بأنواعه للزيت والشاي اللبان، يعني في عدة حرف. بعد للعصي اللي هو الخشبيات موجود متوفر.
0: سبحان الله، من يقول انه يعني بيئتنا العمانية بكافة تفاصيلها اللي ذكرتيها والتي لم تذكر تفتقر لمكونات ممكن الاستفادة منها، وهي يعني صديقة للبيئة واحد، وثاني شيء صلاحيتها الحمد لله يعني مدة صلاحيتها مكفولة بزمن أوسع أو كبير.
1: بصراحة يعني هذه الحرف دائما تعمل طابع، وغير إنها جودتها تكون عالية، وغير إنك لما تستخدم أنت شيء من صاحب البيئة فتحس إنه له طابع جميل. يعني
0: نعم.
1: صراحة يعني يمكن تعبيري خانني عن هذا الشيء، بس لما تشوف شيء قدامك أمامك إنه من الطبيعة تحس إنه له طابع وحتى له هوية ويوصلك القصة غير
0: صحيح، يعني يبعث يعني يذهب بك إلى زمان غير زمانك ولكنك عشته تعيشه. طيب طبعا حرفي أول جزاهم الله خير الحرفيين أنهم ورثوا لجيل جديد هذه الحرف، لكن جيل جديد لديه فرصة التواصل الاجتماعي، المنصات الموجودة. أنت ابتهال كيف تستخدمين هذه المنصات، منصات التواصل الاجتماعي، حتى تعرضي أعمالك أمام قاعدة أكبر من الجمهور؟
1: بصراحة المنصات صارت هي نافذة مهمة لتعريف المنتجات العمانية، ودائما نحرص في هذه المنصات أن ننشر الصور والمقاطع المقاطع الفيديوهات توضيح مراحل التصنيع، وشارك قصص المنتج. يعني لما أنت تشارك قصص المنتج مع الناس اللي موجودة في التواصل الاجتماعي تحصل لها قيمة تراثية.
0: الستوري نعم.
1: فتساعدنا في الوصول إلى عملاء ومختلف من محافظات السلطنة بشكل عام وحتى خارج السلطنة.
0: جميل، هل هناك ردة فعل منهم يعني من خلال الاتصال بك والاستعانة بما تنتجي وتشكلي من فن؟
1: فعلا في تواصل ما شاء الله كبير يعني من خارج السلطنة، في تعاون حتى إنه نعطيهم منتجات كمية كبيرة يحطوها في الفنادق، يعني في ما شاء الله في تواصل كبير.
0: جميل، يعني في عندك حالة رضا من عملية التسويق ابتهال على ما يبدو. هل تعملين لوحدك أم لديك زملاء أو زميلات في الورشة؟
1: معي زميلات طبعا، بس أنت تعرف بحكم الظروف ففي أحد يكون متواجد وفي أحد لا، لكن الحمد لله إن شاء الله نقدر أنه
0: ما هذا طبيعي، طبيعي لما تكون مجموعة أنهم يتناوبوا في ذلك العمل، هذا شيء طبيعي يعني.
1: فإن شاء الله إن شاء الله نكون عند حسن رضا الزائر إن شاء الله.
0: طيب نكبر سقف الطموح قليلا ابتهال، ونسألك عن تعاونك مع المؤسسات السياحية الموجودة في السلطنة، سواء كانت فنادق أو معارض أو أي مؤسسة سياحية. هل هناك تعاون أيضا مع المرشدين السياحيين حتى يعني يقوموا ب إدراج ورشتك ضمن برامج الزيارات المتاحة؟ تعرفي دور المرشد مهم ترى.
1: حتى الآن لا يوجد تعاون صراحة يعني، لكن إحنا نهدف دائما وأسعى إليه أنه أؤمن بأن أدرك الورشة الحرفية ضمن البرنامج السياحية دائما، يعني نحرص بهالشيء، وحتى أنه نحن نعرف المرشدين السياحيين أنه في شيء قشرة نارجيل تم إعادة تدويرها، في حتى أنه في منفذ عندنا في المتحف البليد، يعني نحاول قدر الإمكان أنه نسمح للزائر بتجربة حقيقية للتعرف على التراث العماني، وفي نفس الوقت أنه يكون دعم للحرفيين والمشاريع المنزلية.
0: نعم، ابتهال مؤسستك اسمها مؤسسة بنت الهاشمي. والله يعني انت قلتي عنوان الحين ما ادري كيف فاتك يعني للتسويق، ممتاز.
1: قلتي يحمل هوية قبيلتي.
0: اي بالضبط، لكن عندك خصوصية الصنعة في ما ذكرتي وهو قشر النارجيل، هذه بروحها تجذب يعني.
1: طبعا احنا نعرف انه دائما، والله دائما شعارنا يكون الحرفة ليست مجرد منتج نبيعه، بل هو هوية نحافظ عليها ورسالة ننقلها وتراث نفتخر فيه.
0: نعم، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. المدربة الحرفية ابتهال بن سعيد الهاشمي، وإن شاء الله بين فترة وفترة بنطل نطمن على جهدكم أنت وزملائك وزميلاتك، يعني كونكم تسعوا إلى المحافظة على هذه الحرف المتوارثة، واللي إن شاء الله يعني تسلموها لجيل آخر قادم في المستقبل إن شاء الله.
1: إن شاء الله، ونحن بعد نعمل ما شاء الله المؤسسات الصغيرة المتوسطة، هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة اللي هي الريادة ما قصرت معانا على دعمها الكبير والجهد الكبير اللي تعمله، وأنه تعملنا ورش نقدمها للمشاركين والمتدربين ما شاء الله، وجزاهم الله ألف خير.
0: هذا ما نتمنى. شكرا، شكرا يا ابتهال، شكرا جزيلا.
1: الله يعطيك العافية.

0: لا قيمة لحياة خلت من الاحترام، ولا معنى لقلوب لا تعرف التقدير ولا تزن الآخرين بأخلاقهم. هكذا تبدأ رسالتها أختنا عواطف السعدية. بهذا المدخل تردد: قد تملك الدنيا وما عليها، لكن إن خلت روحك من الذوق والأدب والصدق فما الذي يبقى؟ نحن طيبون بالفطرة، نسامح كثيرا بدافع الثقة، نمنح القلوب مساحات من الأمان فقط لأننا نؤمن بالخير. لكن تذكر أن الاحترام والصدق هما أساس كل علاقة تستحق البقاء، فلا حب بلا احترام، ولا صداقة بلا تقدير، ولا حتى قرابة تستمر إن سقط منها الأدب.
1: كلنا كويسين مع بعض.
0: الأدب لا يشترى، هو طابع، هو أصل، هو تربية، لا يعني تعرف بالكلمات، بل تزرع في النفوس منذ الصغر. فإن غاب الاحترام فلا حاجة لأي علاقة أن تكتمل.
2: يا خسارة، معلش يا مرسي، يا ميت خسارة. كنا كويسين قوي، كنا أحسن ناس.
0: في الصميم، في الصميم هذه العبارة يا عواطف. يشاركنا بطريقة غير مباشرة فايز عن الموضوع، يقول: لا تسخر من المنبوذ من قومه بأن تقول عنه عديم قيمة. فإبراهيم عليه السلام كان منبوذا في قومه، ولكنه كان عند الله خليلا. إذا أردت أن تعرف معدن الشخص، شخص ما، فانظر كيف يعامل من هم أقل منه وليس من يساونه في المقدار. يردد: عامل الجميع بلطف، ولست أفضل أو أسمأ أو أسوأ أو أسوأ من أي شخص آخر. دمتم بخير وصحة وعافية فريق صباح الياسمين. شكرا يا فايز. معتز سعيد، يسعد صباحك يا معتز. ستتعلم مع مرور الأيام تعاقب الزمن أن الحياة لن تعطيك شيئا مجانيا، فإن وهبتك ابتسامة قد تأخذ منك كومة من الدموع، مش شرطية هي. وإن وضعت على عتبة بيتك وردة قد تكلفك زجاجات من عطور الراحلين. وأن وضبت لك موعد مع الحب نقط. سليمان ليش نقط؟ كمل العبارة. طيب شكرا يا سليمان. بن عزيز، أحمد بن عزيز الحسيني، ماذا قال؟ تقول العبارة: من يحترم نفسه لا يحتاج أن ينقص غيره ليشعر بقيمته. وهي عبارة تحمل معنى عميقا، لأن الإنسان الواثق من نفسه يدرك أن قيمته الحقيقية تنبع من أخلاقه وإنجازاته، لا من التقليل من الآخرين أو السخرية منهم أو التقليل من نجاحهم. في كثير من العلاقات نجد أن الأشخاص الذين يتمتعون باحترام الذات يتعاملون مع الناس بتقدير وتواضع، ويشجعون نجاح الآخرين بدلا من منافستهم بطريقة سلبية. أما من يشعر بالنقص فقد يحاول أحيانا رفع مكانته من خلال الانتقاد أو المقارنة أو التقليل من قيمة غيره، لكنه في واقع الأمر لا يزيد من قيمته بذلك. ومع هذا لا يمكن تعميم الأمر على الجميع، فالسلوك الإنساني يتأثر أيضا بالتربية والقيم والوازع الأخلاقي والبيئة التي يعيش فيها الإنسان. معك. لذلك فإن احترام الذات عامل مهم، لكنه ليس العامل الوحيد في بناء العلاقات السليمة. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين، أحمد بن عزيز الحسيني. هذه جملة الرسائل اللي وصلت. هناك عندنا فقرات كثيرة، الاختيار اليوم كالعادة من عمار. نسينا الأحداث عمار من جهة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
4: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
5: في مثل اليوم 13 من يوليو من العام 1837، فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة تنتقل إلى قصر بيكنغهام لتصبح أول ملكة تسكن في هذا القصر الذي ما زال المقر الرسمي للأسرة الملكية. في العام 1854 اغتيال والي مصر عباس حلمي الأول في قصره في بنها. في عام 1979 مسلحون فلسطينيون يحتلون السفارة المصرية في تركيا احتجاجا على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
4: في مثل هاليوم.
5: في مثل اليوم من العام 1992 إسحاق رابين يتولى رئاسة وزراء إسرائيل للمرة الثانية. في 2006 قصف مطار رفيق الحريري في بيروت من قبل الجيش الإسرائيلي الذي دمر المدارج ومنع الطيران في الأجواء اللبنانية في عملية حصار بري وبحري وجوي للبنان أثناء الحرب التي تشنها عليها. في 2008 إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط في باريس، والرئيسان الفرنسي نيكولا ساركوزي والمصري محمد حسني مبارك يتوليان رئاسته. في 2014 حدث الرياضي، المنتخب الألماني يفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف للا شيء في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
6: في الماراكانا زلزال، في الماراكانا الألمان أسياد هذا الزمان، في الماراكانا الألمان أجمل علامة ومع الألمان عمرك ما تعلم بلا.
5: رحلة دامت 9 سنوات ونصف منذ انطلاقه في 19 من يناير عام 2006 نجح المسبار الفضائي نيو هورايز وينز في التحليق لأول مرة فوق كوكب بلوتو والتقط أقرب صورة ملونة للكوكب. كان هذا الحدث في 2015. بعده بعام تريزا ماي تتولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة خلفا لديفيد المستقيل. في 2018 وقوع تفجيرين كبيرين في مدينتي بنو ومستونغ بباكستان صنف من أعرف التفجيرات الإرهابية في البلاد، وقد أودي بحياة تخيلوا 154 شخصا وإصابة 253 آخرين. في 2019 إطلاق المرصد الروسي الألماني للفيزياء الفلكية عالية الطاقة سبيكتر أرجي من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان. في 2020 بلغت عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا تخطى حاجز 13 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 570 ألف حالة وفاة وحوالي 7,188,000 حالة تماثلت للشفاء. في 2024 الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحالي وصار مارتين رئيس صحيح الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ينجو من محاولة اغتيال بعد إطلاق نار في تجمع سياسي في بيتلر بولاية بنسلفانيا. كان هذا الحدث عام 2024. أحبة وأصدقاء دامت أيامكم بالمسرات، وكل حدث وأنتم بخير.

كيف لذكرى أن تكون ذكرى بهذا الإبداع وهذه الروعة مشيئة الرحمن، ولكن صوتها باق كذكرى وكطرب جميل جميل جميل. أغنية عائشة المرضى الكويتية تغنيها ذكرى في صباح الياسمين.

ابشري يا عين، جابوا لك خبر، والخبر ياتينا من خلال رساله لاختنا فاطمه عيد خلفان المحروق يا مغيث، التي تردد: اطمئن، سيتغير حالك الى الافضل ويتحقق ما تريد بمشيئه العزيز الرحيم. تذكر ان امورنا جميعا بيده سبحانه، الذي يقلب الليل والنهار ويبدل من حال إلى حال، فلا يدوم شيء على حاله. سلم أمرك لربك واستشعر الاطمئنان بقلبك. جميل هذا المعنى. شكرا يا فاطمة. شكرا. خالد سليمان العاصمي، صورة لمجموعة من الشياب الوقراء يتبادلون الحديث، أحدهم يبدو أنه يقرأ قصيدة، على أي حال في حضور الحاضرين. يقول: شكرا لتلك الخيبة، فقد علمتني أن القلوب التي نفتح لها أبوابنا بلا حذر هي ذاتها التي تغلق في وجوهنا الأبواب حين تحتاج إليها. فتعلمت أن أثمن حماية للروح ليست الحذر من الناس، بل الحذر من توقعاتهم. يصير، يحصل، ليس قاعدة ولكن يحصل. يحصل. وين يا عمر؟ الحين 8 وتقريبا تقترب من الربع، 8:15. إلى وين الذهاب؟ إلى أين المصير في هذا الصباح؟ فسحة غنائية وراجعين.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء، وقفة أخيرة مع صباح الأعمال كالعادة كعادتها مع موسم الخريف الاستثنائي، هكذا تطلق إذاعة الشباب برنامجها المباشر المعروف أكيد على مدار هذه السنوات، الشباب والخريف كالعادة يوميا من استوديو أتين في رحلة منوعة متجددة ثقافية واجتماعية وفنية ورياضية وترفيهية توافق فعاليات وأنشطة موسم خريف ظفار. سنسمع الكثير، ماذا أعددنا كإذاعة الشباب وكمعنيين بإعداد وتقديم برنامج الشباب والخريف في الفترة الأولى. معنا زميلتنا مريم بن سعيد البداعي. مريم صباح الخير.
1: صباحكم نور وسعادة، كيف الحال وكيف الأجواء عندكم؟
0: مستعدين إن شاء الله؟
1: أكيد أتم الاستعداد لتغطية موسم خريف ظفار. حقيقة واحدة من التجارب اللي دائما هكذا لها وقع مختلف بالنسبة لي شخصيا، يعني أنك تنقل الأجواء للمستمع وأنت في نصف ذلك الجو والخريف والرذاذ والضباب، أتوقع أنها واحدة من التجارب اللي نحاول ننقلها للمستمع على أكمل وجه.
0: ما من شك أنكم قادرين على نقل الصورة كما ينبغي للمستمع الكريم، وتكون مضمنة بالدعوة لحضور مهرجان خريف صلالة 2026. خبرينا استعدادكم هذه الفترة النسخة وما تحمله.
1: طبعا كما اعتاد المستمع الكريم لبرنامج الخريف والشباب الذي سيبث إن شاء الله يوميا ابتداء من 15 من يوليو الجاري من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا، طبعا ناخذ المتابعين في رحلة بين الفعاليات، الأنشطة، الأسواق، المهرجانات، وطبعا نحاول أن نغطي مختلف الجوانب، ولكن البرنامج في قلبه يصب يعني على أن يركز على الشباب من أبناء محافظة ظفار المبدعين في مختلف المجالات. هذه المرة يعني تم تحديث بعض الفقرات التي ستكون إن شاء الله في البرنامج. عندنا فقرة هنا الخريف، هذه الفقرة تركز على أبرز الفعاليات والأنشطة ليشهدها موسم خريف ظفار بشكل عام. أيضا عندنا فقرة مختصة بضيف البرنامج اللي تركز على شخصيات يعني في مختلف المجالات، سواء كانت الثقافية، الاجتماعية، الفنية وغيرها. عندنا فقرة جميلة وهي مواطن الجمال، هذه الفقرة كل يوم نتحدث عن موقع من مواقع السياحية في محافظة ظفار، أبرز ما تم استحداثه في هذه المواقع السياحية. أيضا عندنا ذاكرة نغم، وإحنا نعرف يعني محافظة ظفار أرض يعني هكذا متشبعة بالفنون والفنانين. صحيح. من أبناء محافظة ظفار، فقرة نقدم فيها الفنانين من أبناء المحافظة، نركز على أيضا الفنون التقليدية اللي تشتهر فيها محافظة ظفار، نستضيف المؤدين، نستضيف الفنانين، أيضا المهتمين في المجال الموسيقي. سواح طبعا نركز فيها على السياح تحديدا، سواء من أبناء سلطنة عمان أو المواطنين، وكذلك من هم يعني أتوا إلى محافظة ظفار
0: الزائرين بشكل عام.
1: الزائرين بشكل العام اللي يكونوا محاطين بنا في استوديو أتين أو حتى في مواقع أخرى من المهرجانات. طبعا تنوع الفعاليات في موسم خريف ظفار يعني سنة عن سنة يزداد ويتوسع، فهذا يعطينا مساحة أكبر أن احنا نقترب أيضا من السواح. أيضا عندنا من المنصات ركزنا على الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة اللي يعني يعملوا على تغطية مختلف المواقع، وأيضا يعني يركزوا على أن فعلا يتم تقديم للمشاهد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تجربة مختلفة ربما تساهم في جذب السياحة، سواء كانوا من أبناء المحافظة أيضا أو كانوا حتى من مختلف دول العالم اللي يزوروا ويقصدوا محافظة ظفار في هذا الموسم، ويتم تغطية هذه المحافظة ومناشطها المختلفة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. ظفار في عيونهم طبعا نركز على كل ما قيل في خريف ظفار شعرا أو نثرا أو حتى مقالا، نستضيف فيه الشعراء الأدباء، وكذلك يعني نركز فيها كون أن جمعية الكتاب والأدباء في محافظة ظفار وأيضا المجمع الثقافي سلطان قابوس للثقافة يركز على المناشط الثقافية المختلفة من خلال استضافة الكثير من الكتاب من خارج السلطنة أو حتى من داخلها على مختلف المناشط الثقافية، فنركز أيضا على الجانب الثقافي من خلال استضافتهم في الخريف والشباب. فقرات متعددة، عندنا حتى المواهب بنركز عليها في الخريف والشباب، وشواهد فقرة هذه تعتبر فقرة خاصة بالحديث عن الآثار المخطوطات القديمة لمحافظة ظفار، وكذلك إذ كانت هناك أيضا شخصيات ممكن معاصرة لهذه الآثار والمعالم القديمة نقوم باستضافتهم في البرنامج. البرنامج ثري وكله يعني هكذا يركز على مختلف الجوانب اللي نحاول فيها أن فعلا نعكس محافظة ظفار في كل هذه الفقرات.
0: ما من شك على تعدد هذه الفقرات، هناك إيقاع إن شاء الله يكون متناغم
1: أكيد.
0: سريع بإيقاع إذاعة الشباب المتعارف طبعاً. عليه كم المدة الزمنية مريم؟ لأنه ما شاء الله فقراتكم كثيرة، يعني
1: فقراتنا كثيرة ولكنها موزعة يعني خلال
0: يستوعبها مدة البرنامج؟
1: ما يعني أنا مثل ما ذكرت في بعض الفقرات تكون ثابتة في بعض الأيام، وممكن أنها تتغير حسب يعني تنوع الفقرة نفسها. هذا التنوع يخلينا نكون أقرب من كل الأشياء ما شاء الله. يعني لما نتكلم عن محافظة ظفار أنت تتكلم عن تاريخ، تتكلم عن سياحة،
0: صحيح.
1: تتكلم عن تطور، تتكلم عن فعاليات، تتكلم عن شخصيات، فأنت محتاج أنك توظف كل هذه الأشياء وتكون موجودة بحيث أنه يكون في زخم يغطي.
0: أكيد
1: هذه
0: يكفي أن تكون في موقع الحدث ذاته
1: طبعا
0: يعني.
1: وهذا يفرق طبعا بالنسبة لنا
0: أكيد، وإن شاء الله هذه الفرقية بتنعكس على آذان المستمعين. طيب مريم، على تعدد هذه الفقرات، أي فقرة تتوقعي أنها بتحظى بتفاعل أكثر من المستمعين ولماذا؟ هذا سؤال سالم.
1: سؤال سالم أتوقع السريدي. أو ما لاحظته يعني أنا هذه السنة الثالثة لي في برنامج الخريف والشباب. أتوقع كل ما هو مرتبط بالفنون يجذب المستمع أكثر.
0: الفنون نعم،
1: ذاكرة نغم.
0: هل في فرصة تفاعل من قبل المستمع مع البرنامج
1: طبعا.
0: سواء عبر منصات التواصل، وكيف سيكون هذا الأمر؟
1: نعم طبعا احنا على تواصل دائم مع المستمع من خلال الواتساب وكذلك التفاعل المباشر. أيضا إذاعة سلطنة عمان يعني فعلنا خلال هذه السنة يعني هكذا جانب جدا رائع وهي وجهتك نقوم فيها من خلال القائمين عليها في الإذاعة، مشاركة المستمعين من خلال قناة الواتساب عبر إذاعة الشباب هكذا بوست أو يعني صورة مرتبطة بوجهة معينة فيها بعض المعلومات ونشاركها المستمع. احنا من خلال هذه المشاركة نشوف وين وجهات المستمعين، يعني احنا نشاركهم وجهة ونطلب منهم يشاركونها وجهة اخرى، فمن خلال هذا التفاعل يشاركونا عن طريق الصور طبعا نتابعها احنا ونصفها حتى للمستمع الكريم. عدا ذلك ايضا المشاركات الاخرى من خلال الاتصالات او حتى من خلال المشاركاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي معنا
0: بإذن الله تعالى. إذن خلينا نتعرف على فريق العمل معك مريم، من معدين مقدمين وأيضا في الإخراج.
1: طبعا هذه السنة إن شاء الله بيكون معي الزميل علي بن محمد صعر يرافقني في إعداد وتقديم هذا البرنامج، الزميل هزاع الراسمي إن شاء الله في إخراج الفترة الأولى. إحنا طبعا عندنا أكثر من فترة ويتناوب عليها الزملاء، إحنا من 15 يوليو إلى 29 من يوليو إن شاء الله نرافقكم
0: الفترة الأولى.
1: في الفترة الأولى طبعا الفترة الثانية الزملاء أيضا الأستاذ ندى بنت عبد الله البلوشي وخالد بن عبد الله البداعي ويرافقهم في الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري، أيضا الفترة الثالثة تكون مع أيضا الزملاء عبد الله بن علي السباح وكذلك رويدة بنت حميد الرواحية، طبعا من 28 يوليو إلى 14 أغسطس هي الفترة الثانية، وبعدها من 13 أغسطس إلى 31 من أغسطس هي الفترة الثالثة. أيضا أريد أن أركز على نقطة أن الجانب المحتوى الرقمي أيضا سيكون حاضر كما اعتاد المشاهد ومن يتابع حسابات إذاعة الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا فريق المحتوى يقوم بدور كبير في تغطية سواء الجوانب الميدانية في محافظة ظفار من خلال الفعاليات، حضورنا في الفعاليات، اقترابنا من السواح أيضا، وكذلك تجارب المختلفة، القصص، ونحاول كثير حقيقة أن ننقل القصة من أرضها من ناسها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. غطينا قبل كذا قصة، وأكيد القادم هو جميل لأن محافظة ظفار ولادة للكثير من القصص اللي نستحق أن نعرفها، أو يستحق المشاهد أن يعرف هذه التفاصيل المرتبطة بالإنسان والأرض في محافظة ظفار.
0: نعم، يتفق الكثيرون ولا يختلفوا أنه عندما يكون المكان منصة للجمال فلا ينبع منه في أي اتجاه إلا الجميل. مريم، متى إن شاء الله بتكون البداية؟ هناك من يسمعنا الآن وبعد هذا التقديم الجميل منك أكيد بيكونوا حريصين على الاستماع، متى تبدأوا كبث مباشر للبرنامج والتوقيت والمدة؟
1: نعم، احنا بدايتنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم تاريخ 15 يوليو هي انطلاقة أولى حلقات الخريف والشباب بإذن الله تعالى من الساعة الثانية ظهرا حتى تمام الساعة الرابعة مساء، نرافق المستمع إن شاء الله نكون يعني رفقة خفيفة في أجواء خريف ظفار
0: إن شاء الله. مريم بن سعيد البداعي زميلة التي إن شاء الله هكذا في الفترة الأولى سوف تكون مع زميل

على هذا الإيقاع الجميل من راشد الماجد، إنتاج بلدية ظفار. هكذا نصل يعني من خلال جمال الكلمات وجمال المنظر هناك إليهم، فكل الشكر للجهود المبذولة لإنجاح هكذا مهرجان. رسالة أخيرة من أبو أحمد الفزاري يقول: أسعد الله صباحكم بكل خير والمحبة أخي أبو نواف. ويردد: من أعظم النعم في الحياة راحة البال. واه يا راحة البال يا أبو أحمد. يقول: إن شعرت بها فأنت تملك كل شيء، فهي تتغذى بالإيمان وتكبر بالاستغفار وتعلو بالصدقات، إنها راحة البال. يقول: نسأل الله العزيز أن يرزقنا راحة البال ويحفظ بلادنا من كل مكروه وينعم علينا الأمن والأمان والاستقرار، اللهم آمين. آمين يا أبو أحمد، وإن شاء الله هكذا راحة البال تتجسد لدى قلوب الجميع. أثيريا نحن مواصلون الرحلة، ولكن هذه المرة رياضيا، وآخر الأخبار ولعلوم ولمناشد مع حسين العميري بعد الفاصل.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا في أخبار مونديال 2026، يصحبكم فيها حسين العميري. الاتحاد الإيراني لكرة القدم يمدد عقد مدرب المنتخب أمير قلعة نوي حتى نهاية كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية. وأكد الاتحاد الإيراني استمرار قلعة نوي في منصبه بعد قيادته المنتخب إلى 3 تعادلات في دور المجموعات بكأس العالم مع أداء وصف بالمرضي قياسا بالظروف التي مر بها الفريق خلال الفترة الماضية.
2: للمنتخب الإيراني فيها العرضية، ربما العرض، الله الله على محبي، لم يرفع رايته، لم يتراجع، لم يخشى الزحام، حضر بصوته العالي، بصوته المسموع، محمد محبي يسجل هدف العودة لإيران بضربة راسية. يا الله على الروعة، على روعة المباراة، جنون المباراة، سحر المباراة، وما يقدم في هذه اللحظات. يا محبي، يا محبي، يا محمد، يا محبي على كرة رائعة.
1: اتحاد الأوروغواي لكرة القدم يعلن تعيين النجم السابق دييغو فولان مديرا فنيا للمنتخب، وذلك خلفا للأرجنتيني مارسيلو بيلسا الذي استقال من منصبه بعد إخفاق فريقه في تخطي دور المجموعات من كأس العالم. وسيواجه فولان، وهو النجم الأسطورة في بلاده، تحديا كبيرا في مسيرته التدريبية يتمثل في إعادة بناء المنتخب الذي دخل المونديال بطموحات كبيرة، لكنه ودعه بواحد من أسوأ العروض التي قدمها في تاريخه عندما احتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين. وذكر الاتحاد الأوروغواياني في بيان له أن عقد فولان سيمتد حتى مارس 2027، ثم سيقيم الاتحاد أداءه قبل اتخاذ القرار بشأن تمديد عقده أو تعيين مدرب جديد من أجل كأس العالم المقبلة، علما بأنه لا زال على رأس عمله كمدرب لمنتخب الشباب.
2: يرفع كرة داخل منطقة في اتجاه فينياس، والثاني جول، كانوبيو في الريمونتادا الشوط الأول، هذا هو السيريستي يرجع في أصعب الأوقات، هذا هو السيريستي يرجع في أصعب الأوقات. هنا كانوبيو ينسل من وسط المدافعين، يمنح الثاني في وقت بدل ضايع.
1: سويسرا تعرب عن استيائها بعد طرد مهاجمها برينن بولو في ربع النهائي ضد الأرجنتين، حيث وصف لاعب الوسط فابيان ريدر القرار بأنه كارثي. من جانبه أبدى المدرب مورات ياكين دهشته من البطاقة الصفراء التي منحت في البداية للأرجنتيني باريديس ومن سلسلة التداعيات التي تلت ذلك، وأشار إلى أن الأرجنتينيين حظوا بمعاملة تفضيلية على حد وصفه. وأعادت تصريحات مراد ياكين الجدل حول مستوى التحكيم في النسخة الحالية من البطولة.
3: After review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
4: تبدت الورقة الصفراء. تبدت الورقة الصفراء. اللاعب مبولو، يالله مبولو كارت أحمر. قرار يثير كثير من الحبر. هذه تبدلت صفرة على إمبولو، إمبولو عنده صفرة في الشوط الأول، القرار يتغير من إنذار على باريديس إلى إنذار للتمويه على إمبولو.
1: المدافعان الفرنسيان ويليام صاليبا الذي يعاني آلاما متكررة في الظهر ودايو أوباميكانو الذي تعرض لإصابة في القدم يبقيان تحت الرعاية الطبية، كما غاب خلال التمارين في جامعة بنتلي قرب بوسطن قبل أيام من موقعة نصف النهائي التي تجمع بين منتخب فرنسا وإسبانيا الثلاثاء. ومع ذلك فإن الحالة الصحية لثنائي قلب الدفاع في منتخب الزرق لا تثير أي قلق لدى الجهاز الفني الذي يمكنه الاعتماد على قائده كيليان مبابي الذي خرج مصابا في كاحله خلال ربع النهائي ضد المغرب، لكنه كان حاضرا بالفعل في الحصة التدريبية في معسكر الديوك.
5: مرتدة الآن فرنسية، سريع المحاولة إلى كيليان مار، كيليان عدى إلى ديمبلي، شوف المرتدة، شوف السرعة، شوف التحول، شوف عثمان، الله ما هذه الروعة وما هذه المتعة وما هذا السحر وما هذا الفن وما هذا الطرب وما هذا البلندوري. ديمبلي ينفجر هنا في بوسطن ويسجل ثنائية للمنتخب الفرنسي، عثمان ديمبلي. نعم يا ديمبلي، كلما مر الوقت ازددت سحرا.
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يقول إنه لا يوجد دليل يدعم المزاعم بأن هدف التعادل لإنجلترا في فوزها على النرويج كان ينبغي إلغاؤه، بعدما بدأ أن الكرة اصطدمت بسلك كاميرا خلال بناء الهجمة، وكانت اللقطات لركلة المرمى التي بدأت منها اللعبة التي أدت إلى هدف بيلينغهام أظهرت أن مسار الكرة بدأ وكأنه تغير فجأة قبل أن تهبط في طريق لاعب وسط إنجلترا إليوت أندرسون. وبحسب قوانين اللعبة كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى إيقاف اللعب واستئنافه بإسقاط الكرة، إلا أن الاتحاد الدولي أوضح أن جهاز استشعار مدمج داخل الكرة أظهر عدم وجود أي إشارة إلى اصطدام الكرة بالسلك.
6: تصل الكرة في وسط الميدان، لدينا التمريرة هنا في اليسار، منقولة كرة بعد ذلك كيفن جوردون، ممتاز اللمسة، بيلي بيلي بيلي، هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي، هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي. نعم، هو من أوقف إنجلترا، بل هو من أيقظ أحلام الإنجليز. نعم السفيق أيتها الأسود الثلاثة، لدينا بيلينغهام، لدينا هذا الهداف، لدينا هذا الرائع، لدينا الذي يحمي آمالنا وأحلامنا، لدينا بيلينغهام. أعادهم بيلينغهام مثلما أعادهم في مرات، مثلما زار لهم في مرات، مثلما تكلم لهم بلغة الأهداف في مرات ومرات. من جوردون إلى بيلي، هنا الاستلام، هنا التقدم، هنا التصويب، هنا الهدف الأول، هنا هدف العودة لمنتخب إنجلترا.
1: سلطات مدينة أتلانتا الأمريكية تستعد لتنفيذ خطة أمنية واسعة قبل المواجهة المرتقبة بين إنجلترا والأرجنتين في نصف النهائي، وسط مخاوف من احتمالية تصاعد التوتر بين جماهير المنتخبين. ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخصص لكل اتحاد وطني حصته من التذاكر والتي غالبا ما توزع في جهتين مختلفتين من الملعب، فإن لوائح البطولة لا تفرض الفصل الكامل بين جماهير الفريقين، وهو ما يزيد من تعقيد المهمة الأمنية. وتتوقع السلطات وصول أعداد كبيرة من الجماهير الأرجنتينية إلى أتلانتا، خاصة في ظل وجود جالية أرجنتينية كبيرة في الولايات المتحدة ولا سيما في ولاية فلوريدا، وهو ما قد يرفع من كثافة الحضور الجماهيري قبل اللقاء، فيما سيشارك فريق متخصص من وحدة شرطة كرة القدم البريطانية في تأمين المباراة.
4: سرجك من باب ويمشي يلعب ياميسي للريكورد، أعطي يلوتارو يعطي الكرة، الثالث شبحت على ميسي، بشبحت على ميسي، والثالث، لوتارو يحضر الآن. أيو ثنائي أرجنتين، بطلت التعليق وتحولت إلى معذاني. الأرجنتين تتكلم، الأرجنتين تنطق من لغة الصامتين، الأرجنتين تسجل من لاعبين الغائبين، سجل خوليان وسجل لوتارو، وأرجنتين تقضي على دقة الساعة السويسرية. تحضر والكرة، يبتسموا للشجعان، تذكروا ذلك، الحظ يبتسموا للشجعان، والحظ هنا يبتسموا لجود بيلينغهام.
7: يشعلها في الشوط الثاني، يبدأها في الشوط الثاني الكرة الإنجليزية. الله،
1: جياني إنفانتينو يعلن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيدرس مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 منتخبا احتبارا من نسخة 2030 بعد انتهاء منافسات مونديال 2026، مؤكدا أن المونديال بطولة للعالم بأسره وليس لأوروبا وأمريكا الجنوبية فقط، وأن منح الدول الأصغر فرصة المشاركة يعزز تطور كرة القدم عالميا. كما وصف رئيس الفيفا توسيع البطولة إلى 48 منتخبا في النسخة الحالية بأنه نجاح بنسبة 100% رغم الانتقادات التي واجهها القرار. في المقابل، رفض رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين الفكرة ووصفها بأنها سيئة، محذرا من أنها ستضر بالبطولة نفسها وبالتصفيات الأوروبية. كما أبدى رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم فيكتور مونتالياني موقفا مشابها، مؤكدا أن الفكرة ليست جيدة.
8: في استلام ممتاز، جميل العرضية، كرة العودة، الله الله في طريق العودة.

0: Facebook. للأرجنتين في كرة ما زالت عرضية تأتي. الله فليفتح التاريخ ذراعي. فيا أيها التاريخ أصبحت هدف كؤوس العالم على مدار التاريخ. ليو ليو ليو ليو ليو
1: والمنتخب المغربي يصل إلى مطار الرباط قادما من مدينة بوسطن على وقع خروج محزن من المونديال، حيث ودع أسود الأطلس المنافسات من دور ربع النهائي عقب الخسارة من فرنسا بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس. ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الأفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
2: يلا يا حكيمي، علي يا حكيمي، علي يا حكيمي، لا سدد أرضية تسديد الجول. الفنان وناحي، الله على الجول يا وناحي، لوحة فنية من أجمل ما يكون، تسديدة من أروع ما يكون، سحر وناحي، سحر وناحي، النحلة فعلها، وناحي سجل في الجول، 1-0 يا وناحي، صدقني يا وناحي، صدقني يا وناحي، هدف لمس القلوب، بل نبضة وطن سكنت قلوب الملايين عندما تزت الشباك يا وناحي، فعلا تهتز الشباك وتزت مع قلوب الملايين.
1: نهاية جولتنا في أخبار المونديال. البطولة مستمرة والإثارة منتظرة أكيد في مباراتي نصف النهائي، حيث سنكون بانتظار 11 من مساء الثلاثاء والحادية عشرة من مساء الأربعاء لمعرفة فارسي المباراة النهائية في هذه النسخة من المونديال. مزيد من الأخبار تجدونها على قناة إذاعة شباب على واتساب. وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الياسمين الذي يأتيكم برعاية جيتول للسيارات، نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل أحمد الحمداني، سالم الصريدي، وهذه تحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وأجمل تحية من المخرج عمار البلوشي. يومكم سعيد بإذن الله، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي سندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. بأكثر من 11 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم بالمنطقة الحرة بصلالة. أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران، وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية. استشهاد 6 فلسطينيين بهجمات متفرقة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة. قتلى وجرحى في هجمات روسية بصواريخ باليستية على مدن أوكرانية، وكييف تواصل استهداف ناقلات النفط الروسية. وارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا لأكثر من 4330 حالة وفاة. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: redan Montiel, Montiel, Montiel, gol!
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. المونديال عبر إذاعة الشباب.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
1: مايكل فيليبس. مستمعين الأعزاء، هنا في مدينة بالتيمور الأمريكية حيث يلتقي المرفأ بالسماء وتطبع الشمس خيوطها الذهبية على صفحة الماء ويهامس الموج الشاطئ بأطراف الحديث الرنان، في هذا المكان وفي صيف عام 1985 وبالتحديد في 30 يونيو ولد طفل لم يكن يدري أن الماء سيغدو وطنه وأن المسبح سيتحول إلى مسرح لأحلامه. إنه مايكل فريد فيليبس. نشأ مايكل فيليبس في أسرة عرفت معنى المسؤولية قبل الشهرة. والده فريد فيليبس رجل محب للعمل، وأمه ديبي فيليبس معلمة غرست في ابنها الصبر وأهدته نبراس الأمل وبوصلة النجاح. في بيت من الطبقة المتوسطة نشأ، لم يعرف في طفولته سوى البيت والمدرسة والمسبح. أحب السباحة وعشق الماء ليشقه شقا مع كل شهيق وزفير. دخل مايكل فيليبس أولمبياد سيدني عام 2000 ولم يبلغ 15 بعد، فكان أصغر سباح في تاريخ الألعاب الأولمبية. ثم توالت المشاركات فانحنى التاريخ أمام أرقامه ووقف الزمن يعد إنجازاته. 28 ميدالية أولمبية، 23 منها ذهبية، رقم لم يسجل قبله ولم يكسر بعده. من أثينا بدأت الملحمة، وفي بكين تعاظمت الحكاية، وفي لندن تأكد الحضور وصولا إلى ريو دي جانيرو في عام 2016. كان فيليبس يسبح والمنافسون يحبسون الأنفاس والتاريخ يعد ويحصي. وخارج المسبح اختار مايكل فيليبس أن يكون زوجا وأبا. ارتبط بنيكول جونسون ملكة جمال سابقة، وشكل معا أسرة تعلمت أن المجد الحقيقي يقاس بالاستقرار الأسري. وجد فيليبس في العائلة مرسا هادئا، وفي البيت شاطئ أمان لا تغرق فيه الأحلام. مستمعين الكرام، حين خرج فيليبس من الماء دخل عالم العطاء. ففي عام 2008 أسس مؤسسة مايكل فيليبس الخيرية، وخصص لها أكثر من $1,000,000 من مكافآته الأولمبية لدعم برامج السلامة المائية وتعليم السباحة للأطفال، خاصة في المجتمعات محدودة الدخل. أطلق فيليبس برنامج IM ليجمع بين السباحة والصحة النفسية وبناء الثقة لدى الناشئة، فصار المسبح مدرسة والماء وسيلة حياة. ولم يقف عطاء فيليبس عند هذا الحد، بل امتد أثره كامتداد الموج على الشواطئ. فمنذ عام 2008 مول برامج تعليمية للسباحة حمت أكثر من 50,000 طفل من خطر الغرق. وفي عام 2010 أطلق فيليبس مبادرة Swim Today، ناشرا ثقافة السلامة المائية في المدارس والمخيمات. كما دعمت مؤسسته أطفالا مرضى وبرامج تعافي نفسي وجسدي، ومنحتهم أملا يشبه الصعود إلى منصة التتويج. في عام 2017 كشف مايكل فيليبس عن صراعه مع الاكتئاب، فحول الألم إلى رسالة. أصبح سفيرا عالميا للتوعية بالصحة النفسية، وساهم في حملات وبرامج جمعت ملايين الدولارات لدعم العلاج النفسي للشباب والرياضيين. لم يخجل من الاعتراف، فمن اعتاد قهر الماء قادر أن يسبح ضد التيار. مايكل فيليبس ليس مجرد سباح شق الماء بذراعيه واندفع بضربات قدميه فاعتلى عرش السباحة، بل إنسان أرسى قواعد الخير ومد يد العطاء، فبقي ذكره خالدا لا في سجلات الأرقام وحدها، بل في ذاكرة القلوب.
2: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بالحدايد في
1: يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
1: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
1: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, gol!
1: Sier jeg du inn en hammer, sier! Sier jeg du inn en hammer, sier!
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: هيمن على أرقى الجمال ولمه وجمع ثقافات البشر في تاج قمه على قمه وذوقه قمه
1: ذوقه جمال وغره وهاده
0: هيمن على أرقى الجمال ولمه وجمع ثقافات البشر في تاج قمه على قمه وذوقه قمه ذوقه جمال وغره وهاده

طرفا كحيل وفي رموشه سمه، والعود يسبي داجه وديباجه، وخصرا مثل كسره وراها ضمه وفتحه على حد السكون تواجه.

0: الحاجة.
1: طرف كحيله في رموشة سمة، والعود يسبي داجه وديباجه، وخسرا مثل كسرة وراها ضمه، وفتحة على حد تكون تواجه. أهتم من همه همي همه، منهاج قلبي منهجه منهاجه، دمه على دمي ودمي دمه، وهو الدواء وأنا طبيب علاجه. أهتم من همه همي همه، ومنهاج قلبي منهجه منهاجه، دمه على دمي ودمي دمه، وهو الدواء وأنا طبيب علاجه.
2: أهتم من همه وهمي همه ومنها

في ذمتي يا نور عيني ذمه ذمه ولا لي حادث محتاجه لكن لك شي فوادي ضمه يا من على قلبي حكم بسياده في ذمتي يا نور عيني ذمه ذمه ولا لي حادث محتاجه لكن لك شي فوادي ضمه يا من على قلبي

0: يسيد مغرور الجمال وعمه يا تاج راس الحسن زيد احراجه قلتم يا عمري وقولي تمه يا نشوه القلب الشدي وفراجه
1: هيمن على عرق الجمال ولمه وجمع ثقافات البشر في تاجه قمه على قمه وذوقه قمه ذوق وجمال وغرة وهاجة.

0: على أرقى الجمال ولمة، وجمع ثقافات البشر في تاجه، قمة على قمة وذوقه قمة، ذوقه جمال وغرة وهاجة. هيمن على أرقى الجمال ولمة، وجمع ثقافات البشر في تاجه، قمة على قمة وذوقه قمة، ذوقه جمال وغرة وهاجة. طرفا كحيل في رموشه سمة، والعود يسبي داجه وديباجه، وخصر مثل كسرة وراها ضمة، وفتحة على حد السكون تواجه. طرفا كحيل في رموشه سمة، والعود يسبي داجه وديباجه، وخصر مثل كسرة وراها ضمة، وفتحة على حد السكون تواجه. اهتم من همه وهمي همه، ومنهاج قلبي منهجه منهاجه، ودمه على دمي ودمي دمه، وهو الدواء وانا طبيب علاجه، في ذمتي يا نور عيني ذمه، ذمه ولا لي حاجه محتاجه، لكن لك شي فوادي ضمه، يا من على قلبي حكم بسياده. اهتم من همه وهمي همه، ومنهاج قلبي منهجه منهاجه، دمه على دمي ودمي دمه، وهو الدواء وانا طبيب علاجه، في ذمتي يا نور عيني ذمه، ذمه ولا لي حاجه محتاجه، لكن لك شي فوادي ضمه، يا من على قلبي حكم بسياده. يا سيد مغرور الجمال وعمه، يا تاج راس الحسن زيد احراجه، قلتم يا عمري وقولي تمه، يا نشوه القلب الشجي وفراجه. هيمن على ارقى الجمال ولمه، وجمع ثقافات البشر في تاجه، قمه على قمه وذوقه قمه، ذوقه جمال وغره وهاجه.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: redan Montiel, Montiel, Montiel, gol!
1: Sir, yes, du in al-Omar Sir. Sir, yes, du in al-Omar Sir.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، أهلا وسهلا بكم جميعا، طبتم وطابت صباحاتكم بكل الخير. هذه لقاءاتنا تتجدد طبعا في برنامج مسك النهار عبر إذاعة الشباب، فتحية لكل من يستمع لهذا البرنامج ويحرص على متابعة كل ما يستجد ويطرح أيضا من خلال برنامج مسك النهار. دروب السلام للجميع اللي يسمعونا في هذه اللحظات ويتجهون إلى مقاصدهم ووجهاتهم. احنا نقولكم طبعا درب السلامة، ولا تنسوا الالتزام بقواعد السلامة المرورية، مسافة الأمان وحزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال، هذا شيء ضروري. ها، إذا كان عندك مكالمة مهمة ولا شيء تأخذ لك على جنب الطريق وتنهي مكالمتك وبعد ذلك تكمل الدرب إلى أن تصل إلى مقصدك بالسلامة. تحياتنا لكل أيضا من يسمعنا في المنزل ومثبت أيضا الموجة على تردد إذاعة الشباب بالمذياع، وهذه طبعا مساحة صباحية يومية من 11 وحتى 12 في منتصف النهار، حيث ينتصف النهار وننهي ساعات الصباح النهارية الأولى ونبدأ بعد ذلك طبعا ما تبقى من هذا النهار في فترة مسائية. وإحنا في إذاعة شباب بكل تأكيد معكم على مدار الساعة في برامج وموضوعات وفترات غنائية متنوعة. تحيات طاقم العمل، نرافقكم في حلقة اليوم إعدادا وتقديما هيثم بن سالم الزجالي، وهذه أطيب تحية لكم من مخرج هذه الحلقة عابدين بن محمد البلوشي.

مستمعينا الكرام، نبدأ معكم مشوار هذه الحلقة بفقرة مسك الوطن، ونحن معكم طبعا في حلقة اليوم الاثنين 28 من محرم 1448 هجرية، يوافق 13 من يوليو 2026 للميلاد. وفي فقرة مسك الوطن نبدأ معكم بالخبر الرئيسي طبعا على جريدة عمان، صفحة الجريدة الأولى لهذا اليوم، عدد هذا اليوم: سلطنة عمان تدين وتستنكر استهداف أراضيها بالطائرات المسيرة وتدعو لاحترام سيادة الدول الخارجية، تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج، والأمن البحري يستجيب لنداء استغاثة قرب مسندم. وفي فقرة مسك الوطن معكم مستمعين الكرام، تعودنا أن نستعرض منجزات عمان في مختلف القطاعات. اليوم أيضا مستمعين الكرام، تواصل سلطنة عمان خطواتها المتقدمة في توظيف التقنيات الحديثة، وهذه المرة من بوابة قطاع البناء والتشييد، حيث تدخل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالخرسانة مرحلة جديدة من التطور والتطبيق العملي في مشهد يعكس قدرة الكفاءات والشركات العمانية على تحويل الابتكار إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع. شركة إينوتك العمانية تعمل اليوم على تطوير مشاريع بناء تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد بالخرسانة الإسمنتية باستخدام خلطات صديقة للبيئة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، في توجه يجمع بين سرعة التطور التقني ومتطلبات الاستدامة البيئية. واللافت في هذه التجربة أن الطابعات ثلاثية الأبعاد المستخدمة صممت وصنعت محليا، وهو ما يمنح هذه المشاريع بعدا وطنيا مهما، ويؤكد أن التقدم في هذا القطاع لا يقتصر على استيراد التقنية، وإنما يمتد إلى تطوير الأدوات والحلول بأيد وخبرات عمانية. مستمعين الكرام، هذه التقنية بدأت بالفعل في الدخول إلى مشاريع البناء، من بينها تنفيذ مبان إدارية في مدرسة السلطان إلى جانب مشروع منتجع سياحي في وادي شاب، مع استمرار أعمال البحث والتطوير لتوسيع نطاق استخدامها في مشاريع أكبر خلال المرحلة المقبلة. ولا تتوقف تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد عند المباني، فقد امتدت التجربة إلى البيئة البحرية من خلال تنفيذ مشاريع للشعاب المرجانية الصناعية في مرباط ومحمية جزر الديمانيات. وبحسب الدراسات التي أشار إليها الرئيس التنفيذي لشركة إينوتك المهندس عثمان المنذري، فإن هذه الشعاب الصناعية أظهرت قدرة على زيادة الثروة السمكية بنسبة تصل إلى 600% في بعض المناطق البحرية، ما يفتح مساحة واسعة أمام توظيف التقنية في خدمات البيئة والموارد الطبيعية. واليوم يبدو أن قطاع البناء بطباعة ثلاثية الأبعاد في سلطنة عمان يستعد لمرحلة أكثر تنظيما واتساعا، مع توجه كود البناء العماني الجديد إلى تخصيص قسم ينظم آلية البناء بهذه التقنية، خطوة مهمة من شأنها أن تمنح الشركات والمطورين إطارا واضحا للعمل، وأن تمهد الطريق أمام انتقال الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى المشاريع التجريبية والمحدودة إلى مشاريع إنشائية أوسع وأكثر تنوعاً. قطاع البناء والتشييد عالمياً يشهد تحولات متسارعة، والتقنيات الحديثة تعيد رسم شكل مواقع البناء وطرق استخدام المواد وسرعة الإنجاز وحتى العلاقة ما بين البناء والبيئة. وفي سلطنة عمان نرى اليوم ملامح هذا التحول تتشكل بخبرات محلية وطابعات مصنعة عمانياً وخلطات أكثر استدامة ومشاريع تنتقل من المختبرات ومراحل البحث إلى أرض الواقع. تقدم عماني في مجال البناء والتشييد يؤكد أن الابتكار حين يجد البيئة المناسبة للتطوير والتنظيم يصبح جزءا من مسيرة التنمية، ويفتح أبوابا جديدة أمام صناعة وطنية أكثر تطورا واستدامة.
وهذا هو مسك الوطن، قصص عمانية نتابع فيها كيف تتحول الأفكار الجديدة إلى إنجازات، وكيف تصنع المعرفة والتقنية ملامح المستقبل في سلطنة عمان.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونستمر معكم في برنامج مسك النهار عبر إذاعة الشباب. تحياتنا لكل اللي يشاركونا على 24689151 للاتصالات، الواتساب على 7244-2009. اليوم عاد عندنا موضوع، هذا الموضوع أنا بالنسبة لي موضوع شائك يعني، لكن خلونا قبل الموضوع نروح أيضا ل يعني ما تبقى أيضا من المونديال، على اعتبار أن خلاص وصلنا للمربع الذهبي، ويعني مباراتين تحددان ملامح طبعا طرفي النهائي في مونديال كأس العالم 2026. ويعني عندما نتابع أيضا المباريات المتبقية ندرك بأن بالفعل الأقوى هو من بقي في هذا المونديال. يعني نتحدث عن الفرق المصنفة على المستوى الأول طبعا عالميا، من الأول إلى الرابع، يعني نتحدث عن فرنسا، الأرجنتين، وكذلك إنجلترا وإسبانيا، يعني من الأول وإلى الرابع. فاليوم يعني عندما تجد بأن هذه الفرق هي من وصلت النهائي، تعرف بأن التصنيفات وضعت هكذا، وحتى أيضا تصنيف القرعة يعني من دور المجموعات يعطي هذه الفرق مسارات خاصة لا تلتقي فيها لكي لا تفقد البطولة متعتها. يعني يوم الغد أيضا في مباراة راح تجمع المنتخب الفرنسي مع المنتخب، يعني إذا ما تحدثنا عن مباراة فرنسا وما يمكن أن تحمله، يعني المصنف أول عالميا سيلعب مع إسبانيا المصنف ثالث عالميا، يعني مباراة بين الأول والثالث، وبعدها أيضا في اليوم التالي راح تكون مباراة أيضا يعني ما بين الأرجنتين الثاني عالميا وإنجلترا الرابع عالميا. فرنسا وإسبانيا يعني مشوارهم يعني مشوار صعب، ممكن يكون يعني أصعب حتى يعني عن الفرق المتبقية. فخلونا يعني نسمع مع عبدين إذا جهز الأهداف، ونشوف يعني الأهداف المؤهلة لهذه الفرق إلى المربع الذهبي.
1: مشكور إبراهيم، قاتل إبراهيم، لا داعي للمجال، والخطأ والهدف، والهدف عن طريق كيليان مبابي. إذن مبابي وجد الفجوة، مبابي وجد الثغرة وسط الدفاعات ليسجل هدف أول. ضيع ضربة جزاء، ولكن بتسديدة يسجل. هل كان في خطأ؟ هل كان في خطأ قبل ذلك؟ هل كان في لمسة يد قبل ذلك؟ إذا النتيجة تتغير 1-0 لفائدة المنتخب الفرنسي.
0: يعني هدف مبابي وهدف عثمان ديمبلي أيضا يعني على المنتخب المغربي المصنف سادس عالميا، كانت طبعا هي الأهداف التي أهلت المنتخب الفرنسي إلى دور نصف النهائي. في الجانب الآخر أيضا المنتخب الإسباني كان يعني في موقع مع المنتخب البلجيكي المصنف ثامن عالميا. المنتخب الإسباني يعني في الوقت القاتل خلونا نقول حسمها من خلال هدف ميكيل ميرينو اللي يدخل يعني يكون في الاحتياط بس يدخل وخلاص يعني ينهي الخصم مباشرة، وهذا اللي صار في المباراة اللي جمعت إسبانيا ببلجيكا.
2: بيدري، بيدري، كوبارسي، كوبارسي، اوي اوي اوي، غول. في 3 دقائق الأخيرة كوبارسي سدد، مارينو لحق بعد أن صدها لامانس، جاء الجول الثاني، هدفان مقابل هدف واحد. الولد الإسباني يقول للبلجيكيين ابكوا الآن بعد هذا الهدف.
0: إذن هذه كانت لقطة الختام في مباراة إسبانيا وبلجيكا، واليوم الغد طبعا موقعة نصف النهائي ما بين فرنسا وإسبانيا، ويوم الأربعاء راح تكون مباراة أيضا تجمع المنتخب الإنجليزي مع الأرجنتين. الأرجنتين طبعا تخطت يعني في نصف أو ربع النهائي المنتخب السويسري ب3 أهداف مقابل هدف، وإنجلترا استطاعت أن تخرج هالند وكتيبة الفايكنج بهدفين مقابل هدف أيضا بعد الوقت الإضافي لكل المباراتين. تنتظرنا مواجهات أكيد حاسمة في دور نصف النهائي، يتحدد على ضوءها طبعا من سيلعب يوم الأحد في نهائي هذا المونديال. مونديال مر والله سريعا، يعني مباريات كانت ممتعة ولو أن الصعوبة فقط يعني في فارق التوقيت. خبرونا إيش توقعاتكم للمباراة النهائية، من راح يكون طرفي المباراة النهائية، ومن راح يشيل اللقب هذه المرة، من راح يضيف نجمة إلى قائمة النجوم الموجودة طبعا لدى الفرق الأربعة المتبقية، طبعا كلهم سبق لهم وأن حملوا كأس العالم. فخبرونا توقعاتكم وشاركونا على 7244209، ونحن معكم في إذاعة الشباب نتابع كل اهتمامات الشباب بما فيها الاهتمامات الرياضية. وخلونا نروح لفاصل، ومن بعدها طبعا لنا عودة مع موضوع الحلقة، تحدث عن ولا بعدين لا نقول عشان نستقبل المشاركات، هدايا السفر بالنسبة لك عزيز المستمع، واجب أم محبة؟ وهل سبق ورجعت من سفر ووقعت في ورطة لأنك نسيت هدية شخص معين؟ يناعس الطرف الكحيل روح.

0: نرجع مع مشاركاتكم مستمعين الكرام على 7244-2009، وأيضا نذكر برقم الاتصال 2469-8151. محمد بن ناصر الزهيمي من ولاية الكامل والوافي محافظة جنوب الشرقية، مسي عليكم ويصبح عليكم بالخير. وأيضا يتوقع، يقول راح يكون في نهائي كأس العالم منتخب فرنسا والأرجنتين هما الأقرب لهجومهما القوي ودفاعهما المتماسك، ويمكن الإنجليزي يكون طرف في النهائي أيضا. هذه توقعات محمد الهاشمي. وأيضا فيصل بن سعيد يقول تحياتي وصباح الخير لكم، أتوقع فرنسا والأرجنتين في النهائي وفرنسا تحصد اللقب. يعني الأغلب متفق على فرنسا والأرجنتين. نروح أيضا لمشاركة أخرى، بس عاد فيصل يقول أن فرنسا راح تحصد اللقب. وأيضا محمد المعولي يقول أتوقع فوز فرنسا. يا مرحبا بمحمد المعولي، شكرا على المشاركة، بس عاد ما خبرتنا ليش، يعني البعض كاتب بسبب الهجوم القوي وغيره، ويعني بس ممكن البعض يعني شوف احنا متفقين ان فرنسا والارجنتين يعني هما الطرفين العنيدين يعني في هذا المونديال وفي المونديالات السابقة ايضا، بس ممكن نشوف اسبانيا ما تعرفوا كيف يعني راح تكون مجريات مباريات نصف النهائي، ممكن انجلترا ايضا يعني، وخصوصا يعني بعد المباراة القوية امام النرويج ايضا وتألق بيلينغهام. نروح لمشاركة أخرى أيضا من محمد بن ناصر الزياد أو ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بالمضيبي، يقول أيها الصباح ونصحو من جديد، ترافقنا شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون، نرى زهورا تتفتح والعصفور يغرد وفراشات تتراقص في الشرفة، رائحة القهوة تنعشنا. يا سلام. وأرفق لنا صورة لإحدى السيارات الكلاسيكية القديمة أيضا، ظاهر أنها على ضفة وادي عندام أو أحد الأودية هناك في جنوب أو محافظة شمال الشرقية. تحياتنا لك يا ناصر. أيضا أم ناصر الهادي تشاركنا تقول صباح الخير، صباح الاثنين يلي ما يختلفوا عليها اثنين، التوازن بين التقنية والعائلة يكون بوضع حدود واضحة، نخصص وقت محدد للهواتف والشاشات ووقت آخر أيضا للجلوس مع العائلة والحديث وتناول الطعام. شكرا يا أم ناصر، يا مرحبا. نروح للاتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا، حياك الله محمد.
1: لق هيثم، من المخرج عبدين اليوم؟
0: اليوم عبدين، نعم، في إخراج هذه الحلقة.
1: صبحكم الله بالخير والنور والسرور أنتم والمستمعون في هذه الأجواء الجميلة.
0: الله يسلمك ويعطيك الصحة والعافية، شخبارك؟
1: فراشات ما فراشات، عصافير العصافير تو من خشات مكان الحين ذي الحرورة.
0: كيف؟ لا بالعكس، الحين هذا جوهني طيبا.
1: الله الله الله الله، يقول يوم كم يوم الأربعاء يوم الخميس تهدي الحرارة يقول بتنزل.
0: والله العلم عند رب العالمين، ما أعرف بالنسبة للتوقعات والله.
1: الحرارة لما تبي تودع تكون لاهبة شوية وبعدين خلاص تنقص تنقص تنقص.
0: يا الله، عسى إن شاء الله تكون أجواء يعني أجواء معتدلة، خلنا نقول ما نقول باردة. لأن لازلنا في موسم وفصل الصيف أيضا.
1: الحمد لله هذه الأجواء ما تعوض، الإنسان ما يحصلها. في ناس عندهم ثلوج يتمنوا الحرارة، لكن حنا ترى ناس ما تقدر النعمة، هذه النعمة مفروض أنت لخيثة معبدين نخلص البرنامج تتمشى شوية في الشمس.
0: والله إحنا يكفينا الشمس المشاوير اللي نروحها يعني بعد البرنامج. لا لا أنا ما منهم صراحة، ما منهم، يكفينا أصلا البشرة تتغير، بس أنت بس عيش حياتك اليومية والبشرة تتغير.
1: أنا قلت أتصل فيكم أسلم عليكم وأتمنى لكم يوما سعيدا.
0: بارك الله فيك. خلنا أسألك سؤال.
1: قول حبيبنا.
0: أول شيء إيش توقع لنهائي المونديال؟
1: والله أنا أسمع في مع الحلوين هذيلا، ذكرنا بسامي
0: صادق وحسين.
1: صادق وحسين أيوة، وشملي، وذاك واحد اسمه أظن مشعل، ذاك الأرجنتيني دائما يسوي لهم أشعار. أتوقع أن الأرجنتين، لأن أسمع يقول الفيفا يشف إلى الأرجنتين وأن الأرجنتين وكل هالأمور على الأرجنتين.
0: رأيك يعني كذي؟ هذا أنت تسمع، لكن إيش رأيك بالموضوع؟
1: والله يقول في تحيز للأرجنتين، ولكن بنشوف نتمنى. كل المهم أنه ما أي فريق يفوز، ترى ماشي مشكلة، أهم شيء ماشي تعصب وماشي يعني حساسية الشباب.
0: بارك الله فيك. زين، موضوع الحلقة اليوم الهدايا، يعني الواحد الهدايا لما يسافر الهدايا هذه يعني هل شيء واجب لازم عليك انك انت يعني تجيبه، ولا يعني على حسب المحبة يعني؟
1: هي على حسب مقدار الشخص في قلبه، الهدايا تهدو تحابه، والهدايا الجميلة تزيد العلاقة.
0: يا سلام.
1: ولو
0: لا
1: واحد مسافر يسوي يتذكرني انا مسافر يجيب له هدية بعد شيء جيد.
0: وذا يعني هذا الشيء يعني يحمل المسافر عبء ويقعد يفكر.
1: الهدية ما بقيمتها الهدية، بس مجرد هدية يعني تقدر ان هذه هدية، ما شرط انها تكون لها قيمة قوية.
0: يا سلام، يعني قصدك قيمتها المادية ما شرط انها تكون كبيرة، اهم شيء المعنوية.
1: حتى لو يجيب لك وردة.
0: يا سلام.

0: هدية للأهل، وربما هدية للربع أو الأصدقاء، أو هدية لزملاء العمل. ربما فجأة تتحول آخر أيام الرحلة إلى جولة للتسوق بين الأسواق، ونحسب فيها الأسماء ونراجع الحقائب ونسأل أنفسنا يا أخي هل نسينا حد ولا لا. الهدايا مستمعينا الكرام، طبعا هدايا السفر عادة جميلة وفيها شيء من المحبة والتذكر، وكأنك تقول للشخص رغم أني كنت بعيد إلا أني تذكرتك. لكن متى تتحول هذه اللفتة الجميلة إلى واجب اجتماعي، ومتى يصبح المسافر مطالبا بأن يعود بهدية لكل شخص يعرفه؟ اليوم طبعا في مسك الحياة في هذه الفقرة نفتح معكم حقيبة الهدايا ونسأل، هدايا السفر محبة نعبر عنها أم واجب فرضناه على أنفسنا أو فرضه علينا الواقع الاجتماعي؟ نروح للاتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام استاذ هيثم، وانتم انتم استاذ عابدين، كيف حالكم؟ شلونكم؟
0: يا مرحبا، حياك الله اخوي عبد الرحمن، شو اخبارك؟ عساك طيب؟
1: وانت اطيب بارك الله فيك.
0: الله يسلمك، كيف الحال؟
1: حياكم الله.
0: اليوم سمعت موضوع الحلقه؟
1: ايه، هم طرحين موضوع انتم اساسا عن كاس العالم وعن
0: ندردش شوي عن المونديال وشوي يعني كذا على موضوع مسك الحياه اليوم. بالمونديال ايش رايك؟ ايش توقعاتك؟
1: والله توقعاتي انا اتوقع فرنسا بتاخذ الكاس.
0: ليش؟
1: لان فرنسا يعني لها شوط في الكوره، يعني كاس العالم دائما ما شاء الله ما فازت على المغرب اعتقد 3-1 3-1
0: يعني على المغرب 2-0
1: 2-0 وفازت على ذيك هولندا ما شاء الله 3-1.
0: يعني اليوم يعني انت تتفق مع الاغلب اللي قالوا بان فرنسا راح تكون طرف، والبعض ايضا قال انها راح تكون ايضا حامله اللقب يعني وتاخذ البطوله هذه السنه بسبب الهجوم القوي يعني للمنتخب الفرنسي.
1: عندك عثمان دولمبي،
0: ايه عثمان ديمبلي وكليان مبابي،
1: ايوه هذول الهدافين ما شاء الله عليهم يعني.
0: صحيح والله، هذا ما حد يقدر يوقفهم.
1: الله. بالنسبة للموضوع صراحة
0: موضوع السفر،
1: هدية شيء يعني محببة، لأن الرسول يقول تهادوا تحابوا
0: عليه الصلاة والسلام،
1: والهدية شيء من نوع من الترابط الاجتماعي والألفة بين أبناء المجتمع الواحد. ما الإنسان لا ينتظر الهدية، وإنما ينتظر عودة الذي يأتي بالهدية من أجل أن يراه. ففي الهدية صراحة شيء محببة الهدية.
0: نعم، يعني شوف انا بقول لك عبد الرحمن، يعني زمان كان نادر الناس يعني تسافر، يعني خلينا يعني نتكلم عن الواقع يعني اللي كان في الفتره الماضيه، يعني في السنوات الماضيه مثلا واحنا صغار مثلا كان يعني نادر ان يعني الشخص يسافر عقب الزمان، عقب السنتين 3 سنوات سافر يعني اسبوع ورجع. لكن اليوم تغير الوضع، يعني صارت الناس اذا ما تسافر كل صيف يعني تسافر صيف وشتاء، وفي السنه يمكن الواحد له 3-4 سفرات للبعض يعني. يعني صار السفر شيء طبيعي يعني. فهل اليوم يعني كل ما سافر الشخص يجب ان يعود محملا بالهدايا، ولا يعني ما تحس ان هذا شيء في تكلفه في عبء على المسافر ولا؟
1: ما شرط يأتي بالهدية. هدية المسافر محبته. محبته لرؤية لالتقابه، الحمد لله السلامة، الحمد لله على السلامة، كما في ذاك يقول الحمد لله على السلامة جاي من السفر. ما شرط يكون على حسب ظروفه، قد يكون ظروفه لا تسمح بالهدية باشتراء هدايا.
0: نعم، وهل يحق للطرف المنتظر يعني الذي ينتظر المسافر بأن يزعل إذا عاد المسافر بدون هدية؟
1: لماذا يزعل يا أخي؟ لماذا يزعل؟
0: يقول لك ما تذكرني، والله ما ياب لي هدية من البلد الفلاني اللي رايح له.
1: وهل أنا أحب الصديق من أجل أن يهديني هدية؟
0: يا سلام عليك، يا سلام.
1: فما شرط؟ أنا مثلا أنا أتكلم مع الأستاذ هيثم على أن من أجل أن يأخذ مكالمتي ويسمعين صوته الجميل؟ قد يكون مشغول تاقي الشغل.
0: بارك الله فيك،
1: تحياتي للأخ خلفان حقيقة، ما أعرف اسمه أخ خلفان من وعلي اليعربي،
0: علي اليعربي أبو الفضل. نعم،
1: خلفان ذاك
0: خلفان العامري تقصد؟
1: خلفان العامري، نعم، أخ كريم، أخوان كريم، هم كلهم كرماء.
0: بارك الله فيك.
1: ثم قلت لك الهدية ليست بالضرورة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا أخوي عبد الرحمن، شاكرين لك هذه المشاركة.
1: الله يعزك يا أخي،
0: بارك الله فيك، شكرا شكرا لك. 2-4-6-9-8-1-5-1 لاتصالاتكم، الواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9.

هناك من يتوقع أيضا عبد الغني، عبد الغني سعيد عزيز الهشامي، يعني في الرسالة اللي قبلها استشهد بأبيات لعبد الغني النابلسي. شكيت في الموضوع يعني. سعيد يقول إنجلترا وفرنسا في النهائي، توقعات سعيد الهشامي، ويعني أيضا تبقى فرنسا طرفا في توقعاتكم في نهائي كأس العالم. ما نعرف كيف بتكون مجريات المباريات. شكرا لك على المشاركة، شاركنا في موضوع الهدايا والسفر يا أخوي سعيد. نروح لي أيضا مشاركة سليمان العاصمي، يقول أشياء صغيرة وكثيرة لا ينبغي تأجيلها، لأن تأجيلها اليوم قد يستهلك من وقتك وجهدك وطاقتك أكثر من الغد. المشكلات الصغيرة لا تؤجل، ورسائل التي لا ترد عليها قد تتحول إلى جفاء، والخلاف الصغير قد يصنع مسافة، والألم الخفيف قد يشتد، والفاتورة المؤجلة قد تصبح عبئا وندما. النصيحة: عالج الأمور وهي صغيرة، ونفذ صغائر الأمور مبكرا أفضل من كلفة علاج تبعات التأجيل. شكرا لك يا سليمان. نروح للاتصال على 24689151. السلام عليكم، صباح الخير. ظهرنا راح الاتصال 24689151. خالد سليمان يشاركنا أيضا برسالة، يقول بعض الأصدقاء هدايا من السماء. يعني أنت ذهبت إلى موضوع الصداقة بأنها هي الهدية الحقيقية يا خالد. ويقول أيضا الأصدقاء نعمة نحمد الله عليها دائما، مهما بعدتنا الأيام يبقون داخل دائرة القلب، لا تغيرهم المسافات ولا تطفئهم الغيابات، فهم سكينة في الزحام ودفء لا يبرد مهما طال الوقت. شكرا لك يا خالد، تحياتنا لك. نروح أيضا لمشاركة أخرى، فاطمة المحروقي أم غيث تشاركنا تقول السلام عليكم، كان صندوق البريد في منزل رجل مسن مغلقا، فطرقت بابه لتسليمه الصحيفة. أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختي فاطمة، شكرا لك على المشاركة. وأيضا يعني تكمل في هذه القصة تقول سألته لماذا أغلقت صندوق البريد، وابتسم وقال أريدك أن تسلمني الصحيفة بيدك كل يوم، أطرق الباب أو اقرع الجرس وسأدفع لك مبلغا إضافيا مقابل ذلك. استغربت طلبه فقال بصوت مملوء بالوحدة: إذا طرقت الباب يوما ولم أجب فاتصل بالشرطة، فقد توفيت فقد توفيت زوجتي وابني يعيش خارج البلاد وأنا أعيش وحدي. هكذا يضيف، ثم أضاف: أنا لا أشترك في الصحيفة من أجل قراءتها، بل من أجل سماع طرق الباب ورؤية وجه مألوف وتبادل كلمات بسيطة تشعرني أنني ما زلت حاضرا في حياة أحد. وفي تكملة هذه القصة: حينها أدركت أن بعض الناس لا يبحثون عن خدمة بل عن إنسان، لذلك لا تستهن برسالة صباحية أو اتصال عابر أو طرق باب أو سؤال كيف حالك، فقد تكون عند شخص وحيد أثمن من كل الهدايا. أجمل الهدايا ليست ما نقدمه للناس، بل شعورهم بأنهم لم ينسوا. شكرا لك يا أختي فاطمة، تحياتنا لك وأيضا لكل من يشاركنا في برنامج مسك النهار. وهذه فقرة مسك الحياة مستمرة معكم عبر إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مع مشاركاتكم على 24689151، رسائل واتساب على 72442009. ويجعل فقري لوصلك حرام، فإن حبي دائما لا يلين، والقلب لا يسلى ولا يستكين.

اهلا اهلا وسهلا، حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام. في السابق الهدية كانت ترتبط بندرة الأشياء واختلافها من بلد إلى آخر، يعني شيء بسيط تحمله معك كتذكار من مكان بعيد يحمل رائحة المكان أو رمزية أو ذكرى للمكان. اليوم لا، الأمر تغير كثير، من المنتجات أصبحت متوفرة في كل مكان، ومع ذلك بقيت هدية السفر حاضرة في ثقافتنا وعلاقتنا أيضا. والمشكلة ليست في الهدية نفسها مستمعينا، بل في التوقعات التي تحيط بها. أحيانا يسافر الإنسان ربما بميزانية محدودة، لكن يجد نفسه يخصص مبلغا كبيرا للهدايا خوفا من أن ينسى شخص أو يفهم عدم إحضار الهدية بطريقة خاطئة. وهناك أيضا مستمعينا سؤال آخر، لمن نحضر الهدايا أساسا؟ هل للأقرب فقط أم لكل من يعرف أننا سافرنا؟ وهل الهدية قيمة مهمة أم أنها قطعة بسيطة تحمل اسم المدينة ويكفي؟ يعني مثل المغناطيس اللي ينطبق على ثلاجات البيت. يعني هذه يعني شيء رمزي وشيء حلو، وأيضا يثبت أنك أنت تذكرت الشخص، لكن من يفهم هذا الشيء؟ من يفهم؟ والله الأطراف أيضا بعضنا يقضي آخر يوم من السفر في مهمة رسمية اسمها شراء الهدايا، قائمة في الهاتف والحقائب والوزن الإضافي اللي في المطار، ومع كل ذلك أيضا يعني المصاعب اللي تواجه هذا الموضوع. عشان بس يعني نحن نرجع ونحن مطمنين أن الجميع له نصيب من هذه الهدايا. ربما جمال هدية السفر الحقيقي في عفويتها، وأن ترى شيئا في مكان بعيد فيذكرك بشخص تأخذه له، وهنا تصبح الهدية رسالة صغيرة جدا معناها تذكرتك وأنا بعيد. روح للمشاركات 24698151 للاتصالات، الواتساب على 72442009. عندنا اتصال أو عندنا رسالة أيضا من سالم سليمان، شاركنا يقول الهدية مهما كان نوعها ومهما كانت قيمتها ووقتها لها مفعول سحري رهيب في النفس، كما جاء في الحديث الشريف تهادى وتحابه. صباح الخير، صباحك سعادة يا سالم، شكرا لك على المشاركة. أيضا عندنا رسالة أخرى من سعيد عزيز الهشامي يقول عزمت يا متلفي على سفري وأطول خوفي عليك وحذري، يؤسيني من لقاك قولهم بأنه لا رجوع للقمر صفيه الدين الحلي. تحية لهيثم وعابدين، شكرا لك يا سعيد، تحياتنا لك، ما شاء الله أنت يعني تتحدث بلغة القصائد يعني. الله يسلمك. أيضا مشاركة من ميم عين، سلام، أجمل هدية من المسافر للي يحب تذكرة سفر مجانية، يعني حالات الجو اللي تكسيه غيام، أجواء جميلة لكم ولك إن شاء الله. شكرا لك على المشاركة، بس عاد هدية تذكرة سفر مجانية هذه صعبة شوية على يعني البعض يقدر عليها والأغلب ما يقدر ترى. أنت يا دوب أنك مسافر وراجع يعني ومضبط أمورك، بعد ترجع وتعطي هدايا تذاكر سفر الثاني، صعبة صعبة جدا يا ميم عين، شكرا لك على المشاركة. أيضا سليمان العاصم يقول رشوا عليها من غسول الفناجيل، إن جاتها عين بتجيها قوية، حتى هداياها هدايا رياجيل، ما تعرف إلا العود الأزرق هدية. هذه عاد فيها تلميح. نروح للاتصال. السلام عليكم، إيش سالفتكم مع الاتصال يعني؟ عابدين ضبط أمورك، إيش سالفة تنقطع الاتصالات ما تكمل يعني، ولا حد يسوي فينا مقلب يعني؟ لا ما عليك، الحين كل هالناس عندها خطوط مفتوحة الدقائق يعني الأغلب يعني يقوله ممكن الرصيد خلص بعض الأحيان، عابدين عليه يعني سوالف والله. وين أنت مسافر المرة الماضية؟ وين هديتي ما يبتها؟ ما سافرت مكان؟ أي صح، أنت بس على البحر والغوص زي، على الأقل يوم ما تروح هذا الغوص سفر ترى، على الأقل يعني سمكة صغيرة. أي شيء عاد أنت اللي بغيتي، وعاد الشعري والهامور والقداد والخباط والحروش، ايه كل اللي تقدر تيبه ييبه. واذا بتيب قباقيب بعديب. اي والله اي والله، حتى طباق عادي، حن ما نعذر.
اها ايش اسمك؟ هذا نوع جديد من السمك والله ما اعرفه يعني حقيقه يعني يمكن اختلاف مسميات. يقول عابدين تعرفوا سمك الخايط؟ هذا انا ما اعرفه صراحه يعني عذروا جهلي بهذا الموضوع. ممكن نحن بصنعه وهذا لهجتنا المحليه يسمون شيء ثاني يعني الله اعلم. كلهم يسموه خايط. يا الله عاد الامور عندك يا عابدين. ما اعرف. ننتظر المشاركات على 7244209. بعض المسميات يعني غريبه شوي. ايش اسمه هذاك؟ سيف مويه. بعد شيء بغبغاء. لا تصدق ذاك اليوم انا رايح محل شوي الاسماك قلت له يا اخي عطني ايش احسن سمك موجود عندكم يعني. قال لي اوه بجيب لك يا ابني كذا سمكه غاويه. قال لي قلت له ايش هذا من سمك؟ قال لي حمامه. قلت له هذه حمامه موجوده بعد في البحر احيدها يعني طير. قال حمامه. هو طبعا حمام المسمى الشعبي المعروف. ويعني خلنا في موضوع حلقتنا يعني لا نقلبها عن البحر وغيره. اذا لك رغبه افتح المايك عندك وشاركنا. باكر عندك عاد في مسك النهار عن البحر يعني. انا ان شاء الله التقي بكم يوم الغد في صوت الشباب يعني من الثنتين الى اربع عبر اذاعه الشباب من سلطنه عمان. زين الحين سليمان العاصمي يقول العود الازرق عاد. يعني تلميحات عيني عينك. تحياتنا لك يا سليمان. تحياتنا لكل من يشاركنا. ايش لك وايش عليك؟ ايش لك عزيزي المستمع في موضوع هدايا السفر؟ لك ان تهدي من تحب بالطريقة التي تناسبك وضمن ميزانيتك، ولك ايضا ان تختار هدية بسيطة لان قيمة الهدية ليست دائما في سعرها. هذا الشيء يعني واضح وشيء متفقين عليه بان الهدية ليست في السعر الا اذا كان الشخص شخص مادي يعني ينظر للأشياء بأسعارها أو بقيمتها المادية. أيضا لك أن تعود من السفر عزيز المستمع بلا هدايا أحيانا دون أن تشعر أنك ارتكبت خطأ اجتماعيا. ما في خطأ في الموضوع، كل شخص على حسب قدرته واستطاعته. بس إيش عليك؟ عليك أن لا تجعل الهدية وسيلة للمقارنة. فلان أعطاني أكثر وفلان هديته أغلى مثلا. وعليك أيضا أن تقدر ظروف المسافر. فالسفر له تكاليف والتزامات وما تعلم إيش من الظروف ممكن تمر على الشخص في الوجهة اللي سافر لها. أيضا عليك أن تستقبل الهدية بمعناها الجميل. شخص كان في مكان بعيد وبين كل هذه التفاصيل مر شيء أمامه وخلاه يتذكرك يعني. فأن تستقبل هذه الهدية بالمعنى الجميل هي أسمى قيمة ممكن يعني تعبر عن هذا الموضوع. تحياتنا أكيد لكل المشاركين. احنا مستمرين معكم في مسك النهار. علي خاطر النجاد يقول اخبارك يا هيثم؟ الحمد لله بخير وعافية. ايش اخبارك انت؟ وين الغيبة هذه؟ يقول لا اشتهي الوردة الا حين تقطفه يد مبللة بالحب والمطر وعن غصوني عن الأوراق عن شغفي عن عاشقين استظل أو عن عاشقين استظلا أسفل الشجر. يحكى بأنه ما ظلان ما افترقا وكيف يفترق الإحساس عن وتري. الكأس فارغة صبي لنا وطنا لا ينضج الحب في الترحال والسفر. صح لسانك يا علي. تحياتنا لك. نروح لفاصل أخير وبعدها نرجع مع مسك الختام.

تحياتنا لكم، ونستمر معكم في برنامج مسك النهار عبر إذاعة الشباب. وصلتنا مشاركة من أبو أحمد يقول: هلا هيثم، كيف ما تعرف الخايط من لذ الأسماك ولحمة جميل وأبيض من عزمك على غدا في هذا الزمن؟ ما في هدايا، انتهى عصر الهدايا. آه شفت كيف عابدين، حصلنا عزايم يعني من وراء هذا السؤال. إيش تقول أنت؟ لا لا يعني ما أعرف والله، الأسماء ممكن يعني، هو قال لي خياط قبل. أنا عاد يعني تغاويت شوية، لكن شكرا شكرا على العزيمة، شكرا على أيضا يعني مشاركتك معنا في البرنامج. احنا عموما وصلنا لختام هذه الحلقة. هناك أيضا من يشاركنا، أم الحلا تقول: هلا أهلين يا مرحب. نروح لمسك الختام، وفي مسك الختام اليوم نتحدث عن أغنية الأغاني الجميلة. في حكايات الأغاني مستمعين الكرام، أحيانا نصل إلى شاعر القصيدة بسهولة ونعرف اسمه وتاريخ الأغنية واللحظة التي ولدت فيها الكلمات، وأحيانا نقف أمام أغنية يعرفها الجميع بينما لا يعرف أحد على وجه اليقين من كتبها. وهذا بالضبط يعني حكاية أغنية سافر وما ودعوني، أغنية سافرت بين الأجيال وحملت معها أكثر من رواية، وبقي اسم صاحب كلماتها الأولى غائباً.

الفنانة توحة. هذه الفنانة غنت الأغنية منذ نحو 45 عاما، تصفها بأنها واحدة من الأغاني اليتيمة، تلك الأغنيات القديمة التي عاشت طويلا بين الناس بينما أضاع اسم مؤلفها مع مرور الزمن، وبحسب رواياتها في الأغنية تراثية وكاتب كلماتها غير معروف. طبعا الفنانة توحة هي الفنانة اسمها الحقيقي فتحية يحيى حسن، وهي مغنية شعبية سعودية تعاونت مع الكثير من الفنانين من جيلها وغير جيلها مثل سامي إحسان ومحمد عبده وابتسام لطفي. ابتسام لطفي اللي نسمع أغنية سافر وما ودعوني حاليا بصوتها. أيضا من الحكايات المرتبطة بهذه الأغنية هو أيضا ما قاله الفنان عبد الله رشاد. عبد الله رشاد أعاد تقديم هذه الأغنية ضمن اهتماماته بتجديد الأغنيات التراثية والمحافظة عليها، وتحدث عن احتمال أن تكون كلمات هذه الأغنية لشاعر يدعى أحمد يحيى، لكنه لم يجزم بذلك لتبقى الرواية في دائرة الاحتمال.

الناقد الفني صلاح مخارج كانت لديه قراءة أخرى لحكاية الأغنية، ورأى أن قصتها ربما تختلف عن الروايات المتداولة، لكنه التقى مع الآخرين في نقطة أن كاتب هذه الكلمات، الكاتب الأصلي للكلمات الأصلية، لا يزال مجهولا. أيضا نصل إلى رواية الفنان عبادي الجوهر، وهنا تأخذ الحكاية مسارا مختلفا. يقول عبادي بأنه في عام 73 تقريبا عمل مع الأمير بدر بن عبد المحسن على تطوير الأغنية، وأخذ عبادي المقطع الأساسي القديم من العمل التراثي، وأضاف الأمير بدر بن عبد المحسن أبيات جديدة، فخرجت الأغنية في صورة تمزج بين كلمات جاءت من ذاكرة التراث وإبداع شعري حديث أضاف للحكاية عمرا آخر.

ولهذا عاشت أغنية سافر أو ما ودعوني بنسختين، النسخة التي تحافظ على الكلمات التراثية القديمة كما سمعناها بصوت توحة وعبد الله رشاد، ونسخة أخرى محدثة ارتبطت بصوت عبادي الجوهر وبالأبيات التي أضافها الأمير بدر بن عبد المحسن، وربما يليق بأغنية عنوانها سافر وما ودعوني بأن تكون حكايتها بهذا الغموض. كاتب أول لا نعرف اسمه، كلمات انتقلت من صوت إلى صوت، وروايات اختلفت في التفاصيل، لكن الأغنية بقيت سافر من كتب البداية دون أن يترك اسمه واضحا. أما الأغنية فمنذ كل تلك السنوات وحتى اليوم ما ودعتنا. وهنا في مسك الختام نترككم مع واحدة من حكايات الغناء التي ما زالت تحمل سرها معها. سافروا ما ودعوني، سيبوني وراحوا، سيبوني لنا وأنكوي بجراح، ويا حمام ارسل سلام للحبيب الغالي، خبر لني ما أنام ولا شي هنالي، قل له لو طال المطال ما بيدي حيلة، إيش أسوي ودمعي سال وانحرق منديله. مسك النهار، هيثم الزجالي وعابدين البلوشي، للقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عم وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
4: في
1: ولاية الرستاق.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: علمني الأحزان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة محمد بن عبد الله البحراني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان خلال استقبال سعادة علي بيك وانتيروف نائب وزير الخارجية الكازاخ خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية الكازاخستانية في أستانا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشاد جلالة السلطان خلالها بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنيا لهذا البلد دوام الاستقرار والرخاء وتحقيق المزيد من الإنجازات. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم تصدي قواتها المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وأشارت رئاسة الأركان في بيان صحفي إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات دفاعها الجوي للهجمات المعادية. أعلن الجيش الأمريكي بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكدة أنها تستهدف تقويض قدرات طهران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت إيران أن الضربات الأمريكية الأخيرة أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية. وجاء التصعيد بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، بينما شددت القيادة المركزية الأمريكية على أن الممر الملاحي لا يزال مفتوحا، متهمة الحرس الثوري بإطلاق النار على سفن في المضيق، مؤكدة استمرار عملياتها لضمان حرية الملاحة. ونقلت وسائل أعلام أمريكية أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بتنسيق مع الجيش الأمريكي في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وأفادت إيران بتعرض جزيرتي قشم وفارورو لضربات، في حين أعلنت الكويت استهداف 3 مراكز حدودية ومنصة نفطية بحرية وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين. وقال الجيش الأمريكي إنه استهدف نحو 140 هدفا في الجولة الثالثة من هجماته خلال أسبوع، فيما أعلنت إيران استهداف 2 سفينة في مضيق هرمز. وفي موضوع متصل، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ستكون له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي. ودعا غوتيريش إلى الوقف الفوري للهجمات واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد. استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق الدفاع المدني الفلسطيني. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ سريان الهدنة إلى 1098 شخص. استهدفت القوات الأوكرانية عددا كبيرا من المواقع وسفن اسطول الظل الروسي، فيما شنت القوات الروسية ضربات واسعة وكشفت عن حصاد خسائر الجانب الأوكراني المادية والبشرية خلال الأسبوع الأخير. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 4490 وفاة، فيما لا يزال 315 من الضحايا مجهولي الهوية وفق السلطات. وأبقت السلطات عدد المصابين عند 16740 مع إنقاذ 6462 شخصا، بينما لا يزال نحو 17000
بلا مأوى. وأكدت الحكومة استمرار عمليات البحث عن ناجين، معلنة بدأ توزيع أول 200 منزل على المتضررين خلال الأيام المقبلة في إطار خطة لإعادة الإعمار. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل، سي يا طويل العمر سيل.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: الشموع.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

حلول. شوف لي حل شوف لي حل حل يلي بيجينك يا ميع الحلول. شوف لي حل.

اللي بيدينك جميع الحلول. شوف لي حل، شوف لي حل.

هل نجمك على قلبي جفا ومرة وصل طعمك عسل والمر رسالي يطول غرب وهل نجمك على قلبي جفا ومرة وصل طعمك عسل والمر برساني بقول يلي بيدينك جميع الحلول شوف لي حل شوف لي حل

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبات المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صورة الشباب. حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة وتواصل جديد يجمعنا معاكم في صوت الشباب. وفي حلقتنا أكيد اليوم، إحنا في الحلقة قبل الأخيرة، صح عبدين؟ قبل الأخيرة اليوم من صوت الشباب، وبإذن الله خلال هالموسم وبعدها إن شاء الله راح يبدأ معاكم برنامج الخريف والشباب بإذن الله تعالى، وتغطية خاصة للأجواء الجميلة في خريف ظفار بإذن الله تعالى، والموسم دائما الأجمل في خريف ظفار. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ومساء الخير للجميع. رغم الأجواء الحارة ولكن توقع خلاص تكيفنا يعني مع هذه الأجواء ونعرف كيف نتعايش معاها، والحمد لله دائما وأبدا على كل حال. ودائما نذكر أنفسنا ونذكركم مستمعينا بأهمية يعني أنه نكثر من شرب الماء، وأيضا المهم جدا فحص المركبة للي طالعين في المشاوير المختلفة مع هذه الأجواء الحارة. الله يحفظكم مستمعينا ويسهل دروبكم بإذن الله تعالى، وإحنا على مدار ساعتين من الزمن معاكم في صوت الشباب. في حلقتنا اليوم إن شاء الله راح تكون موضوعات مختلفة بإذن الله تعالى. هذه أجمل تحية مستمعينا من فريق العمل في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشي، وفي الإخراج عبدين بن محمد البلوشي.

وإن شاء الله دايما خريف ضفار شيء ثاني، وهالسنة إن شاء الله شيء ثاني مختلف بإذن الله تعالى. واللي معزمين صوب الجنوب، صوب محافظة ضفار، الله يحفظكم بإذن الله تعالى، وتستمتع إن شاء الله بالأجواء الجميلة. واللي رايح يعني إلى أي مشوار الحين واللي الفترة القادمة معزم إنه يسافر خارج سلطنة عمان أو داخل سلطنة عمان كسفر داخلي، الله يحفظكم بإذن الله تعالى، وإجازة صيفية سعيدة للطلبة للطالبات للأهل للكل إن شاء الله تعالى. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في صوت الشباب. في حلقتنا لليوم راح نكون في وقفات مختلفة بإذن الله تعالى مع ضيوفنا في الاستوديو، ودائما إحنا مع إنجازات أيضا شبابنا ما شاء الله عليهم في المجالات المختلفة. اليوم من إنجازات الشباب اللي راح نستعرضها إن شاء الله في حلقتنا فوز شركة عدسة عمان بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في أول مشاركة دولية لها ضمن مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، وإن شاء الله راح نقترب أكثر من فوزهم بإذن الله تعالى. وشركة عدسة عمان مستمعينا من الشركات أيضا المعروفة بكادرها العماني المميز، واللي تشتغل طبعا في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. راح نقترب أكثر من فوزهم مع المهندس عبد الله بن حمود الزكواني، مهندس حلول في شركة عدسة عمان، وأيضا المهندس أحمد بن عبد الله البدري مشرف هندسة المنتجات التقنية بشركة عدسة عمان. ومن موضوعاتنا اليوم الاثنين مثل ما تعودنا فقرة الإدارة المالية، وكيف تكون عندنا إدارة مالية، وبما أنه إحنا في فترة الصيف وأوقات السفر أكيد نتكلم اليوم أكثر عن الإدارة المالية للسفر، كيف تكون عندنا إدارة مالية للسفر بشكل عام، سواء كان السفر للأفراد للشباب أو حتى السفر أيضا للعائلات، كيف تكون الإدارة المالية وكيف ممكن يعني نتعامل مع هذا الجانب سواء كان سفرة عائلية أو سفرة شبابية، وإيش اللي يختلف في الإدارة المالية بين السفرات الشبابية والسفرات أيضا العائلية. راح يكون معانا الأستاذ علي بن خالد الشرجي وهو خبير مالي، وراح نتكلم أكثر إن شاء الله عن هذا الموضوع. وأيضا مع شبابنا مستمعينا في فقرة مع الشباب اليوم راح نقترب من تطبيق، هذا التطبيق تطبيق لود 24، وهذا التطبيق تطبيق أيضا شبابي عملوا أيضا الشباب، وهذا التطبيق تطبيق رقمي يربط بين أصحاب البضائع والحمولات أيضا والناقلين وأصحاب الشاحنات في مكان واحد من خلال هذا التطبيق، وتفاصيل كثيرة راح نتكلم عنها إن شاء الله عن هذا التطبيق مع الحسن بن سالم الفرعي وهو من الفريق المشرف على هذا التطبيق. هذه هي موضوعاتنا مستمعينا، إن شاء الله ضيوفنا راح يكونوا معانا في الاستوديو بإذن الله تعالى. نتواصل معاكم في صوت الشباب إلى تمام الرابعة، ويا هلا ومرحبا بالجميع.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتظليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم ونرحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج أو الاستماع للبرنامج، ويا هلا ومرحبا بالجميع. نروح معاكم مستمعينا إلى فقرة مع الشباب.
1: مع الشباب مع الشباب.
0: مع الشباب ودائما إنجازات شبابنا، ونستعرض الكثير عن الشباب أكيد، وتفاصيل جدا جميلة نستعرضها معاهم. هالمرة مستمعينا حديثنا عن فوز شركة عدسة عمان بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في أول مشاركة دولية لها ضمن مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات. وإحنا دائما نفخر بشبابنا وإنجازاتهم في المجالات أكيد المختلفة، وسعيدين بوجودهم معنا في الاستوديو المهندس عبد الله بن حمود الزكواني، مهندس حلول في شركة عدسة عمان. مساء الخير مهندس عبد الله، شو اخبارك؟
2: مساء النور والسرور. الحمد لله طيبين، اخباركم؟ كيف
0: الحمد
2: صحتكم؟
0: الحمد لله. كيف امورك؟
2: الحمد لله بخير وعافيه.
0: كيفك مع الاجواء؟
2: والله اجواء طيبه الحمد لله، والامور طيبه
0: الحمد لله دائما ان شاء الله باذن الله.
2: بارك الله.
0: والمهندس احمد بن عبد الله البدري، مشرف هندسه المنتجات التقنيه بشركه عدسه عمان. مرحبا مهندس احمد، شو اخبارك؟
3: الحمد لله، حياكم الله.
0: كيف امورك؟
3: طيب الله الحمد.
0: يا مرحبا بك
3: على الاستضافه معكم هنا.
0: تستاهلوا كل خير. كيف الاجواء الصيفيه معك؟
3: حلوه طيبه. اجواء عمان هذه لازم حار رطب، ولا ما ينضج رطب من دون الجو.
0: صحيح. في العادة كيف العمل معاكم في الشركة في الفترة الصيفية؟ هل يختلف عن الفترة الشتوية، أو أنه يعني أقصد كمثلا مشاريع أو تفاصيل مختلفة؟
3: هو نفسه تقريبا. إذا تتكلم عن ساعات العمل،
0: أي ساعات؟ لا مش ساعات العمل، يعني أنا أشوف أنه في بعض الشركات عندهم في الشتاء يشتغلون على مشاريع معينة، وفي الصيف يشتغلون على مشاريع معينة. عندكم هالطريقة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ولا الموضوع مستمر يعني من الشتاء إلى الصيف؟
3: صراحة معنا الشتاء والصيف الليل والنهار أحيانا يكون موصول، يعني حتى ما شاء الله الشباب أحيانا يأخذوا ساعات ما بعد العمل
0: طويلة
3: لتطوير بعض الخوارزميات الذكاء الاصطناعي في البرمجيات. فالجهود متفصلة يعني صيف وشتاء.
0: يلا الحمد لله، أهم شيء دائما الواحد ينجز أكيد أعماله. إحنا نسمع عن عدسة عمان، عدسة عمان ونعرف طبعا عن عدسة عمان ونتابعكم في المنصات المختلفة، لكن بما أنكم موجودين اليوم راح نتكلم أيضا عن فوزكم. في البداية خلونا نتعرف على شركة عدسة عمان، نقترب منها أكثر من خلال المهندس عبد الله.
2: حقيقة يعني الواحد يقول المعروف لا يعرف، لكن اللي ما يعرف عدسة عمان، إحنا مختصين في تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد. فهذه المسابقة واحدة من الأشياء اللي تتبع الذكاء الاصطناعي، فإحنا نوفر حلول عن طريق صور الأقمار الصناعية. ونحلل هذه الصور ونقدم بيانات تدعم مختلف القطاعات. فكذلك يعني لما تذكر عدسة عمان يجي في بالك الأقمار الصناعية. فإحنا أطلقنا أول قمر صناعي عماني مختص في مجال الاستشعار عن بعد. يقوده فريق عماني، إحنا شباب عمانيين من مثل ما يقوله من الألف إلى الياء، مختصين في من إرسال التاسكات للقمر إلى نخرج بالمنتج النهائي اللي نوفره لمختلف القطاعات.
0: جميل جميل جدا. مثلا يعني مهندس أحمد، أنت مشرف هندسة المنتجات التقنية، إيش يعني هندسة المنتجات التقنية؟
3: يعني هو اسم يعني
0: عشان الناس تتعرف عليكم أكثر على طبيعة العمل معكم.
3: نعم، هو ببساطة الاسم أن كل طلبات العملاء أو المشاريع اللي نشتغل عليها في عدسة عمان، خاصة المشاريع التحليلية لصور الأقمار الصناعية وبياناتها والمنصات اللي تزود المستفيدين بهذه التحاليل. يعني ضمن مسؤولياتي كمهندس في عدسة عمان.
0: إيش اللي خلاك تروح لجانب يعني مثلا لشركة مختصة بالذكاء الاصطناعي؟ هل أنت من البداية كنت يعني حاط في بالك الذكاء الاصطناعي، أو بعدين يعني سبحان الله أنه مسارك تغير؟
3: هو من أيام الجامعة كان توجهنا في تطوير خوارزميات رؤية الآلة للأقمار الصناعية، حتى كان مشروع تخرجنا ذاك الوقت تصميم وتطوير تطبيق لكيوبسات. الكيوبسات هو قمر صناعي مصغر. فهذا كان الحمد لله يعني من أيام الجامعة، كان الدكاترة يعني معاهم رؤية مستقبلية، فكان هذا ضمن المشاريع المطروحة اللي اشتغلنا عليها في ذاك الوقت.
0: نعم جميل. وبالنسبة لك أيضا مهندس عبد الله، أنت مهندس حلول في شركة هندسة عمان، كيف اتجهت أيضا لهذا الجانب اللي هو ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أو عندك يعني شغف بعد ما أصبح الذكاء الاصطناعي خلينا نقول يعني خلاص مسيطر على كل شيء تقريبا الحين، أو أنه صار لك سنوات أنت تطمح أنه تبدأ في الذكاء الاصطناعي وفي شركة مختصة بالذكاء الاصطناعي؟
2: بالضبط. فالقدير بالذكر أن أنا كنت في بداية الحديث، في بداية دخولي للشركة كان على أساس أني دخلت مهندس ذكاء اصطناعي، ولكن بحكم يعني خبرتي في مجال البزنس أو توجهي طريقتي كذا أني أنا أتعامل مع العملاء وأشوف احتياجات العميل، أفهم منه وأعرف وش يريد إيش ما يريد، وأحب هذا المجال يعني.
0: نعم.
2: فصار أني أنا صرت مهندس الحلول، فمن البداية أنا أعرف رغبات هذا العميل إيش يريد، وأعرف إيش هو احتياجه، بناء عليها أقدم له الخدمة الأنسب له. وقد يكون أساسا العميل عنده مشكلة هو ما يعرفها، احنا بحكم ان تخصصنا في مراقبة الارض والاستشعار عن بعد، قد يكون هذا المجال يوفر له حل هو ما يعرفه، فمن خلال جلوسنا معه نفهم احتياجه ونوفر له حلول قد يعرفها وقد ما يعرفها. وطبعا بحكم ان احنا عمانيين ونخدم هذه البلاد، نسعى ان تكون يعني يعني الاسعار والاشياء تكون باسعار منطقية، بحيث انه قبل كل شيء احنا في النهايه كلنا نخدم نفس المجال اللي هو بناء هذا الوطن.
0: اكيد طبعا، وهذا شيء اكيد جميل جدا ان احنا نشوف ايضا في شركه عدسه عمان يعني الكفاءات العمانيه ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم الصحه والعافيه. صار لكم يعني تقريبا من كم يوم هذا الفوز، فوز شركه عدسه عمان بالمركز الثالث الميداليه البرونزيه، وهذا شيء جدا كبير ايضا بالنسبه لنا في سلطنه عمان، نشوف شبابنا ايضا يصلوا للعالميه في مجال متعلق بالذكاء الاصطناعي، وهذا يدل على شيء، يدل على أيضا الطموح والرغبة القوية والكفاءات العمانية المتمكنة أكيد في هذا الجانب. بارك لكم الفوز. مهندس أحمد الشحب، تعرفنا أكثر وتخبرنا أكثر عن هذا الفوز.
3: بارك الله فيكم أختي، صراحة يعني هذا فوز مش حالنا نحن فقط، هو نهديه لكل مواطن، ويعني لكل مواطن عماني ولكل محب للتقنيات والذكاء الاصطناعي. فبإذن الله تعالى يعني بيكون في مسابقات أخرى وإنجازات أخرى قادمة بإذن الله تعالى.
0: نعم، خبرنا أكثر عن الفوز، أنا شفت صورك معهم أنت يعني. نعم. من ضمن الفريق أكيد.
3: نعم.
0: الموجود. خبرنا أكثر في البداية مهندس أحمد، كيف جت الفكرة أنكم تشاركوا في هذه المسابقة يعني على مستوى دولي؟
3: نعم، هي الفكرة لما طرحت كانت باستضافة الاتحاد الدولي للاتصالات ومؤسسة الـ ITU بالتعاون مع عدد من يعني مطوري التقنيات الفضائية والذكاء الاصطناعي من الصين ودول أخرى.
0: نعم.
3: يعني شاركنا فيها، كان فيها أكثر من مسار، احنا ركزنا على مسار يسمونه زيرو هانجر او يعني الامن الغذائي.
0: نعم.
3: فيكون في تحليل حال النباتات والمحاصيل بحيث انه يعني يخدم، هو من اسمه AI for good او الذكاء الاصطناعي للخير.
0: نعم.
3: على مستوى العالم. فشاركنا فيها كاحد النماذج او الخوارزميات اللي احنا كذلك كعزة عمان نستعملها في السوق، وكذلك تخدم يعني متخذي القرار والمزارعين في متابعة المحاصيل، صحتها، انواعها.
0: كيف الطريقة يعني ممكن تشرح لنا؟ كيف تكون الطريقة عشان تتابع المحاصيل وغيرها؟
3: هذا يمكن يجيب عن سؤال آخر، اللي ليش اخترنا هذا
0: المسار؟
3: هذا المسار.
0: نعم.
3: هو باعتبارنا في أحد التحديات اللي معنا وطن، يعني في الإقليم وفي عمان كذلك.
0: نعم.
3: هي لمتابعة التطورات الحاصلة في مساحات شاسعة، سواء كان في مزارع، قد يطبق نفس هذه الخوارزميات على حالات أخرى، مثلا في البحر أو في الصحراء أو في المناطق النائية.
0: نعم.
3: يصعب الوصول لها أو تأخذ وقت طويل للوصول لها.
0: نعم.
3: فباستعمال صور الأقمار الصناعية اللي تغطي مساحات شاسعة بالكيلومترات في أيام معدودة، وهذا طبعا أحد فوائد استعمال استعمال الأقمار الصناعية مقارنة بالتقنيات الأخرى الأرضية. يعني هذا كان توجهنا في المسابقة، استعمال بيانات الأقمار الصناعية مع الذكاء الاصطناعي لكشف الحالة الصحية للنباتات وأنواعها.
0: جميل.
3: الحمد لله يعني فزنا
0: بالبرونزية. جميل جميل جدا. أتصور أنكم جربتوا في مكان في أحد المزارع مثلا، أو ما صار أنكم جربتوا الموضوع مهندس عبد الله؟
2: في عدة مناطق تقريبا، لكن يعني على أساس أنك تبني هذا وعلى أساس أنه منظمة الاتصالات تتأكد من فعالية الخوارزمية هذه، توفر عدة مساحات شاسعة اللي هي تقريبا تفوق 25 موقع.
0: نعم.
2: هذا الشيء يخلي انه يعني يتأكدوا من ان الخوارزمية اثبتت فعاليتها، فهي مقربة على عدة مواقع.
0: نعم.
2: وليس موقع واحد. وعدة ظروف كذلك، يعني في اكثر من دولة وليس في طبيعة دولة واحدة.
0: يعني سواء كان طبيعة شتوية أو صيفية، قصدك بشكل عام
2: القصد
0: كفصول؟
2: طبيعة اللي هي التربة. المزروعات هذه في بعض المناطق تكون المزروعات يعني بشكل متوزع ومتفرق، وفي بعضها اللي هو فيه كثافة أعلى من المناطق الثانية.
0: نعم.
2: وبطريقة منظمة أو غير منظمة، فأثبتت فعاليتها في المكانين هذيل.
0: نعم. طيب طريقة العمل خلال الفترة، يعني من أول ما فكرت وبدأت في العمل إلى أن وصلت إلى المسابقة وفوزكم بالمسابقة، تقريبا كم أخذت وقت وكيف كانت آلية العمل معكم في الفريق في عدسة عمان؟
2: هو على أساس أنه كان الموضوع بادي من البداية، وكنا مخططين على أساس أنه نمشي وفي خطة عمل على أساس ننجز هذه الخوارزمية.
0: نعم.
2: ولكن بوجود هذه المسابقة أدى إلى تسريع هذه العملية، وتقريبا خض تقريبا ما يقارب 3 أشهر من التدريب المتواصل اللي هي تدريب الخوارزمية على أنها تصل إلى مستوى عالي من الدقة.
0: نعم. جميل. تقريبا كم عدد أعضاء الفريق اللي اشتغلوا على المشروع مهندس أحمد؟ يحسب يحسبهم.
3: هو صراحة يعني قرابة الـ 3 أشخاص معنا في الشركة، أنا واحد منهم.
0: نعم.
3: يعني وكان صراحة أغلب الفضل حال أحد المهندسات يعني كانت معنا.
0: من اسمها نوجه لها تحية
3: من هذه المنصة، المهندسة ابتهال السعدية.
0: تستاهل الخير، وجه لك تحية يا مهندسة ابتهال.
3: إن شاء الله. يعني كانت يعني رغم في أيام كانت مريضة فيها تضغط على عمرها، وفي أيام تكون يعني برغبتها الخاصة.
0: نعم.
3: يعني باختصار شدت حيلها.
0: نعم.
3: فهي حاليا في سويسرا، لا زالت يعني في موقع المؤتمر.
0: نعم.
3: فإن شاء الله ترجع هذا الأسبوع والأسبوع القادم.
0: جميل، نرجوها إن شاء الله كل التوفيق. أنا ليش سألتك كم عدد الفريق؟ عشان أعرف آلية العمل وكيف قسمتوا العمل بينكم كفريق. نعم. مهندس أحمد.
3: نعم. في الذكاء الاصطناعي عادة قبل بناء أي خوارزمية تحتاج تفهم أسس التحليل. فمعنى بيانات الأقمار الصناعية فيها عدة أنواع. أول مرحلة نعرف أي نوع من البيانات نحتاج.
0: نعم.
3: وهذا يكون يعني مع أحد المختصين في الجي آي إس،
0: نعم،
3: أو نظم معلومات جغرافية. فبعد اختيار نوع البيانات الأقمار الصناعية نجمع البيانات ثم يتم إدراجها كترينينج داتا سيت أو برامج أو بيانات تدريبية حال الخوارزميات العصبية، وتطبق العملية مرارا وتكرارا على أكثر من نموذج عصبي أو نموذج ذكاء اصطناعي إلى أن تصل إلى أعلى دقة ممكنة. طبعا عملية التكرار تكون مبنية على نتائج كل مرحلة.
0: جميل.
3: وكذلك على مقالات بحثية نشرت سابقا من جامعات أخرى أو من يعني باحثين آخرين. فكل نموذج عصبي يكون يعني أوبتمايز أو محسن لغرض معين. فحن نجمع هذه النماذج العصبية في سلسلة،
0: نعم،
3: لأداء مهمة معينة. مثلا مهمة كشف حالة صحية للنباتات لها نماذج عصبية محسنة لها. في نماذج أخرى محسنة لكشف أنواع النباتات.

0: فيحسبها كشجرة واحدة مثلا.
1: نعم.
0: فهذا يعني باختصار.
1: جميل، يعني الطريقة وأنت تشرحها جميلة جدا، واصلة بشكل سلس أيضا وبسيط للمستمع أكيد الكريم. وإحنا يعني راح نواصل إن شاء الله معاكم طبعا مهندس أحمد البدري ومهندس عبد الله الزكواني من شركة عرسة عمان، وفوزهم أكيد أيضا بالميدالية البرونزية المركز الثالث كأول مشاركة دولية لهم ضمن مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابعة لاتحاد دول الاتصالات. وإحنا راح نواصل معاكم، راح نتكلم على المنافسة بعد نريحكم شوي، وراح نرجع لكم راح نتكلم كيف كانت المنافسة بشكل عام في هذه المسابقة إلى أن توجتوا بالمركز الثالث. متواصلين مستمعينا معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب فيكم ونرحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا في البرنامج، ونرجع لكم مع فقرة مع الشباب. دخلة كذا حلوة صارت مع شبابنا أكيد المميز دائما في المجالات المختلفة، وما زلنا نواصل حديثنا عن فوز شركة عدسة عمان بالمركز الثالث، ميدالية البرونزية في أول مشاركة دولية لهم ضمن مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات. ونرجع نجدد ترحيب من جديد بالمهندس أحمد بن عبد الله البدري، مهندس أو مشرف هندسة المنتجات التقنية بشركة عدسة عمان. مرحبا بك من جديد مهندس أحمد.
1: مرحبتين، حياكم الله.
0: يا مرحبا بك. وأيضا المهندس عبد الله بن حمود الزكواني، مهندس حلول في شركة عدسة عمان. يا مرحبا مهندس عبد الله.
2: أيوة سهلا،
0: يعطيكم العافية. تكلمنا عن المسابقة بشكل عام، وأيضا حابين أيضا من خلالك مهندس أحمد نتكلم عن المنافسة كيف كانت في هذه المسابقة بشكل عام.
1: نعم، المنافسة صراحة كانت لما بدت في التصفيات الأولى كانت بين أكثر من 200 فريق مشارك على مستوى العالم، ثم جاءت التصفيات النهائية تأهل فيها قرابة 60 فريق. فبحمد الله تعالى بعد شهرين تقريبا من تحسين الخوارزميات اللي كانت موجودة معنا قبل، وصلنا حال دقة أهلتنا للمركز الثالث أو البرونزي على مستوى العالم، والحمد لله. يعني نفس ما شفتوا كان التكريم في جنيف الأسبوع الماضي.
0: بالضبط، شفنا التكريم وهذا شيء جدا جميل. يعني توقعتوا أنكم يعني تحصلوا على المركز الثالث على مستوى؟
1: صراحة كنا مخططين على المركز الأول، فكان حتى الفارق في الفجوة في النقاط بينه وبين المركز الأول الذهبي 0.02 نقطة، يعني مش بالأعشار، بالمئات.
0: نعم.
1: مئوية.
0: ف
1: يعني حتى لما سألناهم وش يعني ليش هذه الفجوة البسيطة، قال انت ما شاء الله يعني كانت تنافس جدا على أشده. فالحمد لله توفقنا وجبنا من المراكز الأولى.
0: تستاهلوا أكيد كل خير، وعمل جدا كبير أكيد كان بالنسبة لكم لحد ما وصلتوا وتوجتوا بالمركز الثالث. لحظة الإنجاز وأنتوا يعني تستلموا الجائزة في المركز الثالث في جنيف على مستوى دولي، بالنسبة لكم كيف الشعور؟ يعني شعور الفريق والشركة أيضا وكل أصدقائكم وأحبابكم أيضا اللي يتابعوكم ومتابعوا هذا الإنجاز؟
1: لحظة كانت صراحة لا تنسى أولا، يعني هي لحظة إلهام حالنا نحن وحال كل عماني وكل باحث ودارس ومطور للذكاء الاصطناعي، لأن هالتقنية ما يعني ما تمثل فقط مشاركتنا على الصعيد العالمي في الذكاء الاصطناعي فقط، بل حتى في تقنيات الذكاء الاصطناعي المداري المشغلة على الأقمار الصناعية في الفضاء. فهذه التقنية مؤهلة للتشغيل الأرضي والفضائي كذلك.
0: جميل، ممتاز جدا. احنا نتكلم عن هذا المشروع، نرجع لك مهندس عبد الله. يعني اخترتوا مسار متعلق بالأمن الغذائي مثل ما تفضلت وذكرتوا قبل قليل. ايش اللي ميز هذا المشروع بالنسبة لكم كفريق دون المشاريع الأخرى عشان تتوجوا بالمركز الثالث على المستوى الدولي؟
2: هو أحد الأشياء الأساسية اللي احنا نريد ونسعى أن نوجد لها حلول هو القطاع الزراعي في سلطنة عمان. وخصيصا الأمن الغذائي هو موضوع مهم تسعى له الكثير من المنظمات والدول حاليا. فسعينا هو يعني احنا هذا الأساس، احنا أساسا معتمدين على هذا الموضوع ومركزين عليه من البداية. وكذلك المسابقة لما جات أحد أبرز العناصر اللي فيها اللي هو نفس ما ذكر المهندس أحمد اللي هو الأمن الغذائي. فتوافقا الأمرين مع بعض فقلنا ليش لا، يعني ليش ما نشارك بهذا النوع من الخوارزميات. الجدير بالذكر أنه نفس هذه الخوارزمية في عدة خوارزميات احنا اشتغلنا عليها من قبل، ونسعى لأنها تكون مرفوعة للقمر الصناعي الخاص بعدسة عمان. وبحكم أنه هو مدعم بالذكاء الصناعي، وهذا يسرع عمليات اتخاذ القرار وسرعة تحليل النتائج. فأساسا هذا واحد من أهم الأشياء اللي إحنا أساس عملنا، أنه إحنا نوفر هذه الحلول اللي هي نفس ما ذكرت اللي هو القطاع الزراعي، وكذلك نوفر اللي هي الحلول الثانية اللي هي المتعلقة بالعمران وما إلى ذلك.
0: جميل. إحنا نشوف هذا المشروع وغيرها يمكن حتى من المشاريع، لكن بما أننا نتكلم عن هذا المشروع ما زلنا معاك مهندس عبد الله، ونتكلم عن تحديات معينة ربما واجهتكم. أنتوا تقريبا في 3 أشهر اشتغلتوا على المشروع بشكل سرعتوا العمل عشان المسابقة بشكل أكبر. إيش من التحديات اللي واجهتكم خلال هذه 3 أشهر فترة العمل لهذا المشروع لأن أنجزتوا ما شاء الله وحققتوا البرونزية؟
2: واحد من أهم الأشياء اللي هي تدريب الخوارزمية، دائما تأخذ علينا وقت طويل يعني ندرب الخوارزمية على أساس تطلع بنتائج مرضية نوعا ما بالنسبة لنا بحيث أن احنا نشارك في هذه المسابقة. وهذا الوقت يخليك أنت ما تعرف النتيجة اللي بتطلع بها، وقد يمر علينا مثلا ساعات طويلة، وفي النهاية التدريب هذا بدل لأنه هو يزيد من دقة الخوارزمية قللها. فإحنا نستخدم عدة بيانات ثانية، فضيق الوقت مع التدريب هذا المستمر هو من أكبر التحديات اللي واجهتنا، على أساس أنه نطلع السلطنة بشيء يعني المركز الثاني أو الثالث أو الأول يعني.
0: لكن هذه يعني البداية بالنسبة لكم كأول أول مشاركة دولية، وما شاء الله حققتوا فيها المركز الثالث، معناته أنتم ما شاء الله مشتغلين بشكل سريع حتى ما شاء الله عليكم، لكن أنجزتوا المركز الثالث حققتوا
2: الحمد لله،
0: وهذا دليل على الكفاءة العمانية، كفاءة اليوم الشباب العماني في هذا المجال فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، التطور الكبير أيضا اللي وصلنا له أيضا في سلطنة عمان، الاهتمام أيضا الكبير من قبل الحكومة الرشيدة فيما يتعلق بهذا القطاع المهم، قطاع الذكاء الاصطناعي، وكيف ممكن نوظف أيضا الذكاء الاصطناعي في مشاريع مهمة. والأمن الغذائي أنا أحييكم على اختيار هذا المسار مهندس أحمد، مهندس عبد الله والفريق أيضا اللي معاكم، من المسارات أو القطاعات المهمة أيضا اللي تشغلنا دائما، وإحنا في بلد يعتبر أيضا بلد زراعي يعني ومهتم جدا بالقطاع أيضا الزراعي. أنا حابة أعرف من خلالك مهندس أحمد يعني القادم، يعني ما بعد هذا المشروع، ما بعد هذا الفوز، هل في إمكانية أن إحنا نطبق هذا المشروع هنا في سلطنة عمان في الأراضي المختلفة فيما يتعلق بالأمن الغذائي؟
1: أكيد هو أصلا يعني الحاجة السوقية لمثل هذه التغطيات والتحاليل على مستوى شاسع مثل ما أسلفنا لا زالت قائمة، وفي جهات تطلب هذه التحاليل يعني، وتأتي هذه الخوارزمية كمستوى متقدم حال التحليل اللي يعني يغطي الحاجة المحلية وأكثر حسب اللي شفناه في السوق يعني وطلب السوق. يعني هذه نفس اللي طالبينه سوق العمل وأكثر. فبإذن الله تعالى يعني أكيد ليش لا.
0: نعم بإذن الله كل التوفيق لكم إن شاء الله. إحنا يعني أنا عاجبني أيضا المبادرة في هذه المسابقة، الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، معناته إحنا حابين نقدم شيء خير يعني للمجتمع وللعالم أيضا بشكل عام، وأنتوا كان عندكم اهتمام إنكم تشاركوا ضمن هذه المبادرة أيضا. إيش اللي تمثلوا هذه المبادرات للمجتمع بشكل عام وجهة نظرك مهندس أحمد، وأيضا كيف ممكن تخدمكم في القادم في شركة عدسة عمان؟
1: هي مبدئيا كانت وصارت كأصل من أصول الشركة كيعني خدمة محسنة. نفس ما ذكر مهندس عبد الله لما جت هذه المسابقة يعني فرغنا وقتنا أكثر عشان نركز على هذه الخوارزمية ونطورها أكثر. بالنسبة حال خدمة السوق المحلي وال يعني لأغراض الخير هذه موجودة، وكذلك في برامج أخرى نقوم بها على صعيد الخوارزميات الزراعية وغيرها. في خوارزميات مدارية كنا يعني قبل سنتين تقريبا بديناهن.
0: نعم.
1: مع جامعة سلطان قابوس، فكان في خوارزميات لكشف السفن، في خوارزميات لتقسيم أو يعني كشف أنواع الأراضي الزراعية والمسطحات المائية وغيرها.
0: نعم.
1: وفي خوارزميات أخرى كذلك. ففي برامج تدريبية تقدمها الشركة وفريقنا التقني.
0: نعم.
1: وإلى اليوم في متدربين معانا في الشركة.
0: ممتاز.
1: شغالين في الذكاء الاصطناعي، في البرمجة، في تحليل صور أقمار صناعية. فهذا اللي موجود.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية، ونشوفكم دائما بهذا التميز وهذا الطاقة الشبابية المميزة. أكيد دائما. إيش تطلعاتكم بعد الفوز مهندس عبد الله، بعد ما أنجزتوا أنا أسميها مرحلة أولى هذه، لأنكم أول مرة تشاركوا في نفس هذه المسابقات، فكبداية جميل جدا أنكم تنجزوا المركز الثالث، وإن شاء الله نطلع الأشياء أفضل بالنسبة لكم في شركة عدسة عمان. تطلعاتكم ما بعد الفوز أو حتى لمشاريع أخرى موجودة حاليا وفي المستقبل راح تكون أيضا موجودة متعلقة بالذكاء الاصطناعي؟
2: التطلعات أنه يكون نستخدم هذه الأشياء في خدمة المجتمع. عندك نفس الشيء، أنه مستقبلاً أنه ما نفوت أي فرصة أن نطلع عمان بالصورة اللي المفترض كل شخص عماني يسعى إلى أنه يبرز بلاده بأفضل صورة.
0: نعم.
2: فإن شاء الله تعالى بنشارك في نفس ما قلتي أنه هذه البداية، وإن شاء الله القادم المشاركات والفعاليات والأشياء اللي بنشارك فيها بتكون أكثر بكثير عن الوضع الحالي بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. على المستوى الشخصي بالنسبة لك مهندس عبد الله، وأنت مهندس حلول في شركة عدسة عمان، إيش طموحاتك أو كيف تنظر للذكاء الاصطناعي بشكل عام وطموحاتك في هذا القطاع المهم؟
2: بصراحة هو القطاع الأهم تقريبا في هذه الفترة الحالية.
0: نعم.
2: وكل شخص سواء كان مهندس وغير مهندس جالس يستخدم الذكاء الاصطناعي في يومه بطريقة مباشرة وغير مباشرة. فأنا أدعو كل اللي هم الطلاب اللي حاليا في مقاعد الدراسة أنه لابد أنه يعرفوا إيش هذا المجال.
0: نعم.
2: يعرفوا كيف يقدر يخدمهم ويعني ويخلوه استخداماته في حياتهم اليومية. وكذلك يعني ما يخلوه مجرد فكرة وبس، لا يعني يحددوا أهداف كيف هم يقدروا يعني يكونوا مع سوق العمل.
0: نعم.
2: لأن بدون الذكاء الاصطناعي في قادم الوقت أتوقع أن الأمور بتكون أصعب بكثير.
0: بالضبط. وخلاص أصبح يعني
2: توجه العالم كله للذكاء الاصطناعي،
0: وجزء أكيد لا يتجزأ أكيد من
2: أكيد.
0: من حياتنا بشكل عام. أنا بسألك نفس السؤال مهندس أحمد، بالنسبة لك على المستوى الشخصي إيش تطلعاتك فيما يتعلق بالقطاع، قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل عام، سواء كان في سلطنة عمان أو حتى على مستوى العالم، وأنت يعني تعمل في عدسة عمان، شركة عدسة عمان مختصة بالقطاع بالذكاء، القطاع الذكاء الاصطناعي بشكل عام؟
1: نعم. هو صراحة كما يقولوا من ضمن الأشياء اللي حاليا جالسة نشتغل عليها هي مشاركتنا إن شاء الله في مؤتمر الـ IAC أو يعني الـ International Aeronautical Congress.
0: نعم.
1: اللي سبق وشاركنا فيه سابقا بشكل غير مباشر، لأن كان المتدربين اللي كانوا معنا من جامعة السلطان كان هم اللي شاركوا في هذه المؤتمرات.
0: نعم.
1: في 2023 و 2025 أو عفوا 2024-2025. فالقادم إن شاء الله أن يكون في تمكين حل هذه التقنيات وتفعيل على مستوى أوسع.
0: نعم.
1: يعني على المرحلة على الطبقتين، الطبقة الأرضية أو الجراوند إنفراستركتشر.
0: نعم.
1: وكذلك البنية الفضائية. أتوقع سمعتوا مؤخراً عن
0: بالضبط
1: بعض
0: قرأنا عنها
1: الإعلانات اللي كانت من إيلون ماسك لإنشاء يعني كوكبة من الأقمار الصناعية للذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: فحن شغالين على هالمجال من سنتين تقريباً الحين.
0: نعم. وعلى المستوى العام بشكل عام إيش تمثل لك، إيش يمثل لك فوزكم بهذه الجائزة، وإن شاء الله أيضاً تطلعاتك للقادم بإذن الله ما بعد تتويجكم بهذه الجائزة؟
1: إن شاء الله القادم نطمح أنه نفوز مراكز أعلى
0: إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى، وعلى مستوى مماثل أو أعلى منه
0: بإذن الله تعالى.
1: وكذلك حتى نطمح أن هل المعلومات أو هذه الخبرة تنقل حال الجيل الجديد معنا في عمان.
0: نعم بإذن. بإذن الله تعالى. إحنا سعيدين بوجودكم معنا وفخورين أيضا بوجود هذه الكفاءات العمانية المميزة في هذا القطاع المهم اللي هو الذكاء الاصطناعي، ونتطلع إن شاء الله للأفضل دائما فيما يخدم أيضا سلطنة عمان والكفاءات المؤهلة والمدربة في القطاع في هذا القطاع المهم أكيد جدا الذكاء الاصطناعي. مهندس عبد الله، إيش حاب تضيف ختام هذا الحوار؟
2: نفس ما قلت مسبقا أنه لابد أنه الجيل الصاعد هذا يطلع إلى هذا المجال.
0: نعم.
2: وأنه يكون مطلع على مجال الفضاء ومجال الاستشعار عن بعد، حتى يستكشف ما هو يعني مجهول وجديد في سلطنة عمان.
0: نعم، نرجو لكم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله تعالى. على إيش تشتغلوا حاليا في عدسة عمان؟ في مشروع معين أو ما حابين تفصحوا عنه متعلق بالذكاء الاصطناعي خلال هذه الفترة؟
1: في بعض الخوارزميات المدارية اللي لازلنا جالسين نطورها.
0: نعم.
1: فاحتمال تسمعوا حاجة قريبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: في المستقبل القريب عن خوارزميات شغلت على متن OL1 القمر العماني الأول
0: إن شاء الله. جميل. بإذن الله تعالى نرجو لكم كل التوفيق بإذن الله، وسعدنا بوجودكم معانا. مهندس أحمد بن عبد الله البدري، مشرف هندسة المنتجات التقنية بشركة عدسة عمان، شكرا جزيلا على وجودك معانا، ومباركين على الفوز من جديد، وكل التوفيق لكم في القادم بإذن الله.
1: بارك الله فيكم.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية. محب تشكر فريقك اللي يسمعوك زملائك.
1: والله يعني تعجز الكلمات عن وفاء حقهم ما شاء الله. يعني نفس ما ذكرت سابقا أن كانوا شغالين بشكل مستمر ولا زالوا يشتغلوا على الخوارزميات بشكل مستمر. نسأل الله تعالى يوفقهم لكل خير
0: بإذن الله
1: ويسر أمورهم، لأن نفس ما ذكر هندسة عبد الله في أشياء قد تكون خارجة عن التوقعات. فنسأل الله تعالى التيسير والتوفيق
0: بإذن الله. شكرا شكرا المهندس أحمد بن عبد الله البدري، مشرف هندسة المنتجات التقنية بشركة عدسة عمان، وأيضا المهندس عبد الله بن حمود الزكواني، مهندس حلول في شركة عدسة عمان. إيش حاب تضيف الختام؟
2: أول شيء شكرا جزيلا لكم على الاستضافة، ونوجه مرة ثانية الشكر موصول للمهندسة ابتهال لأنها لها الدور الأكبر في إنجاح هذه المسابقة.
0: نعم.
2: وكذلك الفريق المتبقي، ونشكر الشركة كامل على إتاحتها الفرصة ودعمها لمثل هذه المبادرات.
0: تستاهلوا كل خير. مهندسة ابتهال موجه لها التحية، موجودة في سويسرا.
1: نعم.
0: إن شاء الله أنها يوم الأيام تكون معانا بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
2: شكرا.
0: نفخر أكيد بهذه الكفاءات العمانية أكيد المميزة، وسعيدين أيضا بفوز شركة عدسة عمان بالمركز الثالث، الميدالية البرونزية في أول مشاركة دولية لهم ضمن مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات. نبارك لهم ونبارك لسلطنة عمان أكيد هذا الإنجاز، إنجاز شبابها، هذا إنجاز أكيد للبلد دائما. إحنا متواصلين معاكم مستمعينا في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان إلى تمام الرابعة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتظليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: ليش قفل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب. المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
6: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
8: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم ورحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج، ونروح معاكم مستمعينا إلى فقرة الإدارة المالية.
1: الإدارة المالية.
2: الإدارة المالية.
0: الإدارة المالية، وكل أسبوع موضوع جديد، واليوم مستمعينا موضوع آخر نتكلم فيه عن الإدارة المالية، مع أنه يعني الفترة هذه فترة صيفية، فترة سفرات وطلعات، وراح يكون فيها صرف شوي، يعني ما أعرف إذا كنتم مجمعين، يعني من الناس اللي تجمع لمدة سنة سنتين للسفر ولا لا، ولا تمشوها على البركة، ولا كيف شخباركم مع هذا الموضوع. عموما إحنا اليوم نتكلم عن الإدارة المالية مستمعينا، الإدارة المالية للسفر بالتحديد. يسعدنا أكيد يكون معانا في الاستوديو الأستاذ علي بن خالد الشرجي، وله خبرات أيضا كبيرة في المجال المالي، ودائما يشرح لنا تفاصيل جميلة وينورنا دائما في موضوع الجانب المالي، وكيف أنه فعلا يكون عندنا إدارة مالية. أستاذ علي مساء الخير ويا أهلا مرحبا فيك معانا.
3: أهلا وسهلا أستاذة.
0: يا مرحبا بك، شخبارك؟
3: الحمد لله بخير. الموضوع سبحان الله جاء في وقته، اللي هو موسم السفر. نعم صحيح.
0: أكيد طبعا،
3: سبحان الله.
0: وعودا حميدا، زمان ما شفناك أستاذ علي،
3: شوية انشغلنا كذا.
0: الله يعطيك الصحة والعافية بإذن الله تعالى. احنا نتكلم عن الجانب المالي فيما يتعلق بالسفر هالفترة. خلاص أغلب العائلات والشباب أيضا والناس بشكل عام يعني بدأوا يسافروا، سواء كان سفر داخلي أو سفر خارجي، أو إنهم يعني خلاص الناس اللي راح تسافر خلال الفترة أيضا القادمة. خلينا نتكلم عن السفر في البداية أستاذ علي، هل السفر حاجة ولا ترف؟
3: يعتمد. بس أنا أميل إن هي عبارة عن حاجة. أنت الإنسان يحتاج إنه هو يأخذ يعني نقاهة كذا، يأخذ فترة استراحة، يغير تفكيره ويرجع مرة ثانية بقوة، ويرجع هو فريش من هذا الباب. فالسفر جزء من قدرة إنك تغير الأجواء أو تغير المكان، سواء كان تغيير المكان سفر. يعني ميزة بعض الدول على فكرة الانتقال من بعض الدول لما ينتقل من مدينة لمدينة داخل البلد يسميه سفر.
0: نعم.
3: فأنا كان بالي السفر هذا، أول مرة أسمع الموضوع السفر، أنك يعني بالي السفر لما تطلع من برا البلد، هذه يسميه سفر. لكن الآن أصبح الموضوع من مدينة لمدينة أقول لك سفر، سواء الانتقال بالسيارة أو الانتقال بالطائرة بنفس البلد، لكن الموضوع يطلق عليه سفر. فكلمة سفر حلوة.
0: نعم.
3: تعطيك الانطباع أو الشعور أو الاستعداد للرحلة هذه، ومنها باب تغيير. هذا أقول لك هي عبارة عن حاجة وليس طرف.
0: نعم.
3: هذا الباب أنا رأيي أنها حاجة.
0: أصبحنا محتاجين أن نسافر، نغير جو، نستمتع. يعني الحياة أصبحت تتطلب بالفعل. طيب ما أنه أصبح السفر حاجة، فأصبحنا أيضا محتاجين لأن تكون عندنا إدارة أيضا للسفر. كيف ممكن نبدأ هذا الجانب الإدارة للسفر؟
3: والله إذا تكلمنا بطريقة عملية، سؤال بطرحه عليك بهالطريقة، أنت تبي تسافر في السنة مرة أو تسافر في مرة أربع مرات؟
0: مرتين حلوين. جبت لك إجابة مختلفة.
3: ممتاز. شوف الإنسان اللي يفكر إنه يسافر يعني إنه يسافر في السنة مرتين، معناته عنده تخطيط جيد للسفرية الأولى، وعنده كمان تخطيط جيد للسفرية الثانية. اللخبطة في موضوع السفر إنك أنت ما تكون مخطط كم مرة باغي تسافر، فتيجي تصرف كل ما عندك. يعني مثلا ممكن أضرب مثال حقيقي. عندي بعض يعني واحد من الأصدقاء يعني من فترة راح وخذ له قرض وسافر هو وعائلته، وكان رقم كبير، حتى الفندق والصور وكذا. أنا مستغرب، أنا عارف أنه يعني راتبهم جيد.
0: نعم.
3: لكن ما بهالمستوى. فلما دخلنا في التفاصيل اتضح أنه عبارة عن قرض.
0: يا الله.
3: فقرض كبير يعني رقم وقدره. فكان قلت له كان جاء في بالي، فوسألت أنت الآن يعني سافرت هذه المرة، متى رح تسافر ثاني مرة؟ قال في علم الغيب لما خلص القرض اللي عندي. فما هو ما مخطط الرحله اللي بعدها.
0: نعم.
3: فالتحديات تبع السفر، انت مثلا تقول باغي اسافر في السنه اللي هي خلال 12 شهر اسافر مرتين، معناته عندك ميزانيه للسفريه الاولى، وكمان بتعمل ميزانيه للرحله الثانيه. فامورك يعني يتم التخطيط لها بشكل جيد. فعلا الانسان اللي يخطط يسافر مثلا اربع مرات في السنه او ثلاث مرات في السنه او مرتين في السنه، معناته ان السفريه الاولى بتكون يعني ماشيه صح، والسفريه كمان الثانيه بتكون ماشيه صح. وانا اميل الى الراي ان في السنه تسافر لك اكثر من مره، حتى لو كان جزء منه يعني رحلات دولية وبعض يكون مثلا للسياحة الداخلية، هذا مطلب من باب التغيير. فلها أدوات. أنا المحاور اللي عندي اليوم عندي اللي هي المحور الأول مقابل السفر والاستعداد لمقابل السفر عشان تتهيأ للرحلة الثانية والثالثة والرابعة
0: بالطبع.
3: فكيف تستعد لها بشكل جيد. ومن ثم المحور الثاني الرحلة نفسها، سواء كانوا يعني 4 أيام أو كان أسبوعين أو كان 3 أسابيع أو كان 5 أو 6 أو 8 أسابيع. إنزين. وماذا من بعد الرحلة هذه، بعد ما ترجع إيش مفروض تسوي؟ فلقينا في المو قبل السفر في أدوات ساعدك على التوفير. كلما أنت اشتريت التذاكر وحجزت قبل الرحلة بفترة عندك هالمرونة أنك أنت قدر أنك توفر
0: بطبع.
3: سواء قدر أنك توفر 5 ريال أو وفرت 25 ريال أو 50 ريال أو حتى 100 ريال. هذه عبارة عن توفرت. فكونك وفرت معناته بيكون عندك إمكانية أنك أنت تأخذ رحلة إيش الثانية والثالثة والرابعة. فيفترض من البداية، يعني مثلا في ناس عارفوا يعني أنا واحد منهم بس في الشق التجاري، أنا واحد منهم في الشق التجاري عندي اللي التذاكر سميها الشبه في السنة، عارف كم مرة بروح لهذه الدول من ناحية تجارية، فاشتري تذاكر قبلها ب4 أشهر قبلها ب6 أشهر ما عدا الفترة الأخيرة اللي كان فيها شوية تحديات، تحديات في موضوع الطيران. فوقفت هذا الإجراء، لكن قبل كذا ومن الآن وطالع بيكون بهذا الطريقة. فكلما أنت حجزت من وقت قد انك توفر مبالغ، هذه واحد. اثنين، تحديدك يعني مثلا الحين ما تقول مثلا بس كان في فندق، اقول لك ممتاز. هل شفت الخيارات الاخرى غير الفندق؟ يعني مثلا موضوع الحجوزات اللي نسميها مثلا اللي بعض العوائل او مثلا بدون ذكر الاسامي المنصات هذه اللي ممكن استاجر غرفه في بيت او غرفه في فيلا او غرفه شقه بعيد عن موضوع الفنادق، بتجد فرق كبير بين السعر الفندق في نفس المكان وهذه اللي هي البيوت المتاحة للإيجار. ماذا بفقد؟ بفقد الخدمات الفندقية. أوكي. بفقد هذه الخدمات الفندقية، بس في العموم أنا معاي في العموم معاي نفس السكن وبس فقط جزء. وهنا بدل ما أسكن 4 أيام أو إجازتي السياحية عبارة عن 4 أيام ممكن أخذ 8 أيام. ففي الفندق هيكلفني يعني مبلغ وقدره وأنا ساكن 4 أيام، هنا التكلفة 8 أيام بس بتكلفة أقل.
0: صحيح.
3: فهنا يقول لك الواحد لما يسافر يخطط بشكل جيد، ففي مجموعة خطوات تأخذها اللي هي ما نسميها قبل السفر. طبعا في أشياء بسيطة نحن ننظر لها هي أشياء بسيطة، بس لما تيجي تحسبها بالورق وقلم من ناحية المالية، هل كل ما أسافر معناته بشتري شنطة جديدة؟ تروح مثلا راح لأحد المراكز التسوق هذه جايب شنطة، طب أنت الرحلة السابقة جايب شنطة، هذه كمان شنطة. وبعض الحاجات مثلا بعض الشباب يشتروا بعض الملابس من هنا، بينما ممكن نفس الملابس هاي موجودة بسعر أقل. على سبيل المثال.
0: صحيح.
3: فيفطر يكون معاك شنطة حتى يعني مثلا لقينا في الأسعار مثلا شنطة هذه اللي تشتريها كل مرة بقيمة 10 ريالات، بيكون عندك ما يكون عندك مش تدفع في الشنطة 20 ريال بس تستخدم لسنوات.
0: صحيح.
3: لغاية أنت تقرر أنك أنت مثلاً يعني تتخلص منها من هذا الباب. طبعاً أنت بتقولي شو الفرق بين الشنطة اللي ب10 والشنطة اللي هي ب20؟ لا الفرق كبير. منها موضوع أول شيء لقينا في الإطارات، هي إطارات الشنطة نفسها هذه. من عملية اللي هي النقل يعني من لما نزلوها من الطيارة والحزام هذا تبع الشنط، هذه كثير من الشنط يعني تكسر في المراحل هذه.
0: صحيح.
3: لكن لو هي قوية تدوم معك.
0: صح.
3: أما اللي هي الحق 8 أو 10 ريالات غالبا ممكن يعني رحلة رحلتين تحصلها خلاص شبه يعني مش معقول لك معدومة، بس حالتها مش بالمستوى المطلوب.
0: بالطبع.
3: ففي مجموعة إجراءات صراحة واحد يسويها قبل السفر.
0: نعم. يعني تنورنا دائما. صحيح أستاذ علي، على نقاط ممكن تكون يغفلها البعض وجدا مهمة. سالفة الشنطة الحين يعني من الأشياء المهمة طبعا.
3: أي.
0: وأشياء نفس الشيء يعني بعض الأشياء لما تكون، هذا ما قبل السفر طبعا، حتى في السفر ممكن تصير أشياء يعني خارج الميزانية أنت ما حاسب حساب لها. ممكن نتكلم أيضا عن هذا الجانب أستاذ علي. في ناس تبدأ تشتري أشياء يعني تروح الأسواق وتسوق وتعيش جوها يعني.
3: حقها هي مسافرة. أي أنت رايح سياحة، فمن حقها فعلا تعيش هذا تعيش الأجواء هذه، لأنك فعلا هي يعني زي ما قلنا متفقين هي فترة هي حاجة وليس رفاهية يعني. فمدام أنها حاجة لا تصرف عليها بطريقة صحيحة. بس أهم شيء في النقطة هذه أن يكون عندك ميزانية يومية ماشي عليها. يعني أنا لاحظ بعض الناس وين الأخطاء تحصل في موضوع السفر، أول يومين عايش هو يعني حياة فوق يعني حياة الأحلام بالنسبة له، لكن بآخر الأيام يبدأ يعيش على السندويشات وأمور سريعة. لأ أنت مسافر ما عشان كذا، فتعمل موازنة صحيحة. مثل من ضمن الأشياء عشان نكون واقعين، أنا من الناس وكثير من الناس يعني مثلي اللي هم مثلا في لما يسافر يأكل له وجبتين في اليوم.
0: نعم.
3: في حاجات في النص، لكن في العموم عبارة عن وجبتين. نعم. في اليوم. ما أعرف أنت إيش كم وجبة في اليوم المتسافر؟
0: والله يعتمد حسب المكان، حسب
3: أربع
0: الدولة.
3: وجبات؟
0: لا ما
3: ثلاثة.
0: ما توصل طبعاً.
3: ما بين اثنين ثلاثة؟
0: أتوقع يعني الأغلب يمكن يعتمد على حسب الدولة أحياناً.
3: نعم.
0: حسب طلعاتك للأماكن السياحية. في ناس تطلع الظهر خلاص ما بتحتاج وجبات كثيرة
3: مثلاً.
0: في ناس تطلع من أول الصباح تحتاج وجبات أكثر.
3: صحيح.
0: فيختلف من شخص لشخص بشكل عام.
3: أتفق معاك 100%. فهذه التفاصيل اللي هي يعني تفاصيل صغيرة. لو رجعنا لسؤالك، يفترض يكون عندك ميزانية، لأن مثلا مسافر 8 أيام وعندي مبلغ متفق عليه بشكل يومي. طبعا زمان كان واحد يحط المبالغ هذه في الظرف.
0: نعم.
3: الآن باستخدام البطاقة بس أنت عارف يوميا كم يعني كم الميزانية حق لهذا اليوم.
0: صحيح.
3: وفي نفس الوقت يكون في اتفاق لو أنت مسافر مع الأهل وكذا والأولاد، يكون في اتفاق يعني إحنا ممكن نتجاوز الميزانية اليومية هذه بس بنسبة مش برقم.
0: نعم.
3: يعني مش مثلا على سبيل المثال متفقين إحنا نصرف 100 ريال في اليوم على سبيل المثال، لا ممكن نزيدها بنسبة 15%.
0: نعم.
3: لكن موضوع ما يكون مفتوح.
0: صحيح.
3: لأن هذا لما يكون مفتوح في أول يوم يعني مثلا بدل نحن متفقين على 100 وقينا في وممكن نزيد لغاية 15% فيكون مثلا 115 قينا صرفنا 150. لما نصرف 150 معناته صار في كسرنا اللي هي الاتفاق ودخلنا لروتين الأجواء العامة هذه اللي كثير من الناس يعملوها. ثاني يوم راح تصرف نفس المبلغ 150 على سبيل المثال. ثالث يوم بتعاني فتقول يعني بدل يعني مثلا تسأل بعض الشباب هذا الفيلم وين شفته؟ قال لي هذا الفيلم شفته في نتفليكس لما كنا مسافرين. اوكي شفت نتفليكس تمام. فآخر اليوم لا يقول لك في بعض الأيام كنا جالسين في البيت. فالأجواء نفسها يعني مؤشر ما عندهم يعني أو كانت يعني الميزانية انضربت نوعا ما. فبدأ ما يطلع طلعات سلا هو في البيت مسافر صح، لكن جالس في الشقة أو جالس في الفندق من باب إنه ما عنده الميزانية للطلعة في هذاك اليوم.
0: نعم بالضبط.
3: فأنت لو بتزيد على الميزانية اليومية تطلع بنسبة، ما يكون رقم مرتفع أو رقم كبير أو أكثر.
0: أكيد طبعا.
3: من ضمن الأشياء كمان الأخرى في موضوع السفر، واحد بعد ما يوصل للمدينة أو البلد اللي هو مسافر لها يبدأ يشتري حاجات كمفروض يعملها حساب. يعني مثلا ملابس خاصة بالسباحة. أنت اللي مشتريها هنا برقم كان ممكن تشتريها من عند يعني قبل ما تنزل بلدك على سبيل المثال، أو عندك الملابس السابقة مثلا على سبيل المثال.
0: صحيح.
3: الشاحن حق أجهزة الموبايل على سبيل المثال. الناس إيش حاجة لا علاقة باللابتوب اللي معاه، يعني هذه الحاجات اللي هي تحصلها برقم. يعني مثلا نقول رقم، يعني مثلا في عمان على سبيل المثال ما أدري أشتري مثلا شاحن بقيمة 7 ريال 8 ريال 11 ريال ما عندي مشكلة استخدام دائم، بس لما يكون عندي واحد نسيه في البيت وكون مسافر وأصرف عليه 10 ريالات هذه ما فيها يعني ضيعت جزء من الميزانية. من هذا الباب فلما نيجي نقيس عليها هي مجموعة. طبعا مش ما أبي أعقد الناس في العموم.
0: نعم.
3: بس ما تصر يعني حاول قدر المستطاع تأخذ حاجاتك من البيت معك من
0: بالضبط.
3: هذا الباب.
0: نعم. أكيد طبعا. يمكن حتى من الأشياء اللي يقع فيها بعض المسافرين إنه ما يحدد العودة متى تكون، يعني خلاص حاجز بس حاجز ذهاب وإياب، لكن لما يوصل هناك يحب يمدد أحيانا
3: يحصل.
0: فيخسر إنه التذكرة هذه ما يمددها قبل بأيام
3: يحصل.
0: يمددها قبل 24 ساعة
3: يحصل.
0: فيصير إنه يدفع مثلا فارق كبير أحيانا لأنه يريد يغير المطار، يريد يغير التوقيت، يريد يغير فأشياء كثيرة ممكن تصير أحيانا.
3: إيه هذه هنا هنا بدأ ما يصرف في المكان الصحيح صار الصرف في المكان الغير مناسب.
0: نعم.
3: فلهذا مثلا نقول انك تبدا تحجز موضوع الحجوزات وتابع الاسعار حق التذاكر الطيران والفنادق او الاقامه يعني البديله عن الفنادق. لما تبدا تبحث عنها قبلها بفتره ما بين 4 8 اشهر ومن ثم تبدا تحجز ما بين 12 يعني قبل الرحله ب 12 الى 8 اسابيع.
0: نعم.
3: من هذا الباب تستطيع انك انت توفر مبالغ. على سبيل المثال من ضمن الاشياء اللي فيها توفير في السفر انك انت ما تحجز مع نفس الرحلة مع نفس شركة الطيران. انا بروح مع الشركة وبرجع بشركة ثانية.
0: نعم.
3: ولعندي متسع من الوقت موضوع اللي هي سميها الترانزيت لها دور. انا اسافر مثلا لمدينة اللي هي فيها رحلات كثيرة.
0: نعم.
3: من هنا لهذا المدينة، من هذا المدينة عندهم عشرات الرحلات لنفس المدينة اللي انا مسافر لها.
0: صحيح.
3: اوكي، بنتظر ساعة ساعتين خمس ساعات ثمان ساعات، لكن انا موفر رقم وقدره. حتى لما نيجي نحدد ما هو رقم وقدره، نتكلم بين ما لا يقل عن 50 لغاية 150 ريال عماني للتذكرة.
0: بالضبط.
3: فمجرد أنك أنت تعمل رحلة ذهاب وعودة بشركتين طيران يعني هذه رايح بشركة وراجع بشركة. يعني مثلا هنا في عمان عندنا شركة تروح لأحد الدول العربية بسعر ما يقارب ل 40 ريال الرحلة وانت رايح.
0: نعم.
3: بس تراجع ب 70 أو راجع ب 100. فتحتاج أنك ترجع برحلة ثانية ممكن تحصلها ب 50 أو 60.
0: نعم.
3: بينما لو رحت نفس الشركة هذه لهذا من مصر لهذه المدينة العربية اللي هو ب 40، لو أخذت ذهاب وعودة توقف عليها 110-120. بينما لو رحت بهذه الرحلة اللي هو رخيصة تعتبر وارجع برحلة ثانية، أنا موفر للعشرين 30 ريال بالضبط. من هذا الباب.
0: صحيح. لما نتكلم عن أستاذ علي يعني الفرق بين الإدارة المالية للسفر للشباب مثلا وسفر للعائلات، فكيف ممكن نتعامل مع هذا الجانب؟ يمكن في ناس عندهم في السنة سفرتين
3: مثلاً.
0: سفرة مع الشباب مثلا وسفرة مع العائلة، فكيف ممكن يوازن بين هالسفرتين؟
3: والله مع الشباب ميزة هي فيها مرونة فيها مرونة بشكل كبير، في مرونة بشكل كبير، وفيها كمان ممكن انك توفر، ممكن كمان انك تصرف يعني كل ما في الجيب، هذا متاح وهذا موجود. بالنسبة للعائلة، عن تجربتي الشخصية في الموضوع، انك انت لما توصل او قبل ما توصل يكون في اتفاق عدد الايام والاماكن، وحتى الاماكن تكون مستهدفة. مثلا مش انك اليوم نخرج خروجة فيها يعني ندفع رسوم لدخول المتحف والمعارض واوا، لا، بعض الايام للحديقه، بعض الايام نسميها الاماكن المفتوحه، بعض الاماكن للتسوق للسياح من باب التراث، نتعلم معاه يعني نشوف التراث هالبلد بدون ما نصرف في الموضوع المعارض وغيره على سبيل بين قوسين. بس لي يعني او يعني حاجات نسميها عاده مع عندي في الاسره، ان اسلم لكل واحد. طبعا لما كانوا صغار الان عندهم يعني كل واحد صار عنده ميزانيته الخاصه. كنت اسلم لكل واحد ظرف ومعاه مبلغ بالكامل لغايه اخر يوم من السفر.
0: جميل.
3: طبعا في مبلغ طوارئ بيرجعوا لي. بس كذا سبحان الله لما كان يعني انا الاصرف يروح انا بابا نبغى هذا يعني تحصل لسته كبيره، القائمه كبيره.
0: صحيح.
3: بينما هم لما مسكوا المبالغ في ايديهم، لا، هنا يبدا يفكر بطريقه مختلفه. اللي هي طريقه انه يوفر، مش طريقه انه هو يبي كل
0: طبعاً.
3: شيء
0: طبعا هذه وهذه الطريقه جدا جميله، حيك عليها. استاذ علي، الحين لما كبروا كيف تتعامل؟
3: صار لهم رواتبهم، فلما نسافر يعني فعليا كل واحد معاه ميزانيته الخاصه، وممكن اعزز بعض يعني مثلا لما نطلع وكون مثلا انا ما احب اللي هي انا من الناس عندي عاده سبحان الله يعني اشوف عاده ايجابيه لي واللي من حولي من اصدقائي والعائله كمان، لما اكون موجود في اي طاوله وصل زملائي اللي يعرفوني بصفه شخصيه. حتى العاده هذه موجوده معي في عمان، ما احب ان حد ثاني يدفع عني الفاتوره سواء كانت يعني قهوه او وجبه. احب دائما ادفع الفاتوره،
0: هذا من الكرم طبعا.
3: لا الحمد لله انا عندي العاده هذه
0: ما شاء الله.
3: فهم يحاولوا الاولاد مثلا يكونوا مع بعض، لو هي الطلعه هذه وانا هذه بدفع، ما عندي مشكله.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه، وهذا شيء اكيد جدا جميل. يمكن احنا نتكلم عن الاداره الماليه للسفر للشباب او حتى العائله، يمكن يكلف اكثر السفر.
3: صحيح.
0: العائلي.
3: صحيح.
0: مكلف اكثر ويحتاج اداره ماليه يمكن استاذ علي اكثر من الاداره الماليه لسفر الشباب. يمكن سفر الشباب شوي راح تجمع مبالغ لأنه مجموعة من الشباب وراح يسكنوا في أي عادة عندهم، يسكنوا وين.
3: صحيح.
0: يطلعوا كيف، موضوع أحس أسهل بالنسبة. صحيح. لهم. كيف ممكن يكون عندنا إدارة مالية أكثر للسفر للعائلي بشكل عام إذا حبت العائلة أنها تسافر على الأقل في السنة مرتين؟
3: أول حاجة نسميها الميزانية العادلة للسفر العائلة. أول حاجة أنك أنت تحاول قدر المستطاع، شوف في فرق كبير أن أسكن في وسط المدينة وأكون ساكن في فندق، وأكون ساكن وسط المدينة في أحد الشقق الفندقية أو أحد الشقق المتاحة في منصات الحجوزات. هذه راح يفرق معي كبير، فرق كبير في السعر. هنا نتكلم على 50 ريال لليوم الواحد، ونتكلم على 8 ريال او 8 ريالات في اليوم الواحد. فعندنا 2 يعني 38 ريال تقريبا الفرق بين هذه وهذه. هذه واحد. اثنين، يكون في جزء من يعني في وجبه تكون في البيت او في سميها في الشقه. يعني واحده من الوجبات الثلاثه هذه في البيت.
0: نعم.
3: سواء انطبخت يعني في البيت او جبناها من برا بس اكلناها في البيت. هذه اثنين. ثلاثة، يكون في برنامج واضح الاماكن اللي بروحها مع بعض. لان هذا يفرق، والاماكن الاماكن المتاحه اللي نسميها كل واحد حسب برنامجه في هذيك اليوم.
0: صحيح.
3: يعني مثلا ممكن بطلع مع زوجتي واخلي الشباب يطلع طلعاتهم الخاصه. كذا يعني اموركم، فما يكون ارتباط كبير، لانك انت لما تاخذه معك في صرف بزياده. لكن لما تخرج انت يعني مثلا اثنين تروح مثلا اماكن غاليه، تتكلم على تدفع تذكره الاثنين. بس لما تكون مجموعه بتبدا تقلل هذا اللي هي نسميه الخروجات اللي فيها الصرف العالي.
0: أكيد.
3: من هذا الباب
0: بالضبط. طيب الحين يعني احنا تكلمنا بشكل عام كسفر ايضا خارجي، خلينا نتكلم عن احنا في سلطنة عمان، ناس اغلبها الحين راح تروح الى الجنوب الى محافظة ظفار.
3: صحيح.
0: واكيد محتاجين لميزانية سكن وتفاصيل كثيرة، وخاصة الاغلب يحب ياخذ عائلته اكيد في الى محافظة ظفار. كيف ممكن تكون عندنا إدارة مالية عشان يضمن أنه الواحد يستمتع ويروح صلالة ويستمتع على الأقل أسبوع؟
3: أنا من مشجعي صراحة السياحة الداخلية بشكل كبير، وزي ما ذكر في بداية اللقاء اليوم أن الواحد يسافر 4 مرات، وحتى كمان أنا لسه ما بدي يمكن من اليوم رايح بدي أستخدم اللي هي موضوع سفر الرحلات أو السياحة الداخلية. السمية سفر، نحن بنسافر لصلالة.
0: نعم صحيح.
3: أي
0: فيكون سفر بالفعل.
3: أي سفر فعلا، سواء كانت بالسيارة أو كانت بالطيران.
0: نعم.
3: موضوع إن كيف يعني رحلة صلالة هذه، نبتدي يعني مثلا السنة هذه تريد تروح صلالة، وفي نفس الوقت بتطلع جبل الأخضر. وفي نفس الوقت باغي تروح ليل أحد الصور. تبي تطلع لأحد يعني المناطق السياحية. فنفس الشيء تنظر لها، أنا كم مرة بطلع لرحلات سياحة داخلية، هل هي مرة، هل هي صلالة فقط، هل هي جبل أخضر فقط، أو أبي أطلع 4 مرات في السنة. حط بالك عندنا بعض الأجانب هنا شبه شهريا عندهم رحلات سياحة داخلية.
0: بالضبط.
3: شبه شهريا. والبعض منهم شبه أسبوعيا. فهم يعرفوا عن السياحة الداخلية في عمان أكثر من أكثر مني مثلا، سبيل المثال عشان أكون بس ما أظلم الآخرين. فهذه كمان ميزة، لأنك أنت لما تكون زي ما قلنا بداية البرنامج أن السياحة عبارة عن حاجة وليس طرف. فلقينا لو رجعنا موضوع صلالة، أول حاجة موضوع السكن، أنك توفر السكن المناسب بالسعر المناسب من أول يوم، بحيث أنك تقدر تعيش أو الرحلة هذه تكون لها فترة زمنية ما بين يعني ما بين 4 إلى 8 يعني ما بين 4 إلى 8 أيام و12 يوم.
0: نعم.
3: من هذا الباب.
0: جميل. أكيد. بشكل عام إيش حب تضيف لكل اللي يسمعنا وبالفعل يعني يحب إنه يسافر ويحب إنه يخطط للسفر، بس للحين يعني ما بدأ كتخطيط للسفر، مستصعب شوي للموضوع؟
3: هو بكل بساطة إنه يسأل نفسك، يعني يسأل هذا السؤال، الكلام موجه لك للمتابعين اللي في الإذاعة. يسأل نفسك هذا السؤال، هل أنا بسافر مرة في السنة، أو بسافر مرتين في السنة، أو 3 مرات في السنة، أو 4 مرات في السنة؟ بناء على الجواب بتبدأ تخطط بشكل جيد.
0: نعم. إيش الأشياء اللي تحس إنه أستاذ علي أصبح الناس خلاص يعني عندهم وعي أكثر فيها فيما يتعلق بالسفر عكس زمان؟ يعني أصبح اليوم مثلا في وعي أكثر بالنسبة للناس،
3: الحجوزات هذه اللي هي تطبيقات الحجوزات، صار في وعي بشكل أكبر، وعارفين مثلا لو حجز نفس المكان ونفس الرحلة ونفس الـ يعني هي سواء تذاكر السفر أو حجوزات الفنادق أو الأماكن اللي بتزورها، هذه في تطبيقات بأسعار مختلفة. وسبحان الله الشباب يعرفوا هذا التطبيقات، ويعرف مثلا بجيب هالمكان من هذا التطبيق بسعر، وبحجز المكان الثاني بتطبيق آخر.
0: نعم.
3: فهذه تقدر أنك توفر فيها بشكل جيد.
0: أكيد أكيد. طبعا السفر أصبح يعني ما شاء الله من كأسلوب حياة حتى، يمكن أصبح للكثيرين. بالفعل. فالفترة القادمة إيش اللي نحتاجه فيما يتعلق بالسفر كوعي أيضا، مش فقط في الجانب يمكن المالي، حتى في جوانب أخرى يمكن نحتاجها أستاذ علي في السفر بشكل عام؟
3: والله أنا شايف السفر هذه تنظر السفر لعبارة عن المحاور الثلاثة هذه أو احتياجات ثلاثة ضمن السفر. واحد إن هي أي إنسان محتاج إنه يأخذ يعني فترة نقاهة، فترة بريك، فترة إنك أنت تفصل كذا مع نفسك. مع نفسك مش شرط انك تسافر بروحك، ممكن تاخذ الاصدقاء وتاخذ الاهل معك، بس من باب ان انا غيرت الروتين اليومي.
0: صحيح.
3: لان البعض منا يعني يعاني من ضغوطات العمل بشكل كبير، او العمل نفسه يتطلب تركيز بشكل كبير، او مرات كنت في مرحله ظرف معين فيها ضغوطات. فعشان تكسر هذا وترجع واحد بي بي بي يعني
0: طاقه,
3: طاقة. فتحتاج هل نسميها الاستراحه المحارب، سواء كانوا 4 أيام 8 أيام 12 يوم 15 يوم تحتاجها بشكل دائم. فلازم تنظر للسفر انها عبارة عن فترة ترجع فيها، يعني انت طلعت مش بطاقة سلبية، لكن الطاقة اللي معاك او الانتاجية اللي معاك يعني نزلت نوعا ما، بترجع لا لا انا راجع وعندي امكان ان الطاقة اللي معي 3 أضعاف الطاقة قبل ما أسافر. هذه واحد
0: بالفعل.
3: فلهذا نحن نحتاج لنسافر. الثلاثة كمان موضوع ميزة السفر في بعض الأمور، تأخذ قرارات معينة، قرارات مصيرية في حياتك، أو تغير من مكان لمكان. لما تطلع من طاقة المكان اللي أنت عايش فيه إلى مكان آخر، ما في الأشياء اللي كانت تحكمك والأشياء تنظر لها الآن مش متاحة. ففرصتك أنك تفكر بشكل جيد تحتاج هذا، أنك تطلع من مكان أماكن متعود، يعني مثلا مش أنك تسافر برا البلد، ممكن حتى من داخل البلد. أروح مثلا أجلسي في هذه المناطق السياحية لمدة يومين، برجع بأفكار سبحان الله، هذه الأفكار حتى أروح لمزرعة أو شارع قريب من بيتي مثلا، لا من بيتي لغاية هذا الشارع ممكن 10 دقائق، بس مدام طلعت من البيت رحت لهالمكان لا بموضوع مختلف،
0: يفرق تغيير الجو
3: بالضبط. مثل ما تشوف بعض الشباب وبعض أخوانه وأصدقائه يروح المقاهي من باب نقول لك هالمكان شغل، جايب اللابتوب وجايب أوراقه وجايب ملفات اللي معه وشغال، من رايح أنه هو يضيع وقت، من عنده فرصة أنه هو يشتغل في البيت، بس تغيير المكان له دور.
0: أكيد.
3: ثلاثة كمان ميزة السفر خاصة مع الأسرة وفي نفس الوقت مع الأصدقاء، هذه نسميها وأنا أتكلم من باب التجارب واللي أنا عشتها بالتجارب الإيجابية. هذه فرصة أنك تتعرف على أهلك، لأنك أنت متواجد معهم 24 ساعة في 24 ساعة بعيد عن الروتين اليومي وأنت في البيت.
0: صحيح. اقترب منهم أكثر وفي جو يكون يعني في شيء جميل، يعني بعيد عن المسؤوليات.
3: مثلا أول مرة تركب دراجة نارية وتسوقها وأولادك يسوقها أول مرة، فأقول لك أنا ما كنت متوقع بابا أنت بتسوق دراجة نارية. أنا يوم أنا ما كنت شاب مثلكم يعني، فكان عادي. فهذه الأجواء ما يعني سبحان الله في السفر فعلا تبدأ تعرف وهم كما يتعرفوا عليك بشكل أكبر.
0: أكيد طبعا. في سفر قريب لك؟
3: أي نعم الحمد لله. نعم فيه
0: هالشهر ولا الشهر القادم؟
3: الشهر القادم شهر 8
0: إن شاء الله
3: بإذن الله تعالى.
0: شكلها سفرة شوي أطول،
3: تقريبا 3 أسابيع.
0: لا هذه سفرة جميلة، يعني سفرة الراحة نسميها شوي
3: بإذن الله تعالى. صار لي فترة مع الظروف وكذا، والظروف الحالات اللي صار، الوضع اللي صار طلب أن يعني نبذل المزيد من الجهد في عملنا.
0: نعم.
3: لأن الأوضاع تغيرت فبناء عليه، بس الآن الأوضاع رجعت، فمخططين لثلاثة أسابيع
0: إن شاء الله
3: بإذن الله تعالى.
0: سفرة سعيدة إن شاء الله لك وللعائلة الكريمة
3: بإذن الله
0: تعالى. والله يعطيكم الصحة والعافية أستاذ علي على كل ما تقدموا لنا أيضا، وتنورونا في الجانب المهم. أكيد الإدارة المالية مهمة جدا في السفر، في الحياة أكيد بشكل عام. قبل ختام هالحوار إيش حاب تضيف؟
3: السفر عبارة عن قرار وليس ميزانية، لأنك لو حطيت القرار بجيب الميزانية.
0: أكيد طبعا. يعطيك الصحة والعافية أستاذ علي، سعدنا بوجودك معانا وحديثنا عن الإدارة المالية للسفر. كل من يسمعنا وحاب يسافر إن شاء الله تكون مخطط ومضبط أمورك بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذ علي بن خالد الشرجي، طبعا هو عنده خبرات واسعة في المجال المالي، وتحدثنا اليوم عن الإدارة المالية للسفر. يعطيك الصحة والعافية ونشوفك على خير بإذن الله، وإجازة سعيدة لك.

تحق الحياة. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: حياكم الله مستمعينا، تقبل الله صالحات الأعمال والطاعات بإذن الله تعالى، ونرجع لكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان إلى تمام الرابعة. ومستمعينا نتكلم معاكم في صوت الشباب، ما زلنا أكيد متواصلين إلى تمام الرابعة، ونروح معاكم أيضا هالمرة إلى فقرة مع الشباب.
1: مع الشباب
0: مع الشباب مع الشباب، وحديثنا هالمرة عن تطبيق لود 24، وهذا التطبيق متعلق يعني في تفاصيله يربط أصحاب

0: يعني توصلوا من خلال هذا التطبيق حسن.
1: تقليل الجهد والوقت للناقل وكذلك صاحب بضاعة. أي صاحب بضاعة حاليا نشوف أنه في العشوائية ما يحصل ناقل أو شاحنة ممكن ينقل بضاعته، وكذلك الحين نشوف في هذا الوقت وفي الصيف مثلا وفي عمان بالذات أن
0: نعم.
1: نشوف شاحنات عشوائية في الطرق نقل عام.
0: نعم.
1: هذا التطبيق ممكن صاحب الشاحنة يستفيد منه،
0: نعم.
1: ينزل تطبيق معه يعلن في هذا التطبيق، أي صاحب بضاعة ممكن يتواصل معه مباشرة هو في البيت.
0: جميل.
1: أيوه
0: نعم. طيب خبرنا العمل اللي اشتغلته يعني لحد ما أصبح التطبيق الحين متاح لأصحاب مثلا البضائع، الحمولات، الناقلين، أصحاب الشاحنات في هذا التطبيق.
1: اشتغلنا في الشهر الماضي ولحد اليوم وهذا الوقت قبل شوية قبل لا أجيها حتى في الإذاعة، اشتغلنا تسويقيا إعلاميا كذلك في المبيعات، ننشر فكرة لوت 24. كثيرين يعني ردودهم إيجابية كانت من
0: نعم.
1: صاحب البضاعة أن نحن نبحث على كذا منصة، نبحث على شاحنات ونحن صعب نوصل للشاحنات، نبحث على شاحنات يعني تكون قانونية معتمدة كذا تطبيق. ردهم إيجابي وجميل، وكذلك الناقلين يعني هذه فرصة
0: نعم.
1: للباحثين كذلك عن عمل أو مثلا حتى اللي موقف سيارته كناقلين. هذا التطبيق يربط أن أي صاحب بضاعة يتواصل معه مباشرة بدل ما يجلس نفس ما ذكرت قبل شوية في
0: نعم.
1: الحرارة وفي الصيف وهذه العشوائية،
0: نعم جميل.
1: مسألة تنظيمية يعني.
0: طيب من بدأت فيه لحد اليوم
1: نعم
0: كيف بشكل عام التطبيق شايفه؟
1: تطبيق الشغال، أي صاحب بضاعة ممكن يعرض بضاعته، وكذلك بيجي عروض كثير من الشاحنات الحين، يعني في رد إيجابي من جهتين،
0: نعم.
1: من صاحب بضاعة ومن ناقل صاحب الشاحنة.
0: نعم. في البداية لما اشتغلتوا الحسن على التطبيق كيف
1: نعم
0: تواصلتوا مع أصحاب البضائع، الحمولات، أصحاب الشاحنات بشكل عام؟
1: هذه عندنا داتا نحن كنافذ الخدمات اللوجستية محتفظين فيها، هذه الداتا أن يعني تقريبا توصل إلى 30,000 سائق
0: ما شاء
1: صاحب
0: الله.
1: يعني شركة نقل أو كذلك فرد صاحب شاحنة
0: على مستوى سلطنة عمان.
1: على مستوى السلطنة، هذه داتا محتفظين فيها نحن معانا،
0: أها
1: يعني
0: ممتاز.
1: تقريبا الحين 7,000 نحن تواصلنا معه.
0: ما شاء الله.
1: أيوه كاتصال، كرسائل نصية، كواتساب، يعني نشر مكثف للناقلين لتوصيل فكرة لوت 24.
0: كيف التفاعل معكم من أصحاب
1: تفاعل
0: الشحن؟
1: متذبذب كبداية
0: نعم.
1: كأول أسبوع، كالحين يعني نشوف تفاعل كبير، يتواصلوا معه، كان عندي شاحنة بحث لنا عن بضاعة أنا أريد أنقل، كان ردودهم إيجابية ونحن نتعامل معهم، ننزل في التطبيق إذا ما من التطبيق تستفيد أكثر، وكذلك في حمولات حاليا حتى خارج السلطنة، وكثير من العمانيين الشباب يطلعوا خارج السلطنة
0: جميل
1: بسياراتهم
0: جميل.
1: وينقلوا بضاعات.
0: نعم. يعني الحين سمعنا صاحب شاحنة كيف ممكن يستفيد من التطبيق؟ ممكن تخبر الآلية كيف
1: آلية التطبيق، تنزيل تطبيق لو 24،
0: نعم.
1: من بعد تنزيل تطبيق يسجل بياناته هو كصاحب شاحنة،
0: نعم.
1: البيانات المطلوبة يعني صورة الشاحنة، نوع الشاحنة، صفة الشاحنة، رقم المركبة،
0: نعم.
1: يعني كذلك إيه صاحب بضاعة يطلب شاحنتك يعرف بياناتك، من أنت براد مثلا، أنت صح، أنت سطحة، أنت مقفلة، لأنه يعرف صاحب البضاعة أي شاحنة اللي يستفيد منها وبضاعته تاخذها كبراد أو رافعة مثلا أي نوع.
0: نعم.
1: أيوه
0: هذا بالنسبة لأصحاب الشاحنات،
1: نعم
0: بس لأصحاب البضائع أيضا كيف الآلية عشان يكونوا معاكم في التطبيق؟
1: صاحب البضاعة، لأن بضاعته يعتمد على حسب بضاعة، وش بضاعتك؟ إذا مبردة مثلا أو مثلا قول جبن لازم يحتاج شاحنات
0: نعم.
1: مبردة، مثلا اسمنت يحتاج لك أنت قلاب أو خلاطة على حسب نوع البضاعة اللي معه،
0: نعم.
1: وكل أنواع الشاحنات مسجلة معنا، يعني مثلا صفة الاستعمال قلاب، سطحة، جوانب بضائع عامة، ثلاجة أو مبرد، كل الأنواع هذه مسجلة معنا نحن في التطبيق.
0: نعم جميل. يعني الحين مثلا أصحاب البضائع خلاص سهلتوا عليهم بشكل
1: نعم
0: عام الحمولات
1: نعم
0: وغيرها.

0: كيف شايف يعني آلية العمل في التطبيق لحد الحين بين أصحاب الشاحنات، البضائع، التواصل ما بينهم وغيره؟
1: هو التواصل نحن من جهتنا من لو 24 بشكل يومي،
0: نعم.
1: نعرف بالتطبيق، نساعده في عملية التنزيل والتسجيل، وحتى في فيديوهات عملناها كيفية التنزيل في التطبيق كبضاعة، كيف تنزل، كذلك انت شاحنتك كيف تعلن انت كشاحنة في هذا التطبيق. في فيديوهات بثلاث لغات، يعني ما بلغة واحدة، يعني استهدفنا اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، وكذلك الأردو،
0: نعم.
1: لأن شفنا البعض هنود باكستانية هم اللي شغالين في بعض الشركات.
0: نعم. طيب انتوا شركتكم طبعا نافذ هي مختصة في الجانب اللوجستي،
1: نعم
0: وهذا التطبيق من ضمن التطبيقات اللي راح تخدم ايضا قطاع
1: نعم
0: اللوجستي
1: نعم
0: لو عمليات النقل بشكل عام.
1: نعم
0: كيف تنظر لهذا التطبيق وكيف راح يساهم بشكل اكبر في تسهيل عمليات النقل؟
1: هو فكرة تطبيق تعزيز التحول الرقمي في قطاع اللوجستي،
0: نعم.
1: هذا الجانب الأول. الجانب الثاني كذلك يزيد من فرص العمل للناقلين بما يتماشى توجه السلطنة
0: نعم.
1: نحو تطوير الاقتصاد العماني لرؤية عمان 2040.
0: نعم أكيد طبعا. وبشكل عام أيضا أنتوا أيضا تحاولوا أيضا تدعموا أيضا من خلال هذا التطبيق، تدعموا أيضا قطاع النقل والاتصالات بشكل
1: بالضبط،
0: عام
1: نعم
0: في سلطنة عمان، وهذه مساهمة أيضا جدا جميلة
1: نعم
0: إن احنا نشوف تطبيق كذا فيما يتعلق بالشاحنات، البضائع
1: نعم
0: وغيره. أكيد بشكل عام الفترة القادمة أكيد راح يتطور التطبيق أكثر الحسن، لأن البداية تكون شوي أصعب، بعدها نشوف التطبيق يمكن راح يتطور أكثر وأكثر إن شاء الله وأنتم شغالين عليه.
1: أكيد أكيد نحن هدفنا هذا التطبيق يكون رقم واحد على مستوى السلطنة، اللي يربط أصحاب البضاعة والناقلين.
0: نعم
1: وكذلك رؤيتنا التوسع ليس فقط في عمان،
0: نعم
1: على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي.
0: بإذن الله تعالى. بشكل عام انتوا اخذتوا فترة طويلة يمكن اللي فكرتوا كيف تساهموا
1: أكيد
0: في هذا
1: أكيد
0: الجانب،
1: أكيد
0: خبرنا عن يعني في البدايات الأولى لما فكرتوا انكم تعملوا هذا التطبيق، تطبيق رقمي يربط أصحاب البضائع أصحاب الشاحنات بشكل عام، إيش الأفكار اللي وضعتوها، درستوها، حاولتوا انكم تطبقوها أيضا في التطبيق؟
1: كانت دراسة أنه أو تخطيط في هذا التطبيق أن نسهل للعميل الخطوات،
0: نعم.
1: كذلك كبداية للدخول للتطبيق رقم تلفونه، الباسورد رقم تلفونه، كذلك الخطوات التسجيل، خطوات كذلك كيف أنت تنزل بضاعة أو كيف أنت تسجل شاحنتك. حاولنا هذه في خلال هذه الدراسة والتخطيط أن نبسط للعميل كيف تسجل معانا
0: نعم.
1: أو كيف يخدمك أنت هذا التطبيق حاليا أو مستقبلا.
0: نعم.
1: أكيد مع الوقت أكيد نتطور، أكيد في إضافات نسمعها من العملاء
0: نعم
1: أو ملاحظات. والفكرة التطبيق هو خدمي
0: نعم
1: يخدم الناقلين وأصحاب البضاعة.
0: أكيد، وهذا
1: نعم
0: الأهم
1: أكيد
0: دائما.
1: أكيد
0: بالضبط. بشكل عام يعني احنا محتاجين مثل هذه التطبيقات بأمانة، مثل ما تفضلت وذكرت الحسن، هذه تسهل بشكل كبير الأصحاب، أحيانا شاحنات، الناقلين، الأصحاب البضائع أيضا بشكل عام. يظهر عندكم كم عدد الأشخاص اللي يستخدموا التطبيق؟ يعني عندكم إمكانية إنكم تشوفوا المستخدمين؟
1: نعم نعم في هذه كم عدد المستخدم، كم دخل، كم نزل،
0: أها.
1: كم شخص حمل أو كم شخص أخذ بضاعة أو كم شاحنة استفادت،
0: جميل.
1: وكذلك من الناقلين وأصحاب بضاعة. يعني عدد كبير، يعني ما يذكرني حاليا العدد، بس في عدد وفي تفاعل كبير من هذا الجانب.
0: نعم، مع انه انتم فترة بسيطة يعني صار لكم مش من بعيد.
1: أيوة يعني شهر، من شهر يونيو للحين تقريبا شهر.
0: نعم، وهذا دليل على انه الناس يعني حابة الشيء السهل، حابة انه خلاص العصر رقمي
1: أكيد
0: ولازم يكون عندنا تواصل رقمي وفعال وسهل بالنسبة لأصحاب الشاحنات، للبضائع، وهذا الجانب أيضا بشكل عام.
1: أكيد الفريق يعني نفس ما خبرتك أنه شغال 24 ساعة في هذا الجانب،
0: الله
1: في
0: يعطيك
1: النشر
0: العافية.
1: يعني للتطبيق، من محتوى، من كذلك أي عميل يتواصل معنا نحن نكون معه يعني مباشرة في التواصل والتنسيق. يعني
0: جميل، الله يعطيكم الصحة والعافية
1: آمين.
0: إن شاء الله. في مثلا تحديات معينة واجهتكم للحين في التطبيق حاولتوا تحلوها؟
1: في البدايات اللغة، لأن كثير نحن عندنا نقطة أو عندنا غرفة تصويب أوضاع في الميدان.
0: نعم.
1: هذه الغرفة كثير عملاء كانوا من الجالية الباكستانية والهنود، أن صعب أنك توصل لهم رسالة أو فكرة التطبيق.
0: نعم.
1: كنا نتواصل بعدين مع صاحب الشركة مباشرة إذا ما يفهمنا، بس التحدي أنه عندنا شباب ما شاء الله
0: نعم.
1: يتكلموا أردو، وصلوا
0: جميل.
1: لهم رسالة بشكل سريع يعني.
0: ممتاز.
1: أيوة، هذا تحدي، ما أنه تحدي بس نعتبره أنه تحدي وانجزنا هذا التحدي.
0: ما شاء الله
1: نعم،
0: عليكم، واحنا سعيدين نشوف انه في ناس تفكر، ويعني وهذه الفكرة على طول نشوفها تطبيق يعني موجود وحاضر في هذا التطبيق، تطبيق لود 24، 24 ساعة انتم شغالين، فعشان
1: ايوه
0: كذا
1: فكرة،
0: سميتوه 24
1: اكيد
0: ساعة
1: ايوه،
0: يعني
1: لو تحميل
0: تحميل.
1: 24 ساعة.
0: نعم.
1: في نقطة بس انوه عليها او اذكرها، انه
0: تفضل.
1: نحن عملنا تحفيز لاصحاب البضاعة. اي صاحب بضاعة يطلب شاحنة من خلال التطبيق، المرة الاولى شركتنا في الدعم 5 ريال، المرة الثانية 10 ريال، المرة الثالثة 15 ريال. اي صاحب بضاعة يطلب هذه الخدمة او يطلب شاحنة من خلال التطبيق، خلال شهر ممكن يحصل على 30 ريال. هذا دعم تحفيزي لأصحاب
0: جميل.
1: البضاعة
0: نعم جميل.
1: خلال إطلاق هذه ال3 أشهر ل6 أشهر القادمة إن شاء الله.
0: جميل، يستاهلوا أكيد كل خير أصحاب البضائع والحمولات والناقلين، وأيضا أصحاب الشاحنات، لأنه بالفعل أحيانا تدور تحتاج شاحنة لشيء معين وتتم
1: أكيد،
0: تدور يعني من مكان إلى مكان،
1: نعم،
0: وهذا أو أصحاب البضائع أيضا حابين يحملوا بضائعهم في شاحنات، وهذا الشيء بالفعل راح يسهل على الجميع على الطرفين. فيعطيكم الصحة والعافية، ونشكركم على
1: آمين
0: هذا التطبيق،
1: آمين آمين.
0: وحاب تضيف أي شيء قبل الختام الحسن؟
1: لا والله، نشكركم على هذا اللقاء، ونشكر المعدين والمخرج والمستمعين كذلك.
0: جزاكم الله خير،
1: آمين.
0: وفريقك اللي اشتغل معاكم أيضا بشكل
1: شكرا
0: عام،
1: شكرا موصولة.
0: يستاهلوا
1: آمين.
0: أكيد كل خير.
1: أكيد أكيد،
0: أكيد
1: يعطيهم
0: طبعا.
1: العافية.
0: الله يسلمك، شكرا جزيلا على وجودك الحسن بن سالم الفرعي، هو طبعا من الفريق المشرف على هذا التطبيق، تطبيق لود 24، هو مسؤول الأنشطة والفعاليات بشركة نافذ الخدمات اللوجستية. هذا التطبيق مستمعينا تطبيق رقمي يربط بين أصحاب البضائع والحمولات وأيضا الناقلين وأصحاب الشاحنات في مكان واحد، بدل لا تروح من مكان لمكان وتدور تليفوناتهم من مكان لمكان، خلاص نزل التطبيق موجود على الأندرويد
1: ايوه الايفون، نعم،
0: والآيفون
1: ابل ستور
0: الأبل ستور، خلاص الأمور طيبة يعني هنا وهنا.
1: ان شاء الله، اكيد
0: إن شاء
1: نتوفر في كل
0: الله.
1: مكان.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية الحسن، نشكر وجودك معنا، شكرا جزيلا.
1: العفو العفو،
0: أحسنت،
1: يعطيك
0: جزاك
1: العافية.
0: الله خير،
1: يا
0: موفقين
1: حسن،
0: خير إن شاء الله. وإحنا بهذا الحوار مستمعينا وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم من صوت الشباب، نرجو لكم إن شاء الله دروب السلامة وين ما كنتوا، وين ما اتجهتوا، وين ما كانت هذه الاتجاهات والدروب. بكرة صوت الشباب الحلقة الأخيرة لهذا الموسم، وبعدها راح ينتقل البرنامج إلى محافظ ظفار، وبرنامج الخريف والشباب اللي راح يبدأ معاكم من يوم الأربعاء بإذن الله تعالى إلى تاريخ 31 أغسطس، وتغطية الأجواء الجميلة في محافظة ظفار. سعدنا بصحبتكم مستمعينا، وإجازة سعيدة للجميع، ودروب السلامة للي طالعين إجازة طبعا، ودوام موفق للي ما زالوا مداومين وصامدين في الصيف. الله يعطيكم الصحة والعافية. هذه أجمل تحية، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، في الإخراج عبدين بن محمد البلوشي، وفي المحتوى الإلكتروني أيضا حمد الفرعي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أكشن.
3: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
4: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
3: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور, قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء, تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء, قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل, إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة, بادروا بالتسجيل الآن.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم، ويا مرحبا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب أف أم. سعيدين جدا بتواصلكم المستمر معنا. نبدأ معكم مشوارنا لليوم الثاني بالتحديد مع بداية هذا الأسبوع، يعني اليوم الاثنين، اليوم الثاني لنا معاكم في مساءات جديدة نقضيها برفقة الأصدقاء والأحباب إلى تمام 7 مساء بإذن الله. حضرنا لكم مجموعة من المحطات المتجددة في حلقة اليوم، وأيضا مجموعة من الأخبار، مجموعة أيضا نسلط الضوء على الفعاليات الرياضية المختلفة في مختلف محافظات ولايات السلطنة، بالإضافة أيضا للأخبار والتنوع بين الموضوعات اللي نشارككم فيها في سوالفنا الجميلة المسائية اللي نقضي فيها رفقة طيبة مع المستمعين. بإذن الله نحن بانتظاركم، بانتظار مشاركاتكم، بانتظار أيضا رسائلكم وتواصلكم معنا إلى تمام 7 مساء. هذه تحية من فريق العمل اللي يوجه لكم أجمل تحية مسائية، ويتمنوا لكم دروب آمنة وسالكة بإذن الله لمقاصدكم، مشاويركم، أو إذا كنتم متجهين لزيارة مريض خلال الفترة المسائية، نتمنى لكم إن شاء الله السلامة، والله يعافي مرضاكم وتوصلوا أيضا بالسلامة لزيارة هذا المريض. نتمنى التوفيق لكم جميعا، والله يحفظكم، ونسمع أصواتكم ومشاركاتكم خلال الدقائق القادمة في استديو 5 عبر أثير الشباب أف أم. هذه تحية من المنتصر بالله العامري، وتحية مني أنا عدنان الميمني عبر ناقل الصوت. حياكم الله في استديو 5.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم. اليوم نبدأ معاكم مشوار هذا المساء، وسعيدين جدا أكيد بانضمامكم لنا. حضرنا لكم مجموعة من المحطات المتنوعة في تمام إن شاء الله 5:30 6:15 بيكون معنا ضيفنا الأستاذ محمد الصبحي المسؤول عن برنامج صيف الرياضة وحول القافلة الرياضية، وهناك كثير من الفعاليات أيضا الرياضية المختلفة التي تقوم وزارة الثقافة والرياضة والشباب أيضا بتقديم هذه الفعاليات في كثير من الأندية أو كثير من المواقع المختلفة في محافظات وولايات السلطنة، لإشغال أيضا الشباب الأطفال في الاستمتاع بالإجازة الصيفية، وأن تكون الرياضة أيضا أسلوب حياة. رايحين نتعرف على البرنامج الصيفي بمشاركة أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، وفي الفترة الماضية تابعنا كثير من أيضا تسليط الضوء والترويج حول فعالية القافلة الرياضية اللي كانت في ولاية قريات، وبرايحين نتعرف على أهمية هذه البرامج وتحديدا في فصل الصيف، وليش ركزوا هذا العام على أكثر من ولاية، وإيش هي أيضا الرياضات اللي ممكن تحتاجها يعني خواتنا أمهاتنا، وخاصة الجو الرياضي يعني يشمل الذكور والإناث. فبنتكلم عن الرياضات أيضا الخاصة بالفتيات، وأيضا البرامج اللي تم تخصيصها لخواتنا وبناتنا الطلاب. بنتعرف على أيضا تعزيز الألعاب الشعبية في مثل هذه البرامج من خلال الألعاب الشعبية والرياضية. عندنا مجموعة من الأخبار المنوعة في مساء هذا اليوم، أخبار أيضا بتكون صحية، سوالفنا حلوة، هذه المحطة اللي نقترب إلى تفاصيل كثيرة جدا مع مشاعركم تواصلكم ومتابعتكم المسائية في موضوعات تتجدد بالآراء وجهات النظر والمشاعر والاختلاف طبعا في القرارات، اتخاذ القرار وكيف ممكن الواحد يعبر عن أيضا رأيه، كيف ممكن أيضا متى يحاسب إيش تكون مفرداته كلماته، وكيف ممكن تكون أيضا اللحظات اللي ما احنا نمتص غضبنا وما تكون ردود أفعالنا. كثير من المواضيع اللي مرت علينا في مشاهد الحياة، وكل واحد له تجربة قد تختلف طبعا تجارب شخص عن شخص آخر، ولكن نحن يسعدنا أن نستمع لكم وإيش اللي ممكن تنصحونا أو تنصحوا الناس من خلال الأسئلة إذا واجهتهم بعض المواقف من مواقف الحياة، كيف ممكن يتصرفوا. 10 أسئلة بانتظاركم اليوم في سوالفنا حلوة. إذن عندنا أيضا إن شاء الله مجموعة من المحطات اللي بتكون قريبة منكم، بالإضافة لقراءة رسائلكم على 7244200. بداية نبعث السلام والتحية لسامي العبدلي، تحية لك أخي عدنان، ربي يسعدك، وسلام لجميع المستمعين بالأخص لكل من يعرف طبيعي، وتحية لأخي يعقوب السيابي وأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري، إن شاء الله التحية واصلة. وتحية مسائية أيضا لصاحب هذه الرسالة الطويلة إن شاء الله، أعتقد من سليمان إذا ما خاب ظني، صح من سليمان، نفس توقعي، لازم أحصل جائزة. يقول بس أنا بختصرها الرسالة بشكل سريع جدا، التحسن النفسي لا يمشي غالبا كالخط المستقيم، أحيانا تتحسن، أياما تنام بشكل أفضل، تتحرك أكثر، تخف الأفكار قليلا، تستعيد شيئا من طاقتك، وتشعر أن الحياة بدأت تصبح أخف، ثم فجأة يأتي يوم ثقيل تستيقظ والقلق عال، ويعود الحزن بلا سبب واضح، أو تفقد رغبتك في الكلام، أو تعود فكرة قديمة كنت تظن أنك تجاوزتها، وهنا يقول لك عقلك بسرعة رجعت لنقطة الصفر. لكن هذا ليس صحيحا، دائما اليوم السيء لا يعني أنك رجعت للصفر، والقلق الذي عاد لا يمحو الأيام التي تحسنت فيها، والحزن الذي زارك مرة أخرى لا يعني أن كل جهدك ضاع. أحيانا التحسن يشبه الموج، يتقدم ثم يتراجع قليلا ثم يتقدم مرة أخرى. المشكلة أننا نتوقع من التعافي أن يكون طريقا مستقيما كل يوم أفضل من الذي قبله، لكن الواقع أرحم وأعقد من ذلك. قد تتحسن ثم تتعب، قد تفهم نفسك ثم تضيع قليلا، قد تستخدم الأدوات ثم تنساها في يوم صعب، قد تشعر بالقوة ثم تحتاج المساعدة من جديد، وهذا لا يعني الفشل، يعني أنك إنسان. الانتكاسات الصغيرة ليست دائما
عودة للمرض أحيانا هي إشارة أنك مرهق أو لم تنم جيدا أو ضغطت على نفسك كثيرا أو تعرضت لموقف مؤلم أو تجاهلت احتياجك أياما طويلة أو حاولت أن تكون قويا أكثر مما ينبغي. بدل أن تقول في اليوم السيء أنا لم أتحسن، قل اليوم صعب لكنني لست كما كنت، لأنك الآن تعرف أكثر، تعرف أن المزاج يتغير، تعرف أن الحركة الصغيرة تساعد، تعرف أن جلد الذات يزيد الألم، تعرف أن القلق يمكن تأجيله، وتعرف أن خطوة واحدة أفضل من الاستسلام الكامل. قد لا تستطيع تطبيق كل شيء في اليوم الصعب جدا، وهذا طبيعي، لا تحتاج أن تكون مثاليا في التعافي. في الأيام الثقيلة لا تسأل نفسك كيف أرجع ممتازا، اسأل ما أقل خطوة ممكنة لا تجعلني أغرق أكثر. ربما أشرب ماء، أقوم من السرير، أفتح الستارة، أخذ دواء، أرسل رسالة لشخص آمن، أمشي 5 دقائق، وأجل القرارات الكبيرة، أغلق الهاتف قليلا، أكتب فكرة بدل أن أصدقها، أقول لنفسي هذا يوم صعب، لا حياة صعبة بالكامل. أحيانا التعافي في اليوم الصعب ليس أن تنتصر، بل أن لا تؤذي نفسك أكثر، أن لا تصدق كل فكرة قاسية، أن لا تلغي كل تقدمك بسبب يوم واحد فقط، أن لا تقول انتهى كل شيء فقط لأن الألم عاد. تذكر أن التحسن لا يعني أن لا تسوء مرة أخرى، التحسن يعني أنك عندما تسوء تبدأ بالتعامل مع نفسك بطريقة مختلفة وتعود لنفسك من جديد عشان تريح دماغك. سليمان بن سعيد العاصمي، يا رسالتك الطويلة والجميلة، شكرا جزيلا لك. فاطمة عيد المحروقي أم غيث، يا مرحبا، تقول حين يخبرك أحدهم عن حدوده فهو لا يحاول إبعادك بل يحاول أن يبقيك في حياته بطريقة صحية. التعبير عن الحدود ليس رفضا بل رغبة في الاستمرار دون أن يؤذي أحد، فلا تأخذ الأمر كإهانة بل كدعوة واعية للبقاء ولكن باحترام. مساء الخير للجميع، فاطمة بنت عيد المحروقي أم غيث. والله في ناس ما تريد يعني هذه الحدود موجودة، يا معاي في السراء والضراء يا ما معاي. انزين، ممكن أنا معاك في كثير من الأمور بس في خطوط معينة ما أقدر أتجاوزها. لازم نضع حدود آمنة بيننا وبين الشخص الآخر، وهذه الحدود لنفسيتنا ولنفسية الشخص الآخر، واللي تبقى المودة والعلاقة والصداقة من وجهة نظري ورأيي. إذا عندكم رأي ثاني أكيد نحن بمشاركاتكم يسعدنا أنكم تتواصلوا معنا على 24689151.

0: ابتدت حكايتنا بمساء الخير، مساء النور والسرور يا عبد المجيد عبد الله. اختيار جميل، بعد لو تسمعنا عبد الله رويشد بيكون اجمل. ابيك ابيك ابيك ابيك، هي عنوان الاغنيه كذا، لكن عموما كلماتها جميله جدا من الاغاني الجميله لعبد الله رويشد، حتى اغنيه انتهينا وغيرها من الاغاني الحلوه. ان شاء الله نسمع شيء لعبد المجيد. نحن نروح للمكالمات مباشره على 2 4 6 9 8 1 5 1. سعيدين جدا بانضمامكم ومتابعتكم لأثير إذاعة الشباب FM، ويا مرحبا فيكم في هذه المساحة الأثيرية وتحديدا في برنامج استوديو 5. معانا أولى المكالمات، يا مرحبا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا. الحمد لله بخير.
1: أبو سامي
0: كيف حالك؟ أبو سامي
1: عبد الله. أبو سامي كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. كيف حالك يا أبو عبد الله وأبو سامي؟
1: الحمد لله عالية.
0: كيف صحتك؟ إن شاء الله طيب.
1: نعم، زملائك بخير وهناك في الإذاعة كلهم خير.
0: كلهم بصحة وعافية.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: يا هلا يا أبو قيصر، كيف أمورك؟
1: الحمد لله.
0: كيف طيب. صحتك طيب؟
1: نعم الحمد لله.
0: اليوم الصوت شوية ها كنا يمر فوعك الصحية.
1: ما ينسمع.
0: ينسمع صوتك، ولكن كيف أمورك؟ تمام؟
1: بعافية نعم.
0: والحمد لله.
1: حبينا نسلم عليك ونسمعكم أصواتكم.
0: الله يسلمك وعافيك، عساك بخير دائما يا أبو قيصر.
1: أتكلم عن هذا الشيء أهم شيء.
0: نتكلم عن واجد أشياء، إيش بخاطرك نتكلم اليوم؟
1: أنا نبى إذا بغيت شيء هذا. نبى إذا بغى شيء كنت من هذا تبلغوا شيء عني.
0: من سليمان؟
1: لا تبلغ هذا. الصحة الصحة
0: الصحة، إن شاء الله إن شاء الله دائما تكون بصحة وعافية.
1: عافية نعم. نطالب في مركز الصحة في القرسين من هذا مبنى من 40 سنة، وهذا ما في أقسام ولا في شيء وتعبانين.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو قيصر. أبو قيصر، ما هذا موضوع الحلقة؟
1: عارف
0: بس إذا في مثل هذه المواضيع استوديو الظهيرة هو مختص إنه يتكلم في مثل هذه المواضيع.
1: كان تعاون معنا، إذا تعاوننا
0: إن شاء الله إن شاء الله تواصل معاهم في استوديو الظهيرة، وكل هذه المواضيع أكيد تسجل يعني في إذاعة سلطنة عمان يا أبو قيصر. بس عشان ما نطلع من خط البرنامج. تمام، شكرا يا أبو قيصر. الله يسعدك.
1: أصدقائنا نسمع مرحف وعبد الرحمن
0: موجودين الحين إن شاء الله بيكونوا معاكم،
1: وناصر محمد هذا الكامل الوافي.
0: والله يرسلوا دائما يا أبو قيصر، يرسلونا على الواتساب.
1: أبو سلطان العيد.
0: أبو سلطان كلمنا الأسبوع الماضي، إن شاء الله اليوم يكلمنا ونسمع صوته يا رب.
1: أبو هذا من الفقيرة بدر.
0: بدر إن شاء الله إن شاء الله أيضا نسمع مكالمة بدر.
1: جزاك الله خير.
0: جزاك الله الخير، شكرا جزيلا لك، يعطيك رب الصحة والعافية. تحية لي أبو علي الرئيسي وعبد الرحمن، أخلاقك شخصيتك حضورك هي القلم الذي يكتب انطباع الناس عنك، داخلك صفحات قلوبهم وأذهانهم، فتقن فن الكتابة فإن من الصعوبة محو الأخطاء. مساء الخير، أمسيت بالخير يا أبو علي، حياك الله، يا مرحبا وسهلا. صحيح، يعني إذا كتبت شيء أن الناس تاخذ عنك فكرة صعب أن يمسحوا هذه الفكرة. ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبو عبد الله.
0: عليكم السلام، حياك الله يا سعد، كيف حالك؟ عساك طيب.
2: الحمد لله، مسا عليك ومسا على مخرجنا المناصر، ليس المنتصر، خلاص هذا يناصر يعني الشخص في أي شيء صراحة.
0: الله يعطيك ربي الصحة والعافية يا سعد.
2: على كل من يتابع هذا البرنامج صراحة رائع، وإن تصل سعد وما تصل قلوبنا دائما وأبدا معكم يا أبو عبد الله، وبمواضيع المختلفة المفيدة دائما تحيد وقت العصرية شوية. إحنا ناس رياضيين يعني الوزن بادي يزداد، ونحاول إنه مثل ما تقول ان نحافظ على الوزن.
0: اذا خذيت اجازه بيزيد الوزن، بس اذا بعدك ما في اجازه يعني ماشي وزن.
2: لا ويحتسب ايضا ايضا تحاسب على المجموعه والشخص الرياضي اللي معك، هو اللي دائما المحفز أما
0: زين.
2: هذه مال الأكلات السريعة ومال الضرب الخمسة هناك تكون إشكالية يعني.
0: زين، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
2: حياك حياك يا أبو
0: يا
2: عبد الله،
0: مرحبا يا سعد، نروح إلى أبوابنا وسوالفنا. جاهز؟
2: بإذن الله.
0: يلا
2: والله
0: بتفتتح
2: بغيت
0: أي باب؟
2: رقم 6 يا أبو عبد الله.
0: رقم 6.
2: نعم.
0: تمام، رقم 6 يا سعد. شعور الخذلان يا سعد، مر عليك هذا الشعور وكيف تجاوزته؟
2: والله أبو عبد الله يعني هذه طبيعة بشرية في كل شخص، وهذا موضوع الخذلان أعتقد أنه موضوع يعني شيء رئيسي، ويعتمد اعتماد على عملية أنك أنت أيضا ترضى بالقضاء الله وقدره.
0: نعم،
2: يمكن تنخذل في أي موضوع، لكن ما دام أنك تخلي يعني نيتك بالله سبحانه وتعالى قوية، راح تسيطر على هذه نقطة الخذلان. أما إذا خليت هذا الموضوع أو هذه نقطة الخذلان تسيطر عليك، فإن الإنسان راح يكون في متاهة لا نهاية له يعني.
0: زين انزين، خذلت من شخص معين؟
2: والله أنا نعم نعم من واقع حياة نعم،
0: نعم.
2: لكن موضوع الخذلان ترى أيضا تستفيد منه لو بالشيء السلبي أبو عبد الله. يمكن انت رب انت يمكن على نيتك، الشخص على نيته وواضع يمكن ثقة في شخص في يمكن علاقة محدودة، لكن كل ما ينكشف الغطاء او كل ما ينكشف موضوع الخذلان من الشخص، هذه اكبر نعمة لانك انت عشان عملية انك تنجي نفسك ايضا. ربما هذه نقطة الخذلان انك اكتشافك للشخص الغير مثل ما تقول، او الشخص على سبيل المثال ان ما بمقياسك او ما بعقليتك او ما بمسارك، هذه ايضا نقطة مهمة ايضا،
0: انزين،
2: بحيث
0: انت
2: انك ما
0: ليش ما
2: تغلق
0: قرأت
2: الباب.
0: مثلا في هذه العلاقة يعني انه هذا الشخص ممكن ما يناسبني، ما يناسب تفكيري، ولما توصل لمرحلة انه يخذلك هذا الشخص لانه اعطيته اكثر من توقعات ورفعت من توقعاتك في
2: نعم
0: عطاء او
2: نعم
0: استمرار
2: نعم
0: ايضا هذه العلاقة، انه
2: نعم
0: هذا الشخص لما يخذلك لانك انت اعطيته اكبر من، مثل ما نقول، اكبر من المشاعر اللي هو يستحقها.
2: ترى يا ابو عبد الله، ترى احنا معنا نظامنا او بيئتنا سمتنا العماني يعني غالب علينا في بعض الاحيان، فانت الانسان لازم تعطيه تقدير لتقدير والاحترام، هذه سبحان الله يمكن فطره فينا نعتز بها. ولكن مع مرور الايام او مع المواقف يعني ينكشف الغطاء، هذا ايضا في نفس الوقت هي تكون نعمه انك انت تداركت الشيء، رغم انك انت معطينا الانسان احترامه وتقديره ايضا، هذا لا غبار عليه.
0: نعم، جميل. إذا كيف تجاوزت هذا الشعور؟
2: والله تجاوزت هذا الشعور عادي، كنت صريح معه وتواصلت معه حقيقه تواصل، سوى بين حوار في موضوع ما، فانكشفت الامور، فقلت له اعتقد انه ما راح اكون مستمر، او لا لا يعني ما راح تكون العلاقه مستمره. انا بمبدا نيتي الصادقه كنت اخ وعزيز، ويمكن اعطيتك فوق يعني احترامك وتقدير والتقدير اكثر، لكن بما ان انكشفت تعاملت مع تعامل طبيعي يعني عدم الاستمراريه معك،
0: جميل.
2: ما دام انك هذا اسلوبك هذا توجهك هذا خياراتك. المقصد ان من ربط العلاقه بمصلحه، مني اخذ مصلحه من سعد واترك دف، فهذا لا لا لا لا، هذا انا ما ارضاها كسعد، ان يكون انسان بصداقتي وبعلاقتي بمثل هذه طبيعه البشر يا ابو عبد الله.
0: تمام يا سعد، شكرا جزيلا لك، شكرا.
2: شكرا يا حبيبي، بارك الله فيك.
0: الله يسعدك. أكيد في وجهات نظر ورأي حول هذا الموضوع، ما أدري يعني الناس ممكن تفسر موضوع الخذلان إن لما تنخذل إنه تكون سقف توقعاتها عالية في الشخص اللي قدامها، وتعطيه أكثر مثل ما يقولوا من طاقة وحجم، ويستنزف كل هذه الطاقة وكل طريقة التفكير وطريقة الطاقة اللي يقدمها، وبعد ما يستهلك طاقته كلها يقول لك والله خذلني. ليش من البداية الأمور تكون واضحة؟ أنا أعتقد من وجهة نظري يعني ليش نستنزف طاقتنا أحيانا في أشياء ما ترجع لنا يعني بطريقة إيجابية ولا إلى مشاعرنا بالإيجابية؟ قدر المستطاع على الأقل نكتسب شيء يعني. مو بس نكتسب الخبرة. عموما تحية لأم عمران، يا مرحبا يا أم عمران، مساءكم رحمة من الرحمن لكم مستمعين إذاعة الشباب. عدنان وفريق عمل إذاعة الشباب، حبيت أمسي عليكم بالخير، يا مرحبا أم عمران. أم سهيل تقول مساء الخير والنور، عدنان والمخرج جميع أصدقاء البرنامج تحية طيبة لكم، حبيت أسجل حضوري معكم، حياك الله نورتينا يا أم سهيل، ويا مرحبا بتواجدك وتواصلك المستمر معنا. معنا اتصال صوت جديد على 24689 1 5 1. ما أدري شكله كان يبي يكمل الرسالة مراد، ولكن نزل، ما أدري كنت حاب تعلق على الموضوع. نحن محتاجين نضع حدود بيننا وبين الأشخاص. رايح ألعب كورة، مساء الخير علي النجادي، حياك الله يا علي، كيف حالك؟ يعني لازم كل الناس تعرف أنك رايح تلعب كورة، يعني أنك رياضي، ها؟ ولا أنت مستمر في الرياضة بشكل يومي، ولا خصصت الرياضة فقط في الصيف؟ ما أعرف، ما أعرف إيش الرأي عندك والشور عندك. زين، هلا هلا في الدرب، توصل بالسلامة يا علي النجاد، يلا يحفظك يا رب.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم. ممكن تابعتوا الأفلام الأسبوعية وتحديدا الفيلم الأسبوعي اللي محقق نجاح كبير جدا في صالات العرض السينمائية في سلطنة عمان بالتحديد. أنا أتكلم عن الفيلم اللي محقق متابعة وكانت مفاجأة سينمائية لصناع أيضا الأفلام السينمائية في بوليود وليس هوليود، بوليود يعني الأفلام الهندية اللي تجمع ثلاثة من أبرز نجوم بوليود عليا بهات اللي تستعد للظهور في هذا الفيلم بطريقة مختلفة ومتجددة بعد النجاحات اللي قدمتها الفترة الماضية، إلى جانب أنيل كابور اللي يعني فقدته السينما الهندية وعودة أنيل كابور في هذا الفيلم أيضا الجميل مع هرتيك روشن في فيلم ألفا اللي ترقبوه كثير من الجمهور اللي كانوا ينتظروا متابعة الفيلم. في اليوم الأول من عرضه في بوليود وفي صالات العرض السينمائية في الهند بالتحديد يعني وصل إجمالي التذاكر بين 30 ألف وأربعين ألف تذكرة ليوم الافتتاح فقط لافتتاح الفيلم وسط الجمهور اللي كان ينتظر هذا الفيلم بشكل كبير جدا. الفيلم معروض في صالات العرض السينمائية في مختلف طبعا الصالات في سلطنة عمان، والرقم بحد ذاته أعتقد من الافتتاح أنه يحقق هذا النجاح يتجاوز اليوم أيضا من خلال الأيام الماضية الثلاث بالتحديد، أن الفيلم يحقق يعني نسبة كبيرة جدا من المتابعة وشراء التذاكر لمتابعة هذا الفيلم، وما في حجوزات في صالات السينمائية بسبب نجاح الفيلم، ويعتبر ثاني فيلم على مستوى بوليود يحقق نجاح هذا العام من خلال المتابعة وأيضا شراء التذاكر السينمائية. الرقم بحد ذاته ليس كبيرا خصوصا إذا وضع في مقابل الميزانية الضخمة التي أنفقت على الفيلم، لكن الشيء المهم هو سياق هذا الفيلم وما الرقم. الرقم مجرد يعني رقم، لأن الأفلام الحركية اللي تقودها بطلات نساء عانت تاريخيا من ضعف الإقبال في شباك التذاكر الهندية، هذا وحده كان كافيا ليضع ألفا تحت مجهر الشك منذ الإعلان عن الفيلم خلال الفترة الماضية وصوله إلى أيضا الصالات السينمائية. إضافة أن سلسلة التجسس للأفلام النسائية في الأفلام اللي تصنعها بوليود الخاصة بشركة ياش راج فيلمز تمر بموجة من الفتور لدى الجمهور الهندي بعد أداء مخيب لفيلمي الحرب 2 وأيضا مجموعة من الأفلام الماضية، لكن ألفا هذا الفيلم اللي حقق طبعا اليوم نجاحه في صالات العرض خلال ثلاثة أيام، نجح الفيلم في ملامسة ذائقة الجمهور فور عرضه، فقد يجد طريقة إلى موسم جيد، والمسألة هنا لا تتعلق بمصير فيلم واحد فحسب، في ألفا قد يكون المحطة التي تحدد إلى أين تتجه سنوات التجسس للأفلام السينمائية الخاصة بعليا باتش وأيضا الفنانين هرتيك روشن. قصة تحمل ببصمة أنثوية غير مسبوقة في عالم طبعا سينمائي مختلف من الأحداث اللي أنتجتها الشركة السينمائية من صناع بوليود إخراج شيف رويال، في أول تجربة أيضا روائية طويلة له بعد سلسلة من الأفلام اللي قدمها اجتماعية وإشادة نقدية من أيضا صناع السينما في الهند. وتؤدي طبعا عليا بهات شخصية سيتا وهي عملية اغتيال تربت منذ طفولتها على يد مرشدها الصارم لتصبح قاتلة محترفة، فيما تجسد طبعا عليا عمليات طبعا عمليات مختلفة تنظم

تنضم إليها في مهمة تفكيك برنامج عسكري غير شرعي قبل أن تجد نفسيتها في مواجهة مع بوبي ديول الذي يؤدي دور الخصم، وأيضا تبدأ الأحداث بالتصاعد في هذا الفيلم السينمائي. ما بحرق لكم الفيلم، ومحبين الأفلام السينمائية بإمكانكم متابعة هذا الفيلم. هو نزل يوم الخميس، ويعني إذا لقيتوا حجوزات زين زين انكم تتابعوا هذا الفيلم وتستمتعوا ايضا بمتابعة فيلم ألفا، الفيلم الهندي اللي حقق نجاح كبير جدا على مستوى العالم، ويعتبر الفيلم الاول هذا العام اللي حقق ايضا ايرادات عالية للافلام السينمائية البوليودية. نتمنى لكم التوفيق، وسعيدين جدا بانضمامكم معنا 2-4-6-9-8-1-5-1 و-7-2-4-4-2-0-0-9. يا مرحبا وسهلا بكل الأحبة. سلطان العاصمي حياك الله من الإمارات، بس متابعكم وطريقي إلى مسقط، إن شاء الله توصل بالسلامة يا رب.

0: عبد الله رويشد يقول ابيك بعيوبك، ابيك بحلوك، بمرك ابيك، لا بمرك ما ابيك، ما ابيك انا عن نفسي ما ابيك، ولا ايش رايك عزيزي المستمع؟ ابيك بعيوبك، ابيك ابيك بحلوك وبمرك، يعني عاد هذه المشاعر والله تتلخبط، مرة بحلوك ومرك، ومرة لا والله ما تحمل المر والحياة المرة. عموما تحية مسائية لكم جميعا، يسعد ربي مساكم، يا مرحبا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ومرحبا بكل المنضمين هذا المساء، مكملين معاكم المشوار، وأكيد نروح إلى فقرة من الفقرات اللي خصصناها خلال البرنامج، وتحديدا عن فعاليات الصيفية في فقرة صيفكم أحلى. ضمن فعاليات صيف الرياضة بمحافظة مسقط، تتواصل فعاليات القافلة الرياضية وسط مشاركة مجتمعية مميزة خلال الأسبوع الماضي، وأنشطة متنوعة تجمع بين اللياقة البدنية والألعاب التقليدية وأيضا الألعاب الجماعية وشد الحبل وكرة القدم في أجواء مليئة بالحركة والمرح. رح نتعرف على فعاليات القافلة الرياضية بولاية قرياض ضمن برنامج صيف الرياضة هذا العام، واللي كانت الأيام الماضية بالتحديد كذا فعاليات جميلة جدا جمعت الأب بالابن من خلال التواصل أيضا المستمر والمشاركة الرياضية. معنا أكيد المشرف على صيف الرياضة الأستاذ العزيز محمد الصبحي، حياك الله معنا، مساء الخير ويا مرحبا وسهلا فيك.
1: يا مرحبا وسهلا، أهلا وسهلا، حياك الله أخوي عدنان، ومرحبا وسهلا بجميع المستمعين في إذاعة شباب، حياكم الله.
0: يا مرحبا، كيف الصيف معك بداية؟
1: الصيف مثل ما تشوف ما شاء الله، الحرارة ما شاء الله.
0: لكن ما شاء الله يعني الأيام شوي الماضية شوي ارتفعت درجات الحرارة، ولكن الأيام اللي قبل شوي بدأت ترجع بالنزول، ومرة ثانية ارتفعت درجات الحرارة.
1: يلا بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله تكون الأجواء أجمل بإذن الله الفترة القادمة مع برنامج صيف الرياضة بإذن الله
0: بإذن
1: تعالى.
0: الله بإذن الله. أستاذ محمد، يعني تابعنا الرصد بشكل كبير جدا عن الفعاليات الصيفية، وكثير من أولياء الأمور حقيقة اللي يهتموا بهذه الأجواء الرياضية، وخاصة أن يشاركوا أبنائهم يعني في فترة الصيف واستغلال فترة الإجازة الصيفية أيضا بممارسة بعض الساعات من الوقت بقضاء كذا رياضة معينة مع الأبناء. ونحن خصصنا هذه الفقرة بالتحديد للحديث عن أيضا فعاليات صيف الرياضة والقافلة الرياضية اللي كانت الأسبوع الماضي في ولاية قريات.
1: نعم، أخوي عدنان، في صيف الرياضة ما هو بجديد على المجتمع في سلطنة عمان حقيقة، و اللي تنفذه وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
0: نعم
1: وهذه السنة في صيف الرياضة في عدة جوانب حرصت الوزارة أنها تكون تلبي احتياجات المجتمع، ولمسنا نحن من أبناء المجتمع وأولياء الأمور رغبتهم شديدة في إشراك أبنائهم ومشاركتهم لهذه البرامج اللي تساعد إنه هم يستثمروا أوقاتهم، يستثمروا إجازتهم الصيفية في
0: نعم
1: أشياء تكون لهم في نتائج، تحقق لهم نتائج وأهداف من خلال مشاركتهم معنا. بدأ البرنامج أخوي عدنان في 28/6 يوم الأحد من الشهر الماضي،
0: نعم
1: ومستمر بإذن الله تعالى لغاية 29/7.
0: ليش اخترت القافلة الرياضية؟ يعني بس العنوان عشان نركز على العنوان أيضا هالمرة.
1: نعم، شوف، هو القافلة الرياضية احنا هدفنا هو أن نصل إلى أنت تعرف الامتداد الجغرافي في محافظة مسقط ما شاء الله، يعني
0: نعم
1: يمتد إلى محافظة عفوا إلى ولاية قريات.
0: نعم
1: فاحنا حرصنا أن نصل إلى الأماكن اللي قد تكون نوعا ما الخدمات فيها قد تكون تقل فيها الخدمات، أو مثلا خلينا نقول تقل فيها
0: الأنشطة.
1: المرافق الرياضية وإلى آخر من هذا الجانب. فإحنا
0: نعم
1: كنا حريصين أن ننفذ برامج في المناطق اللي تكون نائية، إحنا خلينا نقول من صح التعبير، أو
0: نعم
1: بعيدة نوعا ما، بحيث أن نشرك هذا المجتمع في هذه المناطق، نشاركهم معنا في برنامج صيف الرياضة ويكونوا جزء من نجاح برنامج صيف الرياضة، ويكونوا كذلك هم في الحدث نفسه بأنهم يستثمروا إجازتهم في أشياء رياضية تخلق لهم نوع من الحماس والنشاط من صغير وكبير مثل ما تفضلت أخوي عدنان.
0: نعم، يعني البداية كانت من ولاية قريات.
1: نعم، دائما هي تكون ولاية قريات هي من فريق حي الظاهر حقيقة، ولهم كل الشكر والتقدير على تعاونهم حقيقة في إنجاح القافلة، فكانوا جدا متساعدين ومتعاونين في إنجاح البرنامج، فالقافلة تنطلق دائما، يعني احنا كل سنة إن شاء كنا حريصين أنها تنطلق من ولاية قريات.
0: جميل. طيب أستاذ محمد، يعني ممكن الناس الحين تسأل، وخاصة المستمعين اللي يتابعونا خلال هذه الفترة وما عارفين يعني ما هو البرنامج الصيفي في صيف الرياضة، وكيف ممكن يشاركوا أبنائنا أيضا الطلاب في هذا البرنامج؟
1: ممتاز. بالنسبة للمشاركة في برنامج صيف الرياضة لهذه السنة، هو انتهى التسجيل، طبعا كانت في فترة تسجيل من قبل بداية البرنامج اللي هي قبل فترة 28/6، كانت فترة تسجيل، وشهد البرنامج إقبال كبير من الأعداد المشاركين في كل مركز. طبعا
0: نعم
1: بالنسبة لإحنا نقول مراكز التدريب اللي تضمنها صيف الرياضة
0: نعم
1: عدة مراكز تدريبية، في منها مركز تدريب للسباحة للذكور والإناث، وفي عندنا كرة القدم داخل الصالات مختصة للذكور بفئات عمرية تتراوح من بين 7 سنوات لغاية 15 سنة. كذلك في مركز ريشة الطائرة
0: نعم
1: بالتعاون مع اللجنة العمانية لألعاب المضرب، ولهم كل التقدير على تعاونهم في مساهمتهم في إنجاح برنامج صيف الرياضة. كذلك وما أخفى عليكم كذلك أن إحنا في هذه النسخة صيف الرياضة في هذه السنة شيء عمل جديد حقيقة، وكان له أثر كبير، اللي هو مغامرة صيف الرياضة.
0: نعم
1: الشباب يعني ما شاء الله ابتكروا فكرة ان ليش احنا دائما كل سنة محتكرين الرياضة على موضوع كرة قدم وسباحة وإلى، فارتأت الفريق العمل ان يضيف لمسة واللي هي مغامرات صيف الرياضة،
0: نعم
1: وهي هدفها تعريف المشاركين، ننتقي او خلينا نقول نعمل اعلان عن تسجيل المشاركين اللي لهم رغبة يشاركوا في مغامرة معينة.
0: نعم
1: فكانت قبل اسبوع عندنا مغامرة في وادي الحوقين، في وادي الحوقين
0: نعم
1: شاركوا معنا 20 مشارك
0: نعم
1: ذكور حقيقة، وشهدت المغامرة جدا جدا يعني إقبال وثناء من أولياء الأمور، ما بس من المشاركين، فوصلتنا كمية رسائل شكر على البرنامج، وإحنا نفس الشيء مستمرين في المغامرات. أخوي عدنان،
0: جميل.
1: في مغامرة راح تكون
0: نعم
1: مخصصة للفتيات في نفس الموقع وادي الحقين للفتيات، وبإدارة نفس الشيء اللي هي كادر نسائي متخصص في إدارة المغامرات.
0: نعم، لأن يعني ممكن السؤال اللي طرح بشكل كبير جدا، هل هناك أيضا يعني فعاليات رياضية للفتيات والتسجيل انتهى، ولا لا زال مستمر التسجيل في هذه المغامرة بالنسبة لخواتنا
1: هو قبل
0: وبناتنا
1: لا
0: الطلاب؟ نعم
1: شوف، بالنسبة للمغامرات، هو احنا قبل لا اكون معك على الاتصال
0: مهم.
1: في اعلان تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب
0: نعم
1: للتسجيل في المغامرة الخاصة بالإناث. اما بالنسبة للمراكز التدريب، هي قد التسجيل قد توقف يعني من في فترة التسجيل.
0: مهم.
1: احنا الحين خلاص نمشي على موضوع التدريب، ونركز على موضوع التدريبات الخاصة في كل مركز تدريب.
0: نعم. انزين، المغامرة المرتقبة للفتيات بتكون بتاريخ 17 تقريبا، هل تختلف الأنشطة فيها عن المغامرة الخاصة بالذكور؟
1: طبعا هو ما بتختلف من ناحية المكان والمغامرة بشكل عام، لكن راح تختلف في بعض الاعتبارات اللي تراعي الجانب النسائي فيها أو
0: نعم
1: الجانب الإناث فيها في كمراعاة لخصوصيتهم أخوي عدنان، ولكن كمجمل وعام ما بتختلف من ناحية الوقت، نفس الوقت من ناحية نقاط الانطلاق أو النهاية في هي كلها نفس بنفس النسق وبنفس البرنامج إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب أستاذ محمد، ممكن في سؤال يعني راود كثير من الأحباب، وأيضا أنا من الأشخاص اللي تابعت هذه المغامرة وهذه الرياضة والفعاليات ما شاء الله المستمرة، وأيضا الجهود المبذولة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب كل صيف لبرنامج صيف الرياضة. هل مثل هذه الفعاليات والأنشطة على مستوى المحافظات، ولا فقط يعني محكورة في محافظة مسقط؟
1: لا، على طبيعة الحال هو برنامج صيف الرياضة ينفذ لما الوزارة يعني تقوم بالإعلان عن برنامج صيف الرياضة، يتم تفعيله في مختلف محافظات السلطنة،
0: جميل.
1: ولكل محافظة هي برامجها الخاصة فيها. الوزارة لا تشترط أن تكون هناك يعني برامج محددة،
0: نعم.
1: فيجب فقط مراعاة اللي هي المرافق المتوفرة حسب الإمكانيات، خلينا أقول حسب
0: نعم.
1: لكل محافظة أن تفعل المراكز التدريبية حسب الإمكانيات المتاحة لديها.
0: جميل. إنزين، المراكز التدريبية يعني اليوم خلينا نتكلم عنها، كيف تم تهيئتها لاستقبال الطلبة، استقبال أيضا الرياضيين في صيف الرياضة والطلاب والمشاركات الموجودة أستاذ محمد؟
1: شوف، بالنسبة لأخوي عدنان، بالنسبة للمرافق، يعني خلينا نتكلم عن المرافق الموجودة في محافظة مسقط. هو مجمع سلطان قابوس الرياضي، يعتبر يعني الحاضنة الأكبر للفعاليات الرياضية في السلطنة،
0: نعم.
1: وهو مهيئ لهذا الموضوع، مهيئ لاستقطاب برنامج صيف الرياضة والفئات العمرية اللي هي تتراوح من 7 سنوات وإلى، ولا يعني خلينا نقول في فئة الشباب، خلينا نقول.
0: نعم.
1: فاحنا في برنامج صيف الرياضة هذا حرصنا ان يكون التنوع في الأنشطة بناء على المرافق. فمثلا عندنا برنامج سباحة، نحن عندنا برنامج حوض سباحة 25 متر مغطى مغلق، يعني مش خارجي ولا معرض للشمس.
0: نعم.
1: كذلك الصالات الرياضية المغلقة اللي تكون مكيفة، وهذا شيء عامل إيجابي حقيقي حقيقة، يعني لامسناه من أولياء الأمور رغبتهم في إشراك أبنائهم في الصالات المغلقة أكثر من المرافق الخارجية، نظرا لما تشهده يعني السلطنة خلال الفترة هذه، فترة الصيف، من ارتفاع درجات الحرارة.
0: نعم. واضح، تمام. خلينا نتكلم شوي عن أيضا يعني الجديد، وتابعت أنه أيضا أضفته للألعاب الشعبية، كان في أيضا مشاركة للألعاب الشعبية ضمن البرنامج في قافلة الرياضة وتحديدا في ولاية قريات.
1: نعم، في القافلة الرياضية احنا انت تعرف يعني الرياضة الشعبية والتقليدية هي طبعا جزء لا يتجزأ من الرياضة بشكل عام، وبما اننا نحن في المناطق اللي مثل ما ذكرناها، المناطق يعني البعيدة نوعا ما، هم لهم كثير رغبة بالألعاب الشعبية
0: نعم
1: ويمارسوها بشكل بأشكال مختلفة.
0: نعم
1: فمن ضمن هذه الرياضات اللي احنا كنا حريصين انها تكون معاهم وتلبية لرغبتهم بصراحة، اللي هي رياضة شد الحبل، كانت من الرياضات اللي لاقت إقبال كبير من أولياء الأمور ومن المشاركين نفسهم.
0: نعم
1: كذلك في كانت بعض الرياضات الجديدة نوعا ما، مثل رياضة سبكتاكراو، نوعا ما رياضة هي متخصصة، يعني إلها ناس مخصصين فيها يمارسوها حقيقة،
0: ايش
1: ليست
0: هذه الرياضة
1: مثلها.
0: بس نوضحها وكيف يلعبوها؟
1: نعم، هي رياضة سبكتاكراو، هي طريقة لعبها هي عبارة عن ملعب نفس ملعب الريش الطائرة تقريبا، يتم اللعب بكرة بلاستيكية،
0: نعم
1: 3 لاعبين إلى لاعبين في كل فريق، ويتم تداول الكرة عن طريق القدمين
0: نعم
1: بنفس فكرة اللي هي الكرة الطائرة، لكن لما تلعب بالرجلين. فهمت
0: نعم
1: علي أخوي
0: نعم
1: عدنان؟
0: نعم
1: هي هاي فكرتها، ولأن ولاية قريات
0: قريبة
1: يوجد
0: من
1: فيها
0: البادل أستاذ محمد ولا؟
1: أيوة عليك نور. نعم، هي قريبة جدا من رياضة البادل، في رياضة البادل بنفس الملعب، خلينا نقول.
0: نعم. وهذه لأي فئة عمرية بالتحديد؟
1: هذه ما فيها عمرية، احنا هذه يوم يكون كذا يعني لما يكون في يوم مفتوح احنا نستقطب جميع الفئات اللي هم الصغير والكبير يعني ما نحصرها على عدد معين او فئة عمرية محددة.
0: نعم نعم وايش ايضا من الفعاليات والبرامج اللي قدمت؟
1: من ضمن الفعاليات كذلك احنا قدمنا في برنامج اللي هو في القافلة الرياضية رياضة التكبول، نفس الشيء يمكن هذه رياضة جديدة. التكبول عبارة عن لعبة نفس الشيء نفس الفكرة، تداول الكرة كرة قدم، تداولها يتم تداولها على طاولة تنس، طاولة إذا واضحت لك الفكرة وواضحة للمستمعين بإمكانك تتخيلوا يعني مثلا كرة طاولة هي عبارة عن طاولة منحنية نوعا ما، يتم تداول الكرة فيها عن طريق القدمين كذلك.
0: نعم صعبة ولا ما صعبة هالرياضة؟
1: نوعا ما نشوف أكيد هي نشوف الرياضتين اللي ذكرت إن هي نوعا ما يعني مثل ما ذكرت هي لها ناس متخصصين ولها ناس متمرسين، بس بعض الشباب يعني ما شاء الله يستهوى هذه الألعاب وعندهم الإمكانية إنهم يمارسوها
0: وتعزز نوع التحدي أيضا، يعني رغبة أن يمارسوا هذه الرياضة أو أن تكون هذه الرياضة متواجدة ضمن البرنامج الرياضي الخاص فيهم.
1: بالضبط. وهم شوف أخوي عدنان، نحن لما ننشر أو نفذ مثل هذه الرياضات ليس الهدف فقط هو يعني تنشيط الله، لكن الهدف كذلك نشر اللعبة، نظرا لأن اللعبة ما منتشرة فإحنا نحرص أن ننشر هذه اللعبة عن طريق هذه البرامج والقوافل الرياضية والمراكز التدريبية.
0: جميل أستاذ محمد، يعني شيء بشيء يذكر أيضا، تحديدا أولياء الأمور سجلوا أبنائهم في برامج صيف الرياضة في مختلف المحافظات والولايات، أو أيضا شاركوا أبنائهم في أكثر من برنامج لصيف الرياضة في كل عام. إيش هما كأولياء أمور أيضا أنه ممكن يمارسوا رياضة ويشاركوا فيها مع أبنائهم في البرنامج الخاص بصيف الرياضة؟
1: نعم، في هذه النقطة نحن استقرنا يعني أو عملنا برنامج خاص لأولياء الأمور. سنويا نقيم هذا البرنامج اللي هو أحيانا خلينا نقول رياضة المائية، رياضة مائية بالتنسيق مع المشرفين والمدربين القائمين على المراكز التدريبية. يتم الإعلان عن يوم رياضي مفتوح بين خلينا نقول أنا وأمي مثلا اللي هي خاص للفتيات.
0: نعم.
1: يتم عمل يوم رياضي مفتوح في مسابقات ترفيهية، مسابقات بين الأم والبنت من خلال عن طريق أو خلينا نقول داخل حوض السباحة.
0: نعم نعم جميل واضح. إنزين حاليا يعني البرامج إن شاء الله مستمرة وفي مغامرات، وهذا شيء أيضا جميل جدا، المغامرة المرتقبة أيضا الفتيات خلال المرحلة المقبلة. أعتقد كذا تفصلنا 5 أيام عن المغامرة أيضا الخاصة بالفتيات. خلينا نتكلم شوي عن أيضا تعزيز الألعاب الشعبية اليوم في توظيفها أيضا ضمن الرياضات الجميلة في البرامج الرياضية.
1: نعم، شوف بالنسبة للرياضات الشعبية أخوي عدنان تعزيزها لقيم كثيرة، يعني دورها في المجتمع قد يكون له أثر أكبر من الرياضات اللي هي العامة مثل كرة القدم وإلى آخره. ففي بعض الرياضات يعني التقليدية لها أثر كبير من ناحية أنها تحيي موروث سابق، يعني مثلاً اللي هي لعبة الصياد مثلا. احنا في القافلة الرياضية كانت من ضمن الألعاب لعبة الصياد اللي يعني الصغير والكبير يذكرها أخوي عدنان سابقا. وفي بعض الرياضات كذلك احنا نحرص أن يكون الالتزام فيها بالزي السابق وبالموروث السابق في أثناء ممارسة هذه الأنشطة.
0: جميل.
1: كنوع من من من المحافظة على الإرث والهوية التقليدية أثناء ممارسة هذا النشاط الرياضي. ومن جانب آخر إحنا أنت ما يخفي يعني للمستمع والجميع أن الألعاب التقليدية فيها نوع من الحركة اللي هي تنمي اللياقة الحركية واللياقة القلبية واللياقة البدنية بنوع ما أو بشكل ما.
0: نعم جميل. كم عدد الألعاب الرياضية اللي في صيف الرياضة في كل برنامج بالتحديد؟
1: هو نحن نحصر تقريبا سبع مراكز تدريبية، ابتداء من كرة القدم والسباحة والألعاب الصغيرة والريشة الطائرة. كذلك في عدد من الأيام المفتوحة اللي راح ننفذها بالتعاون مع عدد من الجهات إن شاء الله خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى. فهذه المراكز كلها تحتوي، ربما يكون في كل مركز على يحتوي على عدد لا يتجاوز 100 إلى 105 من المشاركين في كل
0: ما شاء
1: مركز
0: الله.
1: تقريبا.
0: وينتقلوا يعني بين المراكز أستاذ محمد ولا لا، يبقوا كل أبناء ولاية في ولايتهم؟
1: لا لا، هنا شوف، بالنسبة للمراكز، هم في لكل مركز له يوم محدد وله وقت محدد
0: نعم.
1: أخوي عدنان، ويتم ممارسة هذا المركز وفق هذا الجدول. فمثلا كرة القدم كل اثنين وأربعاء من كل أسبوع من الساعة 9 إلى الساعة 11 في على مدار الأسبوع لغاية ما ينتهي البرنامج اللي هو 29/7 إن شاء الله.
0: نعم، البرنامج مستمر إن شاء الله إلى نهاية شهر 8 قبل بدء العام الدراسي، ولا بتكون في فترة توقف؟
1: أيوة، هو البرنامج، شوف أخوي عدنان، راح يكون مستمر، المراكز التدريبية مستمرة لغاية 15 من عفوا لغاية 29/7 كمراكز تدريبية،
0: نعم.
1: ولكن برنامج صيف الرياضة راح يستمر كأيام مفتوحة إلى ما بعد هذا التاريخ، إلى 15 أغسطس في جميع ولايات في جميع محافظات السلطنة. راح
0: نعم.
1: يكون ختامه 15 أغسطس إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: راح يتخلل بعد 29/7 إلى 15/7 بعض من الفعاليات اللي تستهدف الصغير والكبير بشكل عام.
0: جميل. سؤالي الأخير لك أستاذ محمد، يعني
1: تفضل.
0: الفئات العمرية اللي لكل برنامج، أنت ذكرت من 7 ل 15 سنة، هذا اللي هم برنامج خاص أعتقد، صحيح؟
1: أي نعم.
0: ومن بعد 15 هل هناك رياضات، هل هناك مشاركات لبرامج رياضية مختلفة؟
1: بالطبع أكيد أخوي عدنان، المراكز التدريبية تستهدف الفئة العمرية اللي ذكرتها اللي هي من 7 إلى 15 سنة،
0: فقط.
1: ولكن هي نعم. وأما بالنسبة للأيام المفتوحة هي تستهدف الفئات العمرية المفتوحة حسب كل يوم مفتوح. يعني اليوم المفتوح مقصود فيه أخوي عدنان
0: نعم.
1: إحنا في يوم واحد نقيم فعالية في مركز من المراكز، مثلا مركز تجاري او مثلا في مجمع سلطان قابوس، يوم مفتوح للجميع، المشاركه مفتوحه للجميع، اللي يريد يشارك سواء كان فئه عمريه 7 سنوات او 35 سنه
0: نعم.
1: او ما دون ذلك.
0: شاكر لك كل هذا التوضيح أستاذ محمد الصبحي المسؤول عن برنامج صيف الرياضة وحول القافلة الرياضية، وجهود يعني واضحة جدا تبذلها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتحديدا برنامج صيف الرياضة وتعزيز هذه الرياضات بأيضا ممارسة الألعاب الشعبية، التركيز على الموروث أيضا والهوية العمانية. وأنا سعيد جدا يعني بأيضا إضافة هذه الألعاب اللي ممكن الكثير من الناس اللي يشوفوها ولكن ما عارفين إيش هذه الرياضة أو إيش هذه اللعبة بالتحديد، وإن شاء الله يعني تكون هناك أيضا نتائج طيبة ونشوف نماذج حلوة تنافس خلال الرياضات المختلفة الدول العربية والعالمية بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى أخوي عدنان، وأنتم كذلك لكم كل الشكر والتقدير على تسليطكم الضوء لهذا البرنامج، واللي من خلاله أنتم ونحن شركاء في النهاية نسعى من خلاله إن شاء الله تعالى أن نحقق أهداف، يعني أهداف المنشودة من هذا البرنامج.
0: كل التوفيق لكم.
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى أخوي عدنان.
0: شكرا جزيلا أستاذ محمد الصبحي المشرف على برنامج صيف الرياضة والقافلة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. سنكمل معكم بإذن الله المشوار مستمعينا الأحبة، وصيفكم أحلى.

الله الله الله الله الله على الاختيارات الغنائية، يعني تطربنا دائما بكذا انك تنبش عن الاغاني الموجودة في مكتبة إذاعة الشباب المنتصر. مساءك سعيد، ومكملين مساء السعادة برفقة الأصدقاء والمستمعين عبر أثير إذاعة الشباب في هذا المساء لتمام السابعة مساء. حياكم الله مستمعينا، حاولنا يعني أن ناخذ أكبر عدد من المحطات عشان نفتح المجال خلال الدقائق القادمة للمشاركات والأصوات وصنع أصواتكم ونطرق الأبواب المختلفة في سوالفنا حلوة لهذا اليوم بالتحديد. السكيتي يقول التوازن هو سر الحياة، أن تعطي بذكاء وتحب بعقل وتعمل بشغف وتعيش بسلام. ايش رايكم؟ صح ولا لا؟ هو شيء طبيعي أن الإنسان يكون متوازن في حياته، تعطي الناس بذكاء وتحب بعقل لكن تعمل بشغف، أكيد تعمل بشغف ولكن أيضا بحاجة إلى الشعور بالاهتمام بالاحتواء، وتعيش بسلام، تعيش مع نفسك، تريح بالك، مخك، مزاجك، عشان تقول إن أنا مرتاح نفسيا، أعيش بسلام داخلي قبل أن يكون سلام ظاهري. وخاصة يعني في المظاهر أو إن الواحد يظهر الشيء إنه هو عايش بسلام ولكن داخله ما عايش بسلام، هنا مشكلة، مشكلة كبيرة. ما أدري إذا تشاطروني الرأي ولا لا، دائما نشوف المظهر يختلف عن المعنى الحقيقي أو ما يكن الشخص الآخر في داخله كإحساس، كمشاعر، كتفكير، كوجهة نظر، كرأي. ما أدري يعني تختلف الآراء على حسب، بس صفوا النية وعيشوا في البرية مثل ما يقولوا، يعني البر هذا مثل جميل أيضا من الأمثال الخليجية. تحية للجميع، نتمنى أن الله يحفظكم ويبارك لكم ويعطيكم اللي يرضيكم يا رب العالمين، ونردد كلنا آمين لعلكم إلى الله أقرب. الله يسر لكم الأمور ويسعدكم يا رب. شكرا جزيلا للمتابعة أيضا من المستمعين على 7244200 ورايحين نستقبل مكالماتكم. سبعة خطوط يلا علوها وخلونا نسمع مشاركة الأصدقاء، وإن شاء الله اليوم نسمع أصوات جديدة متجددة كذا تضيف إلى تفكيرنا، تعطينا كذا تنبهنا بموضوع معين، تعطينا رأي وجهة نظر. ممكن نحن متسرعين تخلينا شوية تردعنا عن قراراتنا في بعض الأمور على 24698151. الاختيار كان إلى باب، تقريبا تم اختيار باب رقم 6 ولا زالت الأبواب التسعة موجودة يعني ما عدا رقم 6، فاختاروا أي رقم تبغوه ونشوف إيش السالفة، وين سالفتنا بتاخذنا مع المستمعين. المهارات التي لا علاقة لها بالمال ولكنها تستحق تخصيص كمية هائلة من التدريب لها الكاريزما، مهارات التواصل الفعال، التفكير الذاتي، التفكير النقدي، الذكاء العاطفي، التكيف مع الشعور بعدم الراحة في أداء المهام أو المشاعر الصعبة، التعبير عن ما تؤمن به ولماذا، تغيير معتقداتك عندما تقدم معلومات جيدة، قلة قليلة جدا تمارس هذا فعليا. استثمر في نفسك قدر الإمكان من خلال المهارات الحياتية والتغيير، وأيضا تؤمن بطاقتك والتغيير في الحياة. البعض أيضا يقول سلطان، البعض ينظر للروتين على أنه شيء سلبي مزعج، لكن في الحقيقة أن الأهداف تتطلب روتينا ثابتا لتحقيقها، وبالتالي ينعكس ذلك على مستوى تحفيزنا لأنفسنا. هذا ما يمنع أن تكون هناك فترات يكسر فيها هذا الروتين من أجل تجديد الحماس، البدء مرة أخرى بشكل أفضل، لكن أكيد من المفترض أن يرى الإنسان دائما يومه بشكل أفضل ومتغير، وأيضا يكسر الروتين اللي هو ثابت عليه عشان يحس بمتعة الحياة. شكرا لك يا خالد، سعيدين جدا بتواصلك معنا. مساء الخير محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي، حياك الله أبو قيصر، يسلم عليك ويمسي عليك بالخير. يقول ابحثوا عن جمال الروح
فبقرب الأرواح الطيبة تطيب الجروح، فسلاما على الذين وجودهم في حياتنا بستان نرتاح في ظله. سلامي الخاص لأخوي الغالي أبو نصر سعيد بن ناصر الزهيمي الهاشمي الموجود حاليا في صلالة، الله يحفظه ويسعده، وسلامي لأخوي وصديق العمر بدر بن ناصر سلطان الهاشمي أبو سعود. معكم أبو ناصر محمد الزهيمي الهاشمي، حياك الله، مساء النور والسرور. هذه مجموعة من الرسائل ومجموعة من المكالمات، إذا عندنا اتصالات أكيد يسعدنا تواصلكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. وين نروح؟ أسماء المنور؟ الله، سمعوا أسماء المنور إيش تقول؟

0: يلا نقول الو الو ولا بعدكم؟
1: بعدكم يلا حاولوا تحجز الخطوط. اللي يقول لي الرقم مشغول 7 خطوط، ما كل الارقام ما كل الخطوط ممتلئة. هذا الرقم يحمل 7 خطوط لكم عشان نسمع اصواتكم، تشاركونا نطمن عليكم. مروان، مراد، تحية للأصدقاء طبعا اللي ما سمعنا أصواتهم في الفترة الماضية. يعقوب النداب يطمننا عنك، وأيضا تحية لسامي قال بالأمس إنه بيتصل بس شفنا الرسالة وما شفنا الاتصال أو ما سمعنا الاتصال. نقول على طول ألو، زي بذكركم بس بالرقم 2469-8151. ألو.
2: ألو أستاذ عدنان، كيف الحال؟
1: يا مرحبا عبد الرحمن، كيف حالك؟ طيب
2: خير الله يعزك أستاذ منتصر، كيف حالكم؟ بخير
1: الحمد لله. بخير، كيف أمورك أنت؟ طيب اليوم
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: مريض بعض الشيء ما شاء الله، كأنك تدري فعلا كنت مريض أنا اليوم.
1: الله يسلمك يا رب. سلامات سلامات يا عبد الرحمن.
2: نوعنا شوي نوع من المغص.
1: يلا يعطيك رب الصحة والعافية. قول لي أي رقم تختار.
2: ما أختار رقم واحد أنا.
1: رقم واحد، نروح إلى رقم واحد. رسالة تحب تقولها لشخص عزيز عليك، ومن هو؟ واعتبر الحين يسمعك هذا الشخص.
2: أيوة، الرسالة اللي أقولها لهذا الشخص العزيز علي أن تبقى المودة وتبقى ويبقى الوصال بيننا لا لمصلحة، وإنما لتكون هذه المحبة وهذه الصداقة ما مستمرة لمدى إلى ما شاء الله، وأن تكون صداقتنا ليست صداقة شخصية تهمنا نحن جميعا، أنا أستفيد منها الجميع، لأننا أحب إذا أصادق شخص أحب أساعد في صداقات ناس آخرين.
1: جميل، من هو هذا الصديق زين اللي توجه له هذه الرسالة؟
2: هذا الصديق الأخ العزيز إبراهيم راشد.
1: إبراهيم راشد، إن شاء الله يسمعك الحين إبراهيم.
2: هو لم يسمع الإذاعة كثيرا، لكنه يسمع من يسمع ويخبره بذلك.
1: حد الحين حد بيسمع وبيوصل له على طول يا عبد الرحمن.
2: لأن الصداقة ترى أمانة. يقول لك الصديق من يصارحك بأخطائك لا ليجاملك وليكسب رضاك.
1: صحيح، ولكن هل الحين الناس إذا صارحتها بأخطائها بتتقبل ذلك؟ ما كل الناس تتقبل ذلك يا عبد الرحمن.
2: ما تتقبل ذلك، لكن إذا هو صديق فعلا راح يتقبل، بس يكون هذه المصارحة بينك وبينه، لا تكون مع مجموعة أصدقاء أو زمالة.
1: صحيح،
2: لأن الصديق من يصارحك بأخطائك لا يجامل لك يكسب رضاك، والصداقة مثل البير كلما أخذت منه يزداد عمقا.
1: جميل جميل يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك، ربي يسعدك. شكرا. 2-4-6-9-8-1-5-1. قال كلام عميق عبد الرحمن، ولكن اليوم لما تصارح حد مثلا في أخطائه حتى لو كان بينك وبينه على طول، هذا الشخص يعني هذا جالس يقول لي عيوبي، هذا جالس يعني يحطني في زاوية إنه أنا ممكن ما خطأ أنا صح، أو يعتبر نفسه إنه في كل مواقف الحياة هو صح، ولو صارحته في عيوبه أو صارحته في أمر معين يقول لك لا هذا يريد يتسلط علي. بعض الناس ما كلهم يا جماعة الخير. ألو، السلام عليكم. ألو، راحت المكالمة. طيب، تحية مسائية للجميع، معنا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. يا هلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا وسهلا، يا حي الله بهالصوت يا سعيد.
3: مساء الجمال في لحظة الغروب. وعلي أخي عدنان ما شاء الله عليك، أولا أعتذر على التقصير منكم السموحة جميعا، اللي يعرف سيد عبد الله
1: تعتذر على التقصير ها الحين يا سعيد؟ أفا والله يعني عارف نفسك مقصر.
3: والله إني مقصر وانتو في القلب يا أخي
1: عزيز وغالي. يا الله يسعدك يا سعيد، ومعذرينك عاذرينك أكيد انشغالات الحياة والصيف والأمور.
3: والله في عز الزحام حاولت أسترق السمع من إذاعة الشباب بس عشان أسمعكم وأطمن عليكم. مش الله إني والله حتى أنا أحس نفسي بعض الأحيان، ترى على فكرة أنت لما تتعود على يعني تواصل معين أو خلني أقول لك شعور معين، أنت وصلت جزء من مشاعرنا، جزء من سعادتنا، وجزء من يعني من أشيائنا الجميلة اللي نحن والله نفتخر فيها ويكون لها أثر في نفسنا.
1: وأنت كذلك يا سعيد، تأكد أنه هذا الكلام وهذه المشاعر نبادلك إياها، تأكد من ذلك.
3: جزاكم الله خير أخي عدنان،
1: وعاذرينك، ولكن بعد طمنا عليك، ما بس أنت تطمن علينا، تسمعنا وتروح. أنت عندك يعني حلقة وصل أنك تطمن علينا، بس نحن ما عندنا حلقة وصل نطمن عليك.
3: والله شرفني وشرفتي وعلى راسي والله أخي عدنان، وأنت من المبيعين المميزين ومن الإخوان اللي اكتسبناهم في حياتنا، اللي نحن يعني نقول سبحان الله من أهل الأثر الجميل أخي عدنان، ومن أهل الطيبة اللي نحن.
1: الله يجزيك خير،
3: والله نفتخر فيك أخي عدنان.
1: وأنا أفتخر فيكم يا سعيد، وأتمنى لكم دائما الخير والبركة والسعادة، ويفتح لكم باب الخير يا رب العالمين.
3: تعرف من اللهم آمين، من الأشياء الجميلة اللي توني على نيتي طالع من المكتب والله، ثم والله توني أتصل والتقط الخط يعني.

0: أربعة أو اثنين، أي حي الله شيء، شو اختاري من هالرقمين؟ واحد
1: يلا رقم
0: عادي
1: أربعة بنروح. تمام،
0: بسم الله. يلا
1: رقم أربعة. السعيد. السعيد، هل اليوم الناس تتقبل النصيحة؟
0: شوفك يا عدنان، ان يعني
1: الأشخاص اللي حوالينا
0: ضعف
1: يتقبلوا النصيحة مثلا لأنهم عزيزين؟
0: صار الناس
1: ما نقول
0: اليوم
1: كل الناس، الناس اللي حوالينا. نعم.
0: الناس العزيزين وناس، لكن الناس، انا اليوم تتكلم مع احد من الاخوان اقول الناس صارت مضغوطه يا اخي، الناس صاروا مضغوطين، صاروا شويه ما يتحملون، معلي اعتذر على هالكلام، لكن النصيحه اللي تجي باسلوب معين، انا عن نفسي لو يجيني شخص ينصحني بطريقه غير مباشره غير طيبه ما بتقبل، لكن لما اشوف النصيحه لها مفاتيحها جميله جدا، انت لما تجي عند شخص والشخص هذا عزيز عليك، اول شيء تدخل معاه بدخول جميل قبل ان تنصحه، دخل معاه وسلم عليه، شوف دائما المحور الاساسي في التقبل هو اسلوبك وجرك يعني جر شعور هذا الانسان لك اولا، لانك انت مو معقوله تجي على الشخص فجاه كذي وتنصحه نصيحه بطريقه غير يعني فيها، يعني خلنا اقول لك اسلوب راقي، حتى لو كان النصح ياتي اول شيء خلنا اقول لك بالجذب. اهلين مثلا، التقيت معي انت اخي عدنان، اهلين الاخ سعيد، شو اخبارك، شو علومك، بادلتك التحيه، بادلتك الشعور، يا مرحبا، بتقول لي يا سعيد انا عندي في كلام بيني وبينك، واحد
1: نعم.
0: اثنين ثلاثه، هل تتوقعني ما اتقبل؟ اكيد اني بتقبل لانك اسلوبك طيب.
1: من أول لقاء ممكن تتقبل النصيحة سعيد؟
0: من اول لقاء نعم بتقبل النصيحه، لان النصيحه ما تاتي الا من شخص شخص يحبك يعني دائما، بس انا قلت لك ترى انا تعرضت لموقف قبل فتره، شخص في مكان معين
1: نعم
0: يعني مع احترامي الشديد اسلم عليه، اخي عدنان السلام عليك، كيف الحال، عساك طيب، اخبار العيال، اخبار الاهل، عشان اوصل لك المعلومه
1: نعم
0: كيف الانسان يقدر ان يكتسب شعور هذا الانسان حتى بالنصيحه. والله يا عدنان يا اخوي الغالي ما رد علي، رد علي بطريقه عجيبه غريبه، او
1: ايش السبب؟
0: ما ادري يا اخي، الناس ما تعرف في شو قلوبهم، والله يا اخي عدنان انا لين الحين هذا الشخص ابغى اروح للبيت لانك
1: منصدم
0: انا
1: انت
0: من نوع
1: من
0: الناس،
1: الموقف ولا منصدم من الموقف؟
0: منصدم من الموقف،
1: ولا
0: وانا ما احب
1: ليش ما التمست له عذر؟ يمكن مسقوط ما مركز
0: لا
1: معاك،
0: كررها مره ثانيه،
1: ما خذ
0: كررها مره
1: خاطره،
0: ثانيه.
1: يمكن واصل له كلام عنك يا سعيد.
0: ترى اقول لك شوف اخي عدنان، ترى انا اريد اوصل لك بس النقطه المهمه المحوريه،
1: نعم.
0: فلا سالني عن اهلي ولا رد علي على ترحيبي، انا رايح اسلم عليه، ما هو اللي جاي يسلم علي، انا سائر له وانا
1: ايوه.
0: جالس عدانه وانا حييته، اعوذ بالله من كلمه، انا يا هلا ومرحب، شو اخبارك، اخبار الاهل، طمني عليك، لا كلمني في حاجه كذي، صدمني وباسلوب غريب جدا، فانا تمالكت نفسي ورديت عليه، ما اني ما متقبل النصيحه بس ما متقبل الاسلوب، ما في
1: نعم
0: انسان كامل
1: نعم
0: كذا، انا نحتاج نصيحه يا عدنان.
1: نعم
0: يوم
1: صحيح.
0: من الايام كررها نفس الشيء، ما راح لهذا، وايام عيد لا سلم علي ولا قال لي كيف الحال ولا قال لي كل عام وانت بخير، فنحن مو ملائكه يا عدنان، واليوم نحن ما ننتقد الناس ولا نحن، بس اليوم انت اذا بتنصح انسان في مفاتيح وفي اساليب معينه عشان تنصح هذا الانسان، اول شيء انت اول شيء تكون حاضر معه بشعورك باحترامك له، بعدين تعال وانصحه، ما تجيك ذي تعفد عليه او تتكلمه بوقاحه وباسلوب غير، النصيحه عمرها ما كانت بالوقاحه يا عدنان،
1: ونبرة
0: النصيحه تاتي
1: الصوت
0: بالاسلوب.
1: مهمة جدا وانت
0: عليك
1: تقول
0: نور، عليك نور،
1: النصيحة.
0: عليك نور، هذا هو يعني العمليه، وايش عمليه، عمليه فيها نوع من انا يمكن وصلت المعلومه، لانه وايد وايد نحن نرتكب اخطاء لما نريد ننصح انسان، انه يجيب طريقه غير مباشره وطريقه غير يعني ما فيها حتى يعني مراعاه لمشاعر هذا الانسان، نرتكب خطا، نحن بدل عن ننصحه ننفر هذا الانسان نفره، حتى في موقف في موضع معين، يعني ما اريد ادخل في التفاصيل، لكن انا عندي خلنا اقول قناعه في هذا الجانب، لما انصح انسان انصحه ببلاغه بحكمه، يعني
1: جميل.
0: ما ارمي نفسي على الانسان بطريقه غير يعني،
1: وتختار الموقف والمكان والزمان، وهذا شيء مهم جدا،
0: وجهة
1: ومثل
0: نظري
1: ما
0: يعني
1: قلنا في البداية نبرة الصوت، وكيف أنا هيئ نفسي أن أقول
0: بالفعل
1: هذه النصيحة بطريقة أن تلمس مشاعره.
0: بالفعل هذا هو، لازم تلامس مشاعر هذا الإنسان ويكون
1: نعم.
0: عندك أسلوب، صوتك جميل، ما علي عذرا، صوتك هادي، ابتسامتك سابقة، ترحيبك، تقديرك لهالشخص على أساس هو يعرف أنك أنت مقدر وجوده، بدل عن تكون جاينا في كذي شاد عمر.

0: يعني ما عليه، هذا الشيء يعني نحن
1: نعم
0: نحتاج له يعني في
1: نعم
0: حياتنا في كل التجارب يعني.
1: جميل، تحياتي لك يا سعيد، وعساك دائما سعيد يا رب. لا لا
0: والله
1: لا
0: يعني
1: تفكر في
0: سعيد،
1: الموضوع والموقف يا سعيد.
0: لا والله اخي عدنان ما من النوع اللي يفكر، لكن ونحاول نعطي العذر للاخرين، بس يا اخي ما عليه، الحياه هذه ترى الانسان لا تستفز الانسان، احترمه وقدرته، ولا تحاول تصغر من انسان مهما صار، ما دام ما بينك انت وياه موقف وما صاير بينك انت وياه شيء، اذا في خاطر شيء تعال كلمني يا اخي،
1: صح
0: لا تاخذ موقف علي من كلام الناس، او تعاملني باسلوب انت تشوفه من ناحيه، اليوم نحن في هذه
1: أو
0: الحياه
1: تعاملني
0: قاعدين.
1: بأسلوب بسبب تفكيرك أو
0: ايوه
1: حد غير
0: بالضبط،
1: وجهة نظرك
0: ايوه
1: رأيك فيني. يمكن أنا شخصية مختلفة غير عن اللي
0: انا
1: سمعت عنها.
0: ايوه انا رحت للبيت هذا الشخص، والله ما لقيته، بس عشان اخذ واعطى عنده، اضع
1: يبالك
0: يعني
1: خلاص، يبالك تحدد وقت آخر
0: لا حقيقه يعني،
1: وتروح له إن
0: حقيقه
1: شاء
0: انا ما
1: الله.
0: عدنان حبيبي، انا ما خليت قلبي على انسان، اشهد الله اني ما اخلي، لاني اليوم انا اليوم في الدنيا باكر رايح، شو بناخذ من الدنيا نحن، بس الحياه الناس الله اعطاهم عقل، الحكمه لازم تكون موجوده في حياتنا، هذه الجوانب احنا كلنا محتاجين النصيحه، وكلنا محتاجين ان الناس تاخذ بايدنا، ما في انسان مهما وصل حده من الاسلوب ومن اللباقه ومن احنا بشر نخطي ونسهي ونقصر، ولكن الاسلوب مثل ما قلت اخي عدنان كلامك صحيح. المهم تحياتي لجميع اصدقاء
1: الله
0: الشباب
1: يعطيك
0: العم ابو
1: الصحة
0: قيصر،
1: والعافية.
0: وشكرا على الاستقبال الجميل واسلوبك الجميل
1: الله يسلمك يا سعيد،
0: للاذاعه، شكرا شكرا، طولت عليكم
1: قليل
0: الله
1: في
0: يسلمك
1: حقك وحق
0: حبيبي
1: المستمعين. إن
0: حبيبي،
1: شاء الله على تواصل دائم يا رب. 2 4 6 9 8 1 5 1 فاصل فاصل، وراجعين لكم في استديو 5 عبر أثير الشباب FM.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: احنا وصلنا لنهاية مشوارنا، لكن هذا الخبر الأخير عن موضوع السعادة، تصرفات بسيطة تعيد برمجة دماغك نحو السعادة، قد يكون الطريق لتحسين المزاج وتقليل التوتر أقصر مما يعتقد كثيرون، إذا تشير أبحاث حديثة إلى أن القيام بأعمال لطيفة وبسيطة يمكن تغير من كيمياء الدماغ وتعزز أيضا الصحة النفسية والجسدية. بحسب تقرير نشرته عدة مواقع صحية، فإن التصرف بلطف مع الآخرين يحفز إفراز مواد كيميائية في الدماغ أبرزها دوبامين المرتبط بالشعور بالسعادة، وأيضا يساعد على استقرار الحالة المزاجية، كما يسهم في خفض مستويات الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر، وهو ما ينعكس إيجابا على صحة القلب. توصلت طبعا مراجعة شاملة لنحو 201 من الدراسات اللي تشير ونشرتها أيضا الجمعية الأمريكية لعلم النفس، لأن أعمال اللطف العفوية والبسيطة ممكن تحقق أكبر تأثير إيجابي على الصحة النفسية والشعور بالرفاهية، وفوائد تمتد إلى بيئة العمل، وما تقتصر آثار اللطف على تحسين الحالة المزاجية، إذا تشير أبحاث في علم الأعصاب إلى أنه يعزز التعاطف، وهو من أهم الصفات المرتبطة بالقيادة الناجحة والذكاء العاطفي. أوضحت الدراسات أيضا السابقة أن مشاهدة شخص يقوم بعمل لطيف تحفز لدى الآخرين إفراز الهرمونات نفسها المرتبطة بالسعادة، واللي تجعل هذا السلوك ينتشر داخل بيئات العمل والمجتمع ويخلق دائرة إيجابية من التعاون والرفاهية. طبعا وصفوا كثير من المختصين في علم النفس السريري أن هذه الظاهرة بما يعرف بنشوة المساعدة، وهي حالة يمكن قياسها علميا ترتبط بزيادة المشاعر الإيجابية وتراجع التوتر حتى تخفيف الإحساس بالألم. وأضافت طبعا الدكتورة اللي نشرت هذه الدراسة أن صورة الرنين المغناطيسي الوظيفي أظهرت أن القيام بعمل لطيف ينشط المناطق نفسها في الدماغ التي تنشط عند تلقي مكافآت مالية، أو اللي يفسر الشعور بالرضا بعد مساعدة الآخرين. ويرى الباحثون أن هذه الاستجابة تعود إلى الطبيعة الاجتماعية للإنسان، إذا ساعدوا وتعاونوا داخل الجماعات البشرية القديمة على تعزيز فرص البقاء، هو ما يجعل الدماغ يكافئ السلوكيات التي تدعم الآخرين. مساكم سعيد ومساكم إن شاء الله كذا مزاج متحسن، ويتحسن مزاجكم مع كل موقف من مواقف الحياة، وابتعدوا عن الذكريات اللي ممكن تألمكم وتعكر مزاجكم. أتمنى لكم لحظات سعيدة. شكرا جزيلا لكل من بعث لنا رسالة وتواصل معنا على أرقام إذاعة الشباب. بنلتقي فيكم إن شاء الله مع محطات تجدد بالتنوع والمتابعة مع كل ما هو جديد عبر أثير إذاعة الشباب FM. هذه تحية من فريق العمل معكم عبر ناقل الصوت عدادا وتقديما، أنا عدنان الميمني، وفي الإخراج المنتصر بالله العامري. في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: مونديال 2026،
3: ولكن ما شاء الله عليكم البرنامج يا أبو علي، نهنيكم عليه جدا جدا جدا. والشمالي تو قبل شوية تحت الهواء قول البرنامج صراحة إشادات، يعني حتى ونحن نسولف الكل تعرف في أعمالنا وغير أعمالنا أبو علي.
4: بارك
3: الله. الشباب يسألوا ها اليوم فلان أمس طريقة، فلان أمس كذا يحلل، ما شاركت هنا ما شاركت، يعني إله صدى كبير، فهمت علي؟ يعني شهادتنا فيكم مقروحة أبو علي.
4: بارك الله.
3: مجرد متابعين من بعيد، ولكن
4: أنتوا الأساس، أنتوا الأساس في مثل هذا البرامج الجماهيرية.
3: الله عليكم متابعينكم، حتى المشاركات اللي موجودة والله هذا الشيء يعني يسعدنا، فهمت علي؟ يعني كما يقول ما اريد اقول ابو علي انك حقلت علينا، الحقله هذه حال لعيبه المشجعين
4: الارجنتينيين،
3: ولكن صراحه اعطيتونا زخم يعني في البطوله وخارج البطوله حتى في البرنامج.
4: بارك الله فيك،
5: صراحه برنامج ناجح.
4: بارك الله فيك،
5: دائما نثني علي من 2010 وانتم مستمرين ما شاء الله بالنجاح اكثر عن 16 سنه.
4: صحيح،
5: ما شاء الله. يعني صراحة معكم البرنامج نستنى كل الأحزان.
4: إن شاء الله ما في أحزان.
5: إن شاء الله تستمتع، تشغل البرنامج تستمتع.
2: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مونديال 2026.
2: احنا محظوظين بشيء حسين، يعني احنا والله بأمانة يعني محظوظين بهذا البرنامج.
3: الله يخليك
2: يعني والله انا يمكن شهادتي مجروحة فيكم انتوا كبرنامج وكإذاعة.
3: بارك الله.
2: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه، تعرف ان لياقتكم انتوا افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم. لياقتكم جميله جدا.
3: ايوه، لان نلعب كل يوم يعني
2: ان شاء الله. يعني
3: احنا صراحه نستمتع في البرنامج، يعني حلو، احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكدر. فلما يبتسم
2: مغلفه بغلاف رياضي،
3: مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركة يتواصلوا معانا شخصيا فيقول انا والله اطلع اتابع البرنامج عشان بس اسمع واضحك واستمتع.
2: ولا هو ما له دخل في الكورة،
3: انا ما لي علاقة بالكورة. ايوه، فهذا يعني كلام حلو. واحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافية، وكلام هذا حلو يعني جميل، يعني تستانس لما يقول والله انا ضحكت. يعني حلو انك تكون سبب في ابتسامة. يعني
2: ليست مظاهر كروية فقط،
3: ما في شك،
1: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: مونديال 2026.
1: يا مرحبا
2: اياك يا سامي.
3: عاد والله احنا بسعدنا كلمه كذا لما يقولوا تسجيل حضور
2: تشريف.
3: انا يعني شكر وتقدير يعني للأمانة على دائما هذا العطاء وعلى سنوات طويله. اعتقد بديته في 2010 اتوقع.
2: نعم
0: صحيح.
3: فحقيقه جزاكم الله خير على هالبرنامج دائما الجميل والممتع نفس الوقت واللي حقيقه ما تمل يعني. لان الجانب اللي يعني حقيقة عاطين هذا الحس الحكاية للبرنامج وبالعكس عاطلنا أيضا قيمة يعني أكيد في الجانب الفني ما مقصر.
0: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: مونديال 2026.
1: الله يسعدك يا حسين مثل ما تسعدوا المتابعين صراحه بهالجو الجميل جدا. يعني اضافه جميله لكاس العالم. شوف في ثنائيات تمل منها بامانه يعني. تحصل كي برامج يعني خلاص غيروا وكذا. لكن هذا الثنائي والله بدون مجامله ينحب. يعني الاسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع. والقريب من كل فئات المجتمع. نعم. اللي تستمع للإذاعة. وكأس العالم ترى يجمع كرة القدم دائما تجمع الأحباب.
2: بالضبط.
1: حس إن هذه الإطلالة ودك إنها ما تخلص وإنه والله توصل للساعة 12 ونسمعكم. يعني بعض المباريات تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباريات. سمعين راقين ما شاء الله عليهم. وبعدين السلف
2: مثلك وشروك يا سعيد.
1: الله يسعدك.
2: الله يسلمك
1: إن شاء الله. اللي موجود معهم أيضا يجعل المباريات جميلة. والله بأمانة أنا بس كان ودي أسمع أصواتكم
2: وأستمع
1: لهذا الطرح الجميل منكم. وأشد على إيدكم وأقولكم واصلوا وإن شاء الله دائما إحنا مستمتعين فيكم وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم.
0: مونديال 2026 أخيرا مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: أنا صديق جباي زيدو هذه كأس العالم بعد ليش هبصة؟
3: ما عندنا شغل عليك.
2: هي ما بغيرها لكن ترى هي بتروح
3: بدي غيرها إن شاء الله بيجي غيرها.
2: لكن الحمد لله رب العالمين. إحنا أنا شوف كنت متشائم هذه كأس العالم. لكن مع برنامجكم أنتوا أعطاني جرعة زيادة وتحمست صراحة.
3: بارك الله فيك بارك. هذا كله بفضل المستمعين وفضلكم.
2: حنا تعرفنا على ناس كويسين. تعرفنا عليكم كابتن حسين كابتن فاضل.
4: بارك الله فيك يا مشعل.
2: زادت احنا معرفتنا لكم انتم في الاذاعه. لا احنا نادر بنسمع البرنامج هذا الحماس يعني. لكن الحمد لله يعني حتى سبحان الله يعني يقولوا المشعل ما شاء الله. انت شوف الحين انا اعملكم مكالمه وبعد شويه تجيني الصوتيات. يسجلوا ويرسلوا لي التسجيلات كلها.
3: بعد شباب يسموك فاكهه البرنامج سمعنا.
2: الحمد لله رب العالمين. وهذا صراحه من فضلكم انتم وفضل هذا البرنامج والمناوشات اللي تعملوها. وهي يعني والله صدقني والله وراد وانا امشي في الشارع اضحك من الناس اللي يضحك اصلا بالله على المناوشات اللي تعملوها مع المتابعين والمستمعين.
4: ما يعني مقصرين.
3: بارك الله. والله
1: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
2: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
4: مونديال 2026.
5: سير يا طويل العمر، سير سير يا طويل العمر، سير.
4: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
6: أخيرا مونديال، مونديال، مونديال.
4: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
7: حقيقة يعني
8: بنفقدها صراحة، الأجواء بنفقدها، يعني الأجواء الحلوة
7: جميلة وممتعة ويخلي الأسرة الواحدة سعيدة ويخلي أيضا الأصدقاء والتحدي وأيضا جوكم يعني هذا تشتاق له بأمانة. يعني
8: أنتوا جزء من هذا الجو، يعني جزء من نجاح هذا البرنامج.
7: لا بالعكس، يعني أنت وصادق يعني مشكلين نوع من الجو الجميل والفكاهة ومع الجمهور، هذا الشيء يسعد الإنسان يعني جو لطيف. لكن فعلا يعني كرة قدم سبحان الله تمس العالم يعني أصبحت
8: صحيح فعلا فعلا
7: يعني عشفوان. ونتمنى أن ما نفقد هذا الأصوات، نتمنى أنكم تتواصلوا، نتمنى أنكم تسووا برنامج حتى والله كما قال الأخوان أقترح أنكم تعملوا على الدور العماني، إذا ما هذا أيضا الدور العماني يستاهل يعني ما إنما يستاهل بهذا الروح ندخل. يعني كل ما دخلنا كذا في نقاشات كأس العالم دخلت الدور العماني اللي هو يعني ما له وجود إلا مع الأخوان كل جمعة مع الأخوان اللي هم المحللين.
8: نعم.
7: وكل سبت يعني يطلعوا كذا وقت المساء وإحنا طالعين في الإجازات نسمع تحليلاتهم الجميلة. أي مساكن يعطونا جو حلو أثناء والله العظيم وإحنا نسوق ما نحس بالطريق.
8: نتشرف فيك يا سيد.
7: بالعكس نحصل يعني شيء جو جميل، نتمنى هذه الأجواء دائما تستمر. ونتمنى إن ما كان خلص كأس العالم بأمانة، لكن هكذا الأيام دول يعني لا بد تمر.
9: يا مرحبا، قالوا ستاندو زي ما شربوا المانجو البارحة طلع من تحت السكين، حتى حسين ضحك صادق قصي ضحك وما سألت النهاية من بيكون، قال أنا مع هلال والآن في المربع الذهبي هلال وفريقه.
8: هلال وصادق
9: ستاندو أضرب يشرب المانجو مع إنجلترا
8: يعني هذا حد بس والله خاطس. وبالعكس
9: البارحة مشعل يقول أنا أتوقع النرويج أمس على إنجلترا، ظهر النرويج
8: هي
9: هي ظهر مرقها لان حتى خرجي وما ما ما هلين بالنسبه لما سوى شيء.
8: هل ما هلال هلن
9: هلن هلن هلين انا اسميه
8: هو يمكن اسمه هلال يعني خليل يسمى
9: خليل والله شعره يعني لكن امس مثل ما شارب حليب هو وما ما عدل شر
8: ما ماكل زين يعني
9: بيشربوا المانجو ما عندي ترى ما على يوم الثلاثي
8: اها
9: ايه اتمنى اتمنى محبين الانجليز ما حد يظهر مع يشارك معاي وحدي اشوفنا اتنقل داخل الاذاعه
8: انا ادعمك انا ادعمك معاك
9: لا تدعمنا بوقت امارة الصناعيه بوقت حر الجو حار
8: يقول يا اخي يقول احس وحدي انجليزي هنا يا اخي
9: احس وحدي ابو علي والله لما التانجو والبرازيل والبرتغال وما ادري من وانا مع
8: وحيد مسكين
9: فريق المربع الذهبي
8: شوف الحين بيزيدوا ربعك انت ما دام انك بتلعب ضد الارجنتين بيزيدوا ربعك تو اصبر بتشوف
9: ما احب حد يزاحمنا نحن مفضل لهم إيه عليك ونجاح
8: لان مرات يضيعوا عليك ترى
2: ما عشان الانجليز بس عشان النكايه في الارجنتين
9: اسمع الليلة اسمع كلهم عايبين يخش عمارهم شوي
8: بيتشبقوا على قولة عبد الرحيم
9: بيتشبطوا

0: على وين؟
1: أيوة.
0: على سمع وين؟
1: سمع. ايش كان اللي يطبل؟ ركز على الإيقاع.
0: على وين يا ميسي؟ على وين؟ على درب البطولة. على
1: اسمع هذا. سمعت هذه؟ اسمع اسمع الأخيرة.
2: تأكيد ثالث. تك تك.
1: شوف فاصول على ميسي. ثاني. ما ميسي.
2: ما فاصول. ما فاصول يا ميسي.

0: يا اخي يوم ماشي مباريات تحس انه شيء ناقص.
1: شيء ناقص يعني الجدول صارت هقله يعني ماشي هقله يعني ماشي على قول سمير يعني
0: كنا يسوون استراحه يعني.
1: ولكن يعني لما تصير كاس العالم يعني بشكل يومي طبعا احنا عشنا مباريات دور المجموعات و32 ودور ثمن النهائي وربع النهائي
0: ربع النهائي
1: يوميا مباريات فتحس انه شويه صار
2: شيء
1: شيء شيء
0: شيء سجل اسمك
1: ايوه شيء دفع ولا ماشي عشان الملعب
0: شيء دفع
1: ايوه
0: حل ملعب وحل عشب
1: حل بعد خلص لاعب اضرب عيوش. المهم فالايام تمر بسرعه سبحان الله طبعا وايام كاس العالم مرت سريعه ممتعه وجميله ومثيره. ليالي طبعا عشناها بين متابعه المباريات والسهر شويه ومغالبه النوم احيانا عشان
0: أكيد نعم.
1: تستمتع ببعض المباريات اللي ما تتفوت. ولكن مثل ايش قال المستمع قبل شويه الايام ودول
0: الايام ودول
1: ايوه
0: امس كنا نتكلم عن 104 مباريات
1: والحين تبقت
0: أربع مباريات
1: يعني لمية
0: راحن
1: طارت
0: شوف الأيام كيف تمضي أيوة.
1: ما فلوس مبارياتها
0: حتى الفلوس تطير أيوة. كل شيء يطير تم الخصم
1: هذا تم الخصم كثرانا هاليومين يا أخي. المهم أنه طبعا نحن مباريات طبعا منتظرة أيضا في نصف النهائي وشفنا يعني تو كلام الحين طبعا في الجرائد والصحافة الأوروبية وكلام عن
0: الجدل التحكيمي ولا لا
1: الجدل التحكيمي طبعا أنا يعني هو الجدل التحكيمي طبعا مستمر وبيستمر طالما أنه هناك مباريات كرة قدم طبيعي أنه في جدل تحكيمي طول الموسم في جدل تحكيمي يا أخي برشلونة وريال مدريد ومانشستر وما أعرف
0: وكل ما يعني تخلي مباريات
1: ما تخلي يعني هذا الوضع يعني حتى لما تلعب انت في هذا ترتان
0: ما تروح تضارب الحكم
1: مثلا تلعب كوره يعني فبطبيعه الحال يعني نعم. في خاصه مع انه كل يوم لا تنسى صادق ان كل يوم تتجدد قوانين جديده تصير قوانين جديده يبدا تفعيل القوانين الجديده
0: ولحد ما
1: لا ناخذ عليها
0: ناخذ عليها ونتعود على هذه القوانين الجديده
1: بس في شيء أنا أحس إن موضوع التحكيم وكذا يعني في بعض المباريات والله أخذ أكثر من حجمه يعني
0: أخذ أكثر والمشكلة حسين يعني لما تجي تتابع مثلا بعض القنوات وتتابع بعض المحللين يرجعوك لنقطة البداية لبعض الحالات التحكيمية أيوة.
1: يعني أنا اليوم استغربت صراحة القناة الناقلة للبطولة يعني جابت لك مباراة الأرجنتين 86 يمكن شفت واحد من برامج يعني يتكلموا عن لقطات انه هذه فاول وهذه خطا يعني
0: 86 ايام مارادونا
1: يعني ترى 40 سنه مرت يعني 40 سنه اليوم جاي تتكلم انه والله الارجنتين فازت بالتحكيم ولو كان شيء فار ما بتفوز يعني معليش
0: واليوم لو ما ميسي مطرد في مباراه امام الجزائر
1: ان الامور خلاص بتصير غير مختلفه يعني
0: فخلونا
1: على فكره هذه الاشياء هذه الامور تخليك انت ما تستمتع بالكره القدم وايد تركز على اشياء ان هذه والله صار ليش ما طرده ليش ميسي كلم الحكم ورفع ايدينا على الحكم ليش والله ما يعني ما هو حتى
0: تفضل لا ميسي قال حق الحكم قال انا اكلمك باسلوب محترم
1: احترمني من
0: والله احترمني
1: بس انت سمعت
0: انا سمعت
1: تعال صح
0: لا ترفع صوتك علي
1: المهم ان احنا يعني نقول خليك من الامور هذه واستمتع بالكوره واستمتع ما يجري في الملعب زين ما يعني الحين محمد شمالي مخلي عمره خبير تحكيم
0: وتحليلي
1: ومخلي عمره جوارديولا
0: وش بقية الباقي انت ثو المهم اذا نحن نطرح سؤال هذه الاربع الكبار من تتوقع انتم انه يوصل
1: من المصنفين الافضل في العالم ما هم ذيلي
0: هم هذي
1: هم لا حق انهم يوصلوا يا خليك من العاطفه يعني شو يعني والله يا اخي ليش ما حسب منه
3: ايش حرام
1: يا ساتر
3: ميسي حرام
0: يعني نقول لك لنا
1: يعني هذا الاسطوره ميسي يعني الحين تبت تقول الحين يعني ولا يعني مثلا تتكلم عن كريستيانو رونالدو بغض النظر عن ميولك يعني انت لما تتكلم عن هذا اللاعبين سواء ميسي او كريستيانو رونالدو او يعني او بقيه الاسماء نعم. طبعا الكبيره يعني صعب انك انت تجي تقول والله هذا لاعب يعني مو شيء يعني لانك بس انت ما تشجع يعني مع كل هذا الارقام اللي يحطمها وكل هذا وانت جالس تشرب شاي احمر وتشوف وبعدين تجي تقول يعني والله هذا ما يعني لاعب والله يعني ما اعرف مشى بالتحكيم والتحكيم يعني
0: وإذا هو لاعب المنتخب بيلعب إذا هو ما موجود المهم بس المنتخب
2: ميسي
1: هذا هرن باكر يخلص
2: أرجنتينا
0: هذا ينيمك انزين
1: وش رايك نصف النهائي طبعا مقبلين على مباريات قويه صراحه
0: مباريات قويه
1: لما اقول لك ان اشتعلت الامور حتى على مستوى احنا شفنا ان بعض الاشكاليات اللي صارت بين الارجنتين وانجلترا في اليومين الماضيين في الصحافه وتطورت للمستوى السياسي احنا نعرف طبعا الاشكاليات السابقه السياسيه
0: اللي
1: طبعا
0: اللي صارت بيناتهم
1: واللي صار
0: والنزاع
1: لكن احنا ما لنا علاقه الا اللي في الملعب لكن هذه اشياء يعني احيانا تلقي بظلالها
0: على شو اسمه وخصوصا ان يعني اليوم الأربع مباراة الأرجنتين وإنجلترا الحضور الجماهير الكبير المتوقع أنه يحضروا خصوصا يعني بحكم القرب المكان بالنسبة للأرجنتين والجمهور الجزائر الجمهور الإنجليزي
1: والجالية الأرجنتينية الموجودة الكبيرة في
0: فلوريدا
1: يقول لك من أكثر أكبر الجاليات يعني
0: الموجودة هناك
1: وضع طبيعي هم في خطر ما شاء الله يعني احتلوا الملعب
0: وصلوا لهذا فما بالك عاد هناك
1: ورا منتخبهم يعني
0: قريب ورا النجمة الرابعة يمكن يساندوا منتخبهم
1: يبحثون عن النجمة الرابعة ومبابي عن النجمة الثالثة أكيد وهاري كين
0: سبعة ألقاب في هذا الدور تقريبا
1: سبعة ألقاب متوزعة طبعا إسبانيا عندها واحد
0: وإنجلترا واحد الأرجنتين ثلاثة
1: إنجلترا واحد وإسبانيا واحد نعم والأرجنتين وفرنسا بينهم
0: خمسة بين الأرجنتين وفرنسا
1: خمسة
0: واحد واحد إسبانيا
1: 100%
0: وإنجلترا
1: 100% زين نبدأ البرنامج يقول لي
0: هي نبدأ ما بدينا يعني. الحمار رحبنا
1: لا
0: نسولف نسولف ناخذ ونعطي شوي ناخذ أخبار علوم وكذا وكد أن اليوم وقفة كبيرة إن شاء الله
1: الحين هذا من شجع
0: ما أعرف
1: تكلم عن الأرجنتين يعني. ما عجبه تكلم عن مبابي ما عجبه تكلم عن لامين يامال ما عجبه
0: أعرف شيء عجب إنه
1: ما شجع غير ريال مدريد
0: نحن عاد ما نزعل قلنا بنزعل نحن عاد ما نزعل
1: يا زي مبابي عندك مبابي صحيح صحيح كلام سليم
0: زحمت
1: يعني مرات يجيب حكي قوي
0: هي ثقل على عمرك عشان تشجع لاعب واحد
1: تفضل
0: يا صاحبي تحياتنا هذه الفريق العمل صادق اللواتي وحسين العميري وفي الاخراج محمد الشميلي بعد الفاصل الى اخر اخبار مونديال 2026
3: ميسي ذهب والذهب
1: ما يصدي
3: أصيل الكرة هدوم ما يتعذر العشب اللي موجود يترياكم التانجو يفن الكرة ويبدع أمبون الذهب والذهب ميسي أهل الكرة هم أهل التانجو
4: فليفتح التاريخ ذراعي فليشهد العالم على لحظة ليدوي للمجد رقما للخلود دعني لا أسميك ليو بل أسميك التاريخ نفسه فيا أيها التاريخ أصبحت هدف كؤوس العالم
5: Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.
0: إلى أخبار مونديال 2026
1: قبل نحو 24 ساعة من انطلاق الصدام الكروي المرتقب في نصف نهائي المونديال الترشيحات تضع فرنسا على صدارة المرشحين لإحراز اللقب متقدمة بفارق واضح على إسبانيا وإنجلترا والأرجنتين ويعود هذا الترشيح إلى الأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الفرنسي حيث أنه المنتخب الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات محافظا على مكانته كأبرز المرشحين لكن رغم ذلك فإن الفوارق بين المنتخبات الأربعة ليست كبيرة في ظل امتلاك كل منها مجموعة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق
6: فرنسي والهدف الثاني ديمبلي سجل الهدف الثاني
2: ديمبلي وجد الثغرة مرة أخرى بتسديد على يسار حارس المرمى ياسين بونو. أخيرا ظهر ديمبلي، يعني وإن غاب لكن في وقت غير حاسم وفي ضربة واحدة يتمكن من زيارة شباك ياسين بونو.
0: المهاجم النرويجي ألكسندر سولوث يتعرض لحملة عنيفة من الإساءات والتهديد بالقتل عقب خروج منتخب بلاده من الدور الثمانية على يد إنجلترا. يأتي ذلك على خلفية إهدار مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني فرصة ثمينة عندما كانت النرويج متقدمة على إنجلترا بهدف دون رد، حيث فضل التسديد بدلا من التمرير لزميله إيرلينغ هالاند الذي كان في موقع أفضل للتسجيل.
2: أتلتيكو مدريد يسجل الهدف الأول.

0: الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يعلن تعيين سلافين بيليتش مدربا للمنتخب الأول خلفا لزلاتكو داليتش، وعاد بذلك بيليتش لتدريب المنتخب الكرواتي حيث كان قد أشرف عليه بين عامي 2006 و2012، كما أشرف على تدريب أندية الاتحاد السعودي، بشكتاش التركي، بكين غوان الصيني، إضافة لأندية ويست هام وويست بروميتش ألبيون وواتفورد في إنجلترا. وكانت كرواتيا قد ودعت المونديال من الدور الثاني بعد الخسارة من البرتغال، فيما وقع مدربها السابق زلاتكو داليتش عقدا لتدريب الأبيض الإماراتي حتى مونديال 2030.
1: عرضية ففرصة تصويبة كرواتية، الله فليبدأ الجنون مع الكروات، تشتعل البدايات مع الكروات، تشتعل البدايات. نعم الكرواتي هو من فعلها، الكرواتي هو من
2: الاتحاد الإيراني لكرة القدم يمدد عقد مدرب المنتخب أمير قلعت نوي حتى نهاية كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية. وأكد الاتحاد الإيراني استمرار قلعت نوي في منصبه بعد قيادته المنتخب إلى 3 تعادلات في دور المجموعات بكأس العالم، مع أداء وصف بالمرضي قياسا بالظروف التي مر بها الفريق خلال الفترة الماضية.
1: لم يرفع رايته، لم يتراجع، لم يخشى الزحام، حضر بصوته العالي، بصوته المسموع.
0: اتحاد أوروغواي لكرة القدم يعلن تعيين النجم السابق دييغو فونلان مديرا فنيا للمنتخب، وذلك خلفا للأرجنتيني مارسيلو بيلسا الذي استقال من منصبه بعد إخفاق فريقه في تخطي دور المجموعات من كأس العالم. وسيواجه فولان وهو النجم الأسطورة في بلاده تحديا كبيرا في مسيرته التدريبية، يتمثل في إعادة بناء المنتخب الذي دخل المونديال بطموحات كبيرة، لكنه ودعه بواحد من أسوأ العروض التي قدمها في تاريخه عندما احتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين. وذكر الاتحاد الأوروغواياني في بيان له أن عقد فولان سيمتد حتى مارس 2027، ثم سيقيم الاتحاد أداءه قبل اتخاذ القرار بشأن تمديد عقده أو تعيين مدرب جديد من أجل كأس العالم المقبلة، علما بأنه لا زال على رأس عمله كمدرب لمنتخب الشباب.
3: أمام الحارس جوستيفيو وفورلان، الله، هدف ثاني للأوروغواي، هدف ثاني للأوروغواي في الدقيقة 35، هدف ثاني في الدقيقة 35 عن طريق ركلة جزاء وفور.

0: سلطة مدينة أتلانتا الأمريكية تستعد لتنفيذ خطة أمنية واسعة قبل المواجهة المرتقبة بين إنجلترا والأرجنتين في نصف النهائي وسط مخاوف من احتمالية تصاعد التوتر بين جماهير المنتخبين. ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يخصص لكل اتحاد وطني حصته من التذاكر والتي غالبا ما توزع في جهتين مختلفتين من الملعب، فإن لوائح البطولة لا تفرض الفصل الكامل بين جماهير الفريقين، وهو ما يزيد من تعقيد المهمة الأمنية. وتتوقع السلطات وصول أعداد كبيرة من الجماهير الأرجنتينية إلى أتلانتا، خاصة في ظل وجود جالية أرجنتينية كبيرة في الولايات المتحدة، ولا سيما في مدينة فلوريدا، وهو ما قد يرفع من كثافة الحضور الجماهيري قبل اللقاء، فيما سيشارك فريق متخصص من وحدة شرطة كرة القدم البريطانية في تأمين المباراة.
1: والثالث والثالث والثالث، لوتارو يحضر الآن. أي ثنائي أرجنتين، أي ثنائي أرجنتين، أي ثنائي أرجنتين. بطلت التعليق وتحولت إلى معذني. الأرجنتين تتكلم، الأرجنتين تنطق من لغة الصاريخ.
2: طريق مورك روجرز، الله، هو ومن غيره، هو ومن غيره، بيلينغهام، ومع بيلينغهام أحلام الإنجليزي في أمان. بيلينغهام كمان وكمان، بيلينغهام مرة أخرى يسجل ثاني أهداف الإنجليز. إنجلترا تتقدم عن طريق
3: بيلينغهام. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: سيل سيل سيل سيل سيل يا طويل العمر. سيل سيل يا طويل العمر. سيل
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: زين انت داخل كورنيش انت تسوي زحمه كلها جلينج جلينج رايح
1: لازم كلين كلين انا روت كلين كلين وجه كلين كلين
2: صبح صبح صبح صبح صبح صبح كلين كلين
1: صبح صبح كله نهار نوم ما خالص اي فول بخدور دو كلين كلين
0: كيف ارجنتين
1: اقول لك صوت انا واحد ما بيتكفي اثنين ما بيتكفي ثلاثه
2: بس متى ثلاثه سجل
1: بطل عيونك
0: بس وايد تعب هذا
2: بطل عيونك
0: هذا الشعر ماله بطل عيونك على هونك على هونك
1: يا اقول لك حطوا كله نهار اي نهار صيفوا الكلاسيدا ارجنتين على طول شركه
2: قرونتي
1: قرونتي قرونتي متنتن باب
0: بعد الحين كله ارجنتين تو كله ثلاثه ثلاثه ثلاثه يعني مع انجلت مع المنتخب الانجليزي هذا هاري كين ما هاري كين ثلاثه بعد شيل
1: هاري كين ممكن ما في ثلاثه انا اقول لك
0: ما هاري كين اسمه هاري كين
1: هاري كينج لا هاري كينج
0: كين كين واحد
1: ممكن ثلاثة أي نظر ضعيف ما في قوة يقول يعطي فلوس مشان حكم يعطي فلوس مشان هو معلوم وش كلام أرباب أرباب كلام يوم ما يقدر دانسينج يوم ما يقدر دانسينج وما يقدر ضعيف
0: أيوة أسميك من غصب الأرباب
1: أنا أولا أقول بطل عيونك يا حبيبي ولا خمس
0: هي هذا قديم عاد
1: هذا قديم لكن اسمع على الجديد
0: هات
1: اسمع اسمع
0: ها اسمع
1: ياكل حبة حبة ياكل هم هم هم ياكل يم يم يم أكل البرسيمي ياكل حبة حبة ياكل يم يم يم ياكل أي نظر قدام ياكل أرجنتين ياكل هم هم هم هذا نمونا إن شاء الله
0: براته هو براته هذا
2: أبدا كورة ما ياكل لا عيش لحم
0: هم هم وش
1: ليش
0: يمتك بريك يا
1: رب أنا أخران لك أنت شكرا تقول معفزين أنا غني أنت تقول معفزين سلام عليكم
0: وعليكم سلام كيف حالك أنت
1: سلام لك متين متين أقول لك
0: أحسن سلام عليكم
1: يلا سلام عليكم
0: عليكم السلام استمتعوا بمونديال 26 خلاص روح المونديال وخلصت ليالي المونديال
2: تقريبا
0: باقل وبعدين باقلنا نعرف السطر الأخير والسطر الأهم واللي سيبقى في التاريخ
2: أكيد هو هذا اللي يبقى في التاريخ
0: هو البطل المتوج
2: معروف
0: من هو أعطينا توقعاتك الاخطبوط مفروش الورود
2: أبو الشوارع مرسوف الطريق
0: طبعا ننتظر مباريات كبيرة بين الأربع فرق الموجودة في نصف النهائي عندما تواجه فرنسا إسبانيا والأرجنتين تصطدم بإنجلترا الساعة 11 والساعة 11 الثلاثاء والأربعاء سهرتين كرويتين لمعرفة فارسي مسرح النهائي
2: بانتظار أكيد تاريخ 19 يوليو المباراة النهائية راح تجمع من يا ترى بين الموجودين الحين الأربعة إنجلترا الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وتواصلكم معنا على 724-4200 للواتساب واتصال على 246-98-151 صاحب الرقم آخر شيء 477 ما ذاكر يا أخي اسمه حاولت أن أشوف رسالة سابق ما حصلت اسمه إنجلترا لم تحقق أي فوز في تاريخها بالأدوار الإقصائية لكأس العالم أو اليورو أمام منتخبات كانت أفضل ضمن أفضل أربعة في التصنيف العالمي خسرت أمام ألمانيا في نصف النهائي يورو 96 خسرت أمام البرازيل في ربع نهائي كأس العالم 2002 خسرت أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 أمامها الآن فرصة لكسر هذا العقد عندما تواجه الأرجنتين في نصف نهائي 2026 أبو ياسين شكرا لك على تواصلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتوقع إنجلترا راح تفوز على الأرجنتين وإسبانيا يفوز على فرنسا في النهائي إنجلترا مع إسبانيا والبطولة حال إنجلترا هذه توقعاتي ننتظر يا أبو ياسين شوف بكرة إنجلترا بكرة إسبانيا مع فرنسا الساعة 11 واليوم الأربعاء إنجلترا والأرجنتين
0: وعلى 2-4-6-9-8-1-5-1 ناخذ أول مكالمة حياك الله يا سعد
3: السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد في شيء حل إسبانيا، يعني نساعد إسبانيا.
3: عليكم يا أخواني الأعزاء.

0: متعمدين.
1: ها
0: ماشي عدل يوم متعمدين ميسي بينهم على انفانتينيو.
2: ميسي وش سوى؟
1: بينهم.
0: ميسي بينهم على
1: انفانتينيو. ما يعرف ينهم. تفضل.
2: خلي يكمل خلي يكمل
1: كمل ونرجع لها. يلا كمل ونرجع لها. انا نبغى نترجم حالهم. هي تفضل. ما يهمك ما يهمك روح.
0: طيب. ماشي عدل يوم متعمدين. ميسي بينهم على انفانتينيو. ظلم ظلمتوه متعودين التانجو براحه متعود الله يعيننا على الانصاف انفانتينيو يحبهم بحب واضح.
1: الحب
0: الله يعيننا على الانصاف انفانتينيو يحبهم بحب واضح.
1: اي
0: ماشي عدل يوم متعمدين ميسي بينهم على انفانتينيو انقذنا يا انفانتينيو ظلم ظلمتوه متعودين التانجو براحه متعود الله يعيننا على الانصاف انفانتينيو يحبهم
1: بحب واضح. واضح واضح ما مخفي
0: على الانصاف انفانتينيو يحبهم بحب واضح. ونقول حق مشعل احنا اولا بنا ما شاكين لكن الشك الحين ازداد
1: تحول الى يقين.
0: إلى يقين أقول الله الله يعين المنتخب
1: الإنجليزي هذا الله يعين اللي يواجه الأرجنتين
0: الله يعين الصراحة. ونقول حق مشعل يالس يتغنى ويتغنى ويتغنى أول بعدين الشك الآن نقول الله يعين المنتخب الإنجليزي
2: انكشف هذا الحب.
0: أيوة
1: حب واضح بحب واضح.
0: أيوة بالرغم أني ميقن أن راح تكون
1: ميقن أم موقن
0: على يقين.
1: ايوه حلو حلو على يقين. نعم يلا
0: على يقين
1: الهروب للامام. نعم
0: ان المباراه النهائيه راح تكون بين المنتخب الاسباني والانجليزي. عفوا يا ام بامبي
1: وين الحب واضح والارجنتين
2: انتهى الحب يعني بينتهي مع
0: ايوه كله وهذا التصفيق وهذا الشيلات.
1: زين لحظه انت قلت ميسي بينهم على انفانتينيو يعني بيزقر
0: انقذني
1: النجده
0: انفانتينيو النجده.
2: تعال لشيما
1: فهمتها
2: لا نعيد اشرح لشيما بعد
1: ما فهم هذا بينهم.
2: لا حسين خليه يشرح لي شوي.
1: بينهم
0: على انفانتينيو يزقر عليه
1: يزقر عليه يزقر عليه
2: يزقر عليه وش يعني.
1: يلا خذ تفضل يعني حتى الترجمة ما
0: يعني انا العب في الملعب وشوفني انفانتينيو على اي قرار
2: يشر عليه ها تراني ها شوفهم.
0: ايوه
2: نصب نصب
0: بينهم على انفانتينيو.
1: ايه
0: وتراي الإثار والأحداث اللي صارت نتكلم بواقع يعني.
1: نعم
0: يعني احنا ما نقول بندخل في هذه الامور عذرا يا مشعل اعتقد انها فيها مصلحة شخصية معناها رغم ان يعني احنا ما مؤمنين بذلك لكن إثارة صراحة الإثارة من دور المجموعات الى اخر مباراة.
2: سعد
0: نعم
2: انت تشجع اسبانيا.
0: نعم
2: وش بينك وبين الارجنتين
1: وش دخلك
0: انا اتكلم بالحق الان
2: ويوم ما انفانتينو يحب
1: يعني تنتظرهم في النهائي
2: اذا باغنهم
0: في النهائي لكن اعبر برايي وبالاحداث اللي صارت لازم تكون صادق ايضا لازم توصيل المعلومة أيضا. أيوة أنا مر يعني الهاجس من صارت هذا هذه الأمور سبحان الله ركبت الكلمات على الأرجنتين.
2: مرنا أيوة وبينهم وبينهم
0: انفانتينيو بينهم على انفانتينيو. إحنا نقول ماشي عدل يوم متعمدين يعني هذا على تعمد. ميسي بينهم على انفانتينيو ظلم من ظلمتوه متعودين على أكثر من مباراة التانجو براحة متعود الله يعيننا على الأنصاف انفانتينيو يحبهم بحب واضح معناته هذا هذا حب أبجدي خلاص.
1: زين انت الحين ودرت المتدور ودرت انه يلعب في نصف نهائي للمره الثانيه فقط في تاريخه.
0: لا لا لا ما المره الثانيه انا كلمت يا مال وتكلمنا يا مال ما عايزنا الوضع ما عايزنا
2: ما مرتاح
0: يقول لك لما تفوز بجهدك
1: معناته خايف
0: لا وليس بالمساعده المره الاولى بنمشيها المره الثانيه لا المره الثالثه لا المره الرابعه لا
1: يعني سوى كما صادق يوم يلعب اول في الحاره إذا ما عجبه قرار الحكم قال ما ألعب بروح بيتنا.
0: أيوة
1: شل الكورة معه وراح يعني. أيوة هذا كلام.
0: أيوة حنشوف المنتخبات الثلاثة كلها استفادت فرنسا

0: استفادت مع المغرب.
1: إيه. كل أخطاء.
0: استفادوا بالهدف الثاني مع النرويج.
2: بإيش استفادت فرنسا من مع المغرب؟
0: استفاد هناك ركلة الجزاء.
2: أنت صدها أبونا.
0: صدها لك ما ركلة الجزاء أنت تتكلم.
1: يا الله ما ركلة الجزاء زين بسألك سؤال الحين مع بالله عليك يعني مع الاحترام للمنتخب المغربي. لكن المنتخب المغربي حتى ما هاجم
3: قدم شيء
1: كيف يصعد يا أخي خليكم شوية منطقيين يا جماعة الخير
0: ضربوا رعب ضربوا رعب من مباراة
1: ضربوا وش لا لا عيد عيد هذا وش وش وش
3: وش ضربة
0: ضربوا رعب رعب
1: ارتعب رعب رعب حسبت استرعض حسبت استرعض
0: ومني يا عاد يا يا شو
1: استرعض يعني الحكم يعني جات بالي بس ابغى اتذكرها يعني رعود رعود
0: أيوة. يعني خوف
1: نعم
0: ارتعب من المباراه
1: ارتعب ارتعب جاء رعب ايوه ايوه يعني حسبوا أيوة. عليه بلنتي وجاء رعب وخلاص بعدين عاد قال ما العب
0: لا هو من الاحداث اللي صارت بين المنتخب المصري والمنتخب الارجنتيني وعامل الصين بلن
3: انتقلت انتقل لهم هذا
0: الارجنتيني بعد كلها
1: زين ماذا تتوقع لاسبانيا بدون عاطفه
0: بدون عاطفه اتوقع لاسبانيا النتيجه 2-1 وراح نوصل للنهائي
1: بتفوزوا على فرنسا
0: بنفوز ان شاء الله انا مكلم امس يامال قال لي الهدابي هذا قصيدتك اللي اعطيتني اياها هذه خلها لما نفوز على المنتخب الفرنسي
3: يعني انت سمعته
1: خاف ما تقول هالبر
0: انا سمعت القصيده سمعته
3: عدل عدل على كلماتك ولا
0: قصيده لكن ما بعطيكم كل اقول يغني ولدهم ترى طربان بس هذه بقولكم أنا
1: يغني واحدة بس
0: أيوة ما بقولكم كامل عشان ما أشوهكم
1: يغني ولدهم ترى طربان
0: يغني ولدهم ترى طربان
1: طربان
0: أيوة لكن ما بعطيكم كل هي هذه
3: الشطر الثاني الشطر الثاني
0: أيوة من خاطري
1: الكلام يغني ولدهم ترى طربان بيهزم الفرنسيين مع الإسبان
0: هناك عاد ما أعرفك
1: ما ضبطت ما سيدي
0: يعني
1: هو مع الإسبان هو مع الإسبان بيهزم الفرنسيين ولا ما راكبه يعني
0: أنا كنت صراحة متوقع أن المنتخب الإسباني المنتخب الفرنسي
1: يلا المعذرة
0: المنتخب الأرجنتيني ولكن سبحان الله المنتخب المغربي اصطدم في المنتخب الفرنسي فالأربع الفرق اللي كنت متوقع منهن أعتقد أن إنجاز أن نتوقع الثلاثة منهن وصل للنهاية
3: نعم بنشوف بكرة يا سعد
0: بكرة إسباني متدور إسباني
1: متدور
0: باشر بيلعب لعبته
3: إنزين التفت لمنتخبك من فضلك
0: ملتفت لمنتخبك
1: لا يقول لك هو إنجلترا بتهزم الأرجنتين رغم أنه إنفانتينو يشجع الأرجنتين
0: أيوة أقول لك تم يرقص يا مال تم يرقص على على على الكلمات تم يرقص
1: شكله يعجب الميدان
0: وابو يوم قلت لي غني ولدهم ترى طربان
1: طربان
3: عرف انه هو المقصود
0: وابو رقص قال الهدابي لا تكمل الشيم ولا تقول حق حسين حق صادق زي ما نفوز على اسفا
3: الله يديك خيل الله وخيلك
1: اقول لك يا اخي يا مال انا مغيب رقمه يا مال بعد
3: يعرفنا طلع والله
1: ما ترسل لي اياه بعدين
0: بعطيك يا برسل لك اياه على الواتساب بعد
1: ايه زين زين لان مغيب رقمه
3: لا تقوم توزع رقم الرجال يمكن ما يعجبه
1: لا مغيب رقمك يا عبد الله
3: عند مباريات
0: ونقول حق مشعل شوي هدي مشعل هدي ترى الحين مشعل متغاني كل شيء مصالحه كل شيء مصالحه
3: لا شوف هو
1: مفروش الا ورود
0: ايوه كل شيء مصالحه كل شيء مخابي شغاله مخابي متروسه شغاله يوم يقول شغاله
3: اللي ما تجيب الكوره تجيب الفلوس
0: ايوه اما هذه اللي طالعين عليهم اللي يشاهدون ما نبغاهم يشجعون لا الارجنتين ولا يشجعون فرنسا ولا يشجعون اسبانيا ولا يشجعون الانجليز اللي خارج بس على انه يشاهد المشهد
1: ما حد يعني احنا شفنا انه هلال شبل يشجع الانجليز
3: انجليز وما حد بعد قال ما حد معه
1: قال وحده تنقص
0: ابو صدام
1: خلاص راح من زمان ابو صدام
0: ما يمبونه ما يم ذيك القصيده ما يم
1: ابدا ما نعرف وين
0: ما تواصل
1: هي راعي بلادي كذا شفته بس انت هذا خبره ان شو اسمه يسوي لنا تجديد حل قصيده ماله شيء قصيده هو مسوي ولا ما
0: انا قايل يعني. ان نبونا البرازيل نبونا ما بتعدي الكار على الاكيد نحن هالمصنع ما بتعدي الكار يعني نبونا بتطلع
1: هي ما بتعدي الكار
0: يعني نبونا ما بيسوي له شيء نبونا ده بتطلع ما بتوصل لبعيد يعني ما بتوصل لبعيد
1: مبون هي
0: أمونا هاي أم عبد الرحيم وسهل عليهم يشاهدون بس.
3: أيوة. استمتعوا يعني استمتعوا.
1: يكونوا متفرجين أيوة. متفرجين.
0: أيوة.
1: يكتفوا. نعم يكتفوا بال يعني يكونوا متفرجين. شكرا يا سعد.
0: أنا أتمنى أشكرك أنا أتمنى أقابل أرجنتين ولكن إنجلترا أعتقد بتعامل عمايل لأني أبسطهم.
1: أنت أول عدي فرنسا زين يا أخي.
0: أنا بصطدم أنا بصطدم في مشعل بصطدم في مشعل هو
1: عدي فرنسا وبتصطدم في مشعل عادي.
0: فايز حبيبي فايز فايز 2-1 من اليوم
1: قلت بيجيب القليصة
3: هذاك من زغ أشراع هناك عاد
0: رقص عليها يا مال قصيدة رقص
1: أوبوبوبوبوبوبوبوبو
0: يوم قلت لي يغني ولدهم ترى طربان غدا بلا عقل
1: اوف اوف اوف اوف هي ومتى بتكملها زين ترى يعني
0: بكملها باكر باكر قبل المباراه
1: يعني باكر قبل المباراه زين
0: ايوه باكر بحمسكم
3: اخافك ما تكملها انت
0: زين. لا لا بكملها وبتصل
1: لا هو قبل المباراه اذا قبل المباراه زين لانه بعد المباراه الله يعلم عاد نسمعك ما
0: لا قبل المباراه لحماسي قبل المباراه
1: مشكور يا سعد
0: شكرا جزيلا يا اخواني
1: الله يحفظك الله
0: بارك الله فيكم احسنتم
1: يا مرحبا يا مرحبا
3: مبابي أول رسل لك رسالة
1: وش رسل لك صح مبابي
4: مبابي يقول مباجاني سسواء قلنا له يلا بالتوفيق إن شاء الله
1: وش
3: عيدها عيدها عيدها عشان ترجمها
4: مباجاني سسواء
3: يقول إنه سوف يصلون إلى المباراة النهائية
5: شنو تحكي فرنسي أنت
4: أيوة كلام الرسالة الصوتية سيدي تقول لك علي لغو
3: نحن قريبون جدا
1: لحظة خالد بصبر شوي عدل عمرك
3: نحن قريبون جدا المنتخب الفرنسي
1: عطى المترجم فرصه ايوه
4: اون فا غاني لو بلج بلج لو بلج
3: امام فرصه تاريخيه
4: اون فا ريفيلو لو فينال دو كوب دو موند
3: وبانتظار المنتخب الفائز من هنالك المباراه الاخرى
4: ساتاتو
3: وتحياتي لعشاق المنتخب الديوك
1: لا اخر كلمه مع السلامه انا سمعت
3: دي فرنسي
1: لا لا صدق والله صدق عطنا شو تتوقع بالفرنسي
3: كما سافا سافا بيا
5: وانا بلعك كيف بكبر رواي تحكي فرنسي انت
4: سبحان الله والله يا حسين بأمان أول حاجة كلمة شكر لكم هذه أتوقع أن ما توفيكم حقكم في هذا البرنامج المجتمع من قبل يعني في السلطنة وخارج السلطنة هذه شهادة أتوقع أنكم يعني تستحقوها بكل اقتدار قالوا إذا فازت فرنسا اليوم تنسروا لكن من
1: لحظة أشوف القاموس هذا يحتاج لها بس أنا عندي المكبوس طالع
3: المندي ما مسجل
4: قاموس ضعيف
1: سرازيدو
4: قاموس فرنسي قوي
3: هاي لو قال لي فرنسي إيش اسمه
1: هذا سرازيدو يعني مكبوس
3: سرازيدو
4: سرازيدو
3: سرازيدو عيشو
4: أنا أقول والله بأمانة شكرا جزيلا لكرة القدم إنها أنصفت المنتخبات التي تأهلت عن جدارة الأربعة اللي تأهلوا عن جدارة واستحقاق بالفعل. وشكرا جزيلا يا حسين ويا صادق والله العظيم لو أشكركم مني لين الصبح ما أوفي هذا البرنامج الرائع واللي يستحق كل الجوائز والله صح يعني الجمهور هذا الجمهور ذويق صراحة الحين بدنا نشوف في حد اللي يحلل لك المباريات يحل اللي يعني مثل ما قال فاكهة البرنامج
1: استمتعوا بمونديال 26 كل ما يحطه يقول مستمتعين يرد على نفسه يعني طبعا صدام قوي صراحة إسبانيا وفرنسا مباراة كبيرة بين فريقين لكن ومعنا بنتكلم عن مواجهات سابقة بين الفريقين لكن آخر مواجهتين جمعتهما وأيضا كانتا في نصف نهائي عبر بطولتين مختلفتين فرنسا نجحت في أو إسبانيا نجحت في إقصاء فرنسا من نصف نهائي اليورو دور بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 عبر الفوز عليها بهدفين لواحد وبعدها هزمة إنجلترا أيضا بنفس النتيجة لما توجت بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024 لكن المنتخبين أيضا تواجهوا في نصف نهائي دور الأمم الأوروبية العام الماضي في المباراة اللي أعتقد أن كثير من المستمعين يتذكرها لما دخلت إسبانيا بكل قوة وضربت فرنسا 5-1 وصلت النتيجة بعد ذلك طبعا عادت فرنسا أيضا بقوة في الدقائق الأخيرة سجلت 3 أهداف متتالية لما عاد دي لافوينتي بدأ يطلع اللعيبة يعني فرجعت فرنسا وسجلت 3 أهداف وانتهت المباراة ب5 أهداف لـ4 لصالح إسبانيا أيضا بلغت النهائي طبعا إسبانيا في دوري الأمم قبل أن تخسر أمام البرتغال بركلات الترجيح، لكن هذه كلها مؤشرات مهمة على أن المباراة القادمة بكرة إن شاء الله بتكون قوية جدا بين الفريقين.
3: نهائي مبكر طبعا
1: طبعا، وإن كان طبعا المنتخب الفرنسي يتفوق بعدد مرات الوصول إلى نصف النهائي 8 مرات، طبعا أكثر منه فقط ألمانيا ب 12 مرة، لكن إسبانيا في وصولها الثاني مع هذا الكوكب من لاعبين مع دي لافوينتي المدرب اللي ما يخسر الآن واصل إلى 36 مباراة بلا خسارة،
3: سلسلة عدم الخسارة،
1: ويمكن الرقم التاريخي مع إيطاليا ب 37. نعم. يعني ممكن أنه هو يكسر هذا الرقم، إذا كسر هذا الرقم بيتوج بكأس العالم تقريبا يعني، ونجح طبعا في تجاوز
3: وصولها
1: فرنسا
3: لإسبانيا مثل ما قلت حسين 2010 وفازت باللقب
1: طبعا على حساب هولندا لما كانت هولندا في أفضل حالاتها طبعا، في حتى هذه المرة ما قدروا يفوزوا بالكأس.
3: الله يعينهم. مساء الخير،
6: كيف أمورك؟
3: حياك سيف.
6: حياك.
1: يقول لك هو كيف أمورك؟
6: الله مساء
3: طيبة. الأمور طيبة الحمد لله.
1: طب من كأنك ما مرتاح.
6: كيف ما مرتاح؟ فين أنا قايل لك ثلاثة وقيل لك ثلاثة.
1: الدخلة ما هي الدخلة مالك؟ ما هي اسمح لي؟
6: لا هي الدخلة.
1: آه.
6: يقول لك ما همني خرق الشواني ساسي قوي وعارف.
1: أنت الحين من 2010 هذه صيف عندك ما غيرتها؟
3: ما شيء جديد؟
6: من 2010 من 2006.
1: يعني مثلا شوف سعد كل يوم يجيب لنا قصيدة، مشعل كل يوم يجيب لنا شلة، ومتواصلين مع يامال ومتواصلين مع ما أعرف، لكن انت هذا كل ما تكلمنا قلت ما همني ما أعرف شواني وخلصت. شواني ولا شوالي ما أعرف والله، ولا ضرب الصياني.
6: أقول لك إذا شرزة مو يسوي.
3: إذا وش؟
6: إذا الشرطة هب شو يسوي؟
1: هي إذا هب الشرطة شرطة النسيم. يا اخي اليوم ما هو سيف
3: ما
6: اقول لك
3: في بعدك سيف بعدك
1: كان هذا بعد شوف، لكن ما ورى عليه يعني، شوف الراس الاخضر بالغصب، مصر بالغصب، سويسرا بالغصب، بعد هذا يعني فريق يعذبك يا اخي سيف. ترى
6: اقول لك شمعون نشوف رقم اللي تشجعوهم طلعات، خلينا نكون واقعيين. انا بجيب
1: ما نعرفه
3: كلهم تو طلعوا.
6: اسمعني شوف
1: تفضل
6: الحين نحن نروح ونرجع الى المباراه في الدور 32. انا الجمهور بعض الجمهور عندي اشكاليه في الملعب. انا اقول هو بعض الفرق. انا ذا الفريق ما احبه بكون ضده، طلع فريقي بكون ضده. هذه كره قدم فيها اخطاء
3: صحيح. شخصا الموضوع
6: في كاس العالم مارادونا سجل هدف بيده.
1: ايوه صحيح.
6: كان ما شافوه ما عرف المباراة
1: يعني لو شيفار كان ما عندكم بطولة انتو 86 وعلى حساب الانجليز بعد. ها شوف انت بعد شوف المشكلة العودة.
6: اقول لك انا اوه
1: هي
6: وانا اعطيك كلمة من الحين.
1: ايوه بينهم توتر يقول لك، عشان كده تشديدات امنية على مباراة الارجنتين وانجلترا عندهم.
6: اموري طيبة انا.
1: ايوه فانت لا تروح عند الملعب، لا تروح،
3: خليك بعيد.
1: هي خليك بعيد شوية.
6: اتصالات كل يوم اتصالات.
3: لا لا الملعب. آه. الملعب لا تروح الملعب، هناك ربشة وايد.
1: فاتح خط مع التمارين يقولي
6: الملعب طوالي.
3: ها.
1: يعني الحين انت واثق من فريقك انه ورا باكر بيفوز
6: 200 ما 100
1: سيفول هذا يقول 200
3: جورنتي
1: جورنتي يعني جورنتي
6: يعني جرنتي.
1: بس اسمح لي سيف، يعني في كرة القدم ما في شيء اسمه 200 ترى، يعني صعب.
6: يعني اقول لك الحين شوف كرة القدم
1: يعني خليك واقعي شوية. ها
6: اقول لك
1: قولي
6: كرة القدم فعلا انك انت كابتن وتستاهل الإشارة الدولية.
1: انا
6: كرة القدم ما فيها مستحيل
1: الإشارة الدولية مع الحكام ترى هذه.
6: لا
1: ها
6: يعني مال التعليق.
1: ها مال التعليق زين والله احسنت جزاك الله خير.
3: تفضل سريع.
1: الامور طيبه. عجبني يا اخي مدح
3: وقف احتراما لش اسمه مضحك.
1: قال لي يا اخي
6: كلكم على الراس والعين مسلين ما شاء الله
3: عليك. الله يعزك يا اخي. زين اقول لك سيف، اسمعنا سيف. سيف
6: كلكم
3: جزاك الله خير. بارك الله فيكم. هذا والله اتصالاتكم مشاركاتكم.
1: لكن سأل سيف من متى معنا؟ بديت من متى من اي نسخه سيف معناته؟ من 2010
6: طبعا من بصراحة ولو متروع على بكرة ما نوفي في حقهم الصراحة.
1: بارك الله فيك، جزاك الله خير. لكن انت يعني من المستمعين الأوفياء يعني، ما نفرط فيك، ما نفرط فيك.
6: جماهير ما شاء الله عليكم،
1: الله يخليك،
3: بارك الله فيكم.
6: حصل خطوة ولا ما حصل بكرة أو بعد بكرة، يعني مع احترامي تقول للإنجليز ما عليه دقيقة 86 متأخرين بهدف،
1: يبقى يحط احتياط عشان لو ما حصل خط يكون خلاص خلص
3: لي. هو قل اللي عنده.
1: أيوة زين، لكن وين بتشوف المباراة هذه سيف؟ المكان المعتاد؟
6: المكان المعتاد
1: طبعا ما يخبرنا عنه، بس يقول في مكان أشوف فيه المباريات
6: مرة. لا لكن هذيك المباراة النهائية المرة القائلة لا تعذر، قال لي كل هذا
3: بعد ما بغى أعذرك عن المباراة النهائية، كأنك واثق أنت توصل
6: متواصل معك وما بغى الرجال يعتذر خلي يتصل فيهم.
1: أيوة ضروري ضروري، لازم لازم.
6: تعرف آخر مباراة بين الأرجنتين، شوفه الحين نحن ما نتكلم عن الأخطاء، ما أنا مستغرب يا أخي، الفرق العربية مهما تكلمنا ومهما قلنا يا أخي، وأنا قايل أول واحد ما توصل إلى الدور الثمانية. لو تتكلم عن المغرب قال بلنتي، ضيعوا بلنتي الجماعة ذي الفرنسيين، إنزين ضيعها بامبي، إنزين
3: بامبي
6: يا أخي ما بامبي. ولا هجمة والله، ولا هجمة، هجمة واحدة يمكن في الدقيقة 86.
3: هي وما وين المغرب اللي لعبت مع كندا مع البرازيل، ما شفناها مع فرنسا.
6: شوف مثل ما قال كابتن حسين، الكرة تجيك فرصة تسجل تلعب، ممكن ما تسجل.
1: شكرا
3: يا ما يوم قال حسين ما غوارديولا قال
6: يعني
1: شوف يضحك يضحك.
6: نرجع الى المنتخب المصري ومنتخب الارجنتين،
1: نرجع مرة
6: زين. نرجع المنتخب المصري
1: رجعنا، يلا روحني
6: هات. زين لكن من ذيك افضل
1: الارجنتين افضل
6: طبعا. انا واحد متابع ثلاث اربع فرص يعني، كان الشوط الاول ثلاثه
1: يسد لي شلهن شوبير يسد
6: ما عليك من شوبير ولا. وهذا المنتخب الانجليزي يا حسين.
3: نعم
6: قول لك صديقي يا كابتن حسين، انا ما بزيدك في الكلام،
1: ماشي مشكله.
6: المباراه ما تنتهي الا في وقت الاصلي وبشرط ارجنتينيه.
1: لا انتم متخصصين اشواط اضافيه، ما يستوى عاد، ما حلوه يعني هل عاد واصلين اخر شيء، احنا انتم تخلونا نلعب وقت اصلي ما يستوى.
3: اللي قريب منها بالتصنيف يمكن هم يظهروا اكثر،
1: خلونا نروح. انتم الحين رقم قياس الارجنتين في الاشواط
6: الارجنتين ما تخاف عليه. زين مع مين لاعبين الحين المباراه الماضيه؟ مع مين لاعبين قبل طلع لعبنا يعني اشواط اضافيه؟ مع من قابلين؟
1: سويسرا قابلين. سويسرا انتم لاعبين مع سويسرا ومصر والراس الاخضر. ها
6: في الراس الاخضر ترى اول مباراه تجريبيه
1: يعني تجريبيه تجريبيه. والمجموعات هذا كيف؟ ما تجريبيه هذاك شوف
3: وش بيه تمرين تسخين
1: تمرين. ايوه
6: تقسيمه تمرين. لكن انا قلت لك كل مباراه خليها
1: وظروفها. ايوه
6: لا موضوع كل مباراه خليها وقتها.
3: خذها حبه حبه
6: حبه حبه طبعا كابتن صادق
3: حبه حبه وكله حيكسب.
6: ايوه كل ما الحين تخلص من هذا الدور يجيك دور ثاني.
1: لكن سيف
6: نعم
1: مباراه الارجنتين وانجلترا معكم بيحضروا سمعت جمهور كبير ترى بيسوي لك ربشه في المكان اللي انت تكون فيه.
6: لا لا, لا ما وادي
1: ما وادي يعني اللي في ناس ما تدخلوهم مثلا.
6: لا لا
3: دعوات خاصه فيها شكلها.
1: دعوات خاصه
6: انا ما منزلي ولكن ما شاء الله عليه يعني مجلس كبير يدخل لك ما ادري كم.
1: هي بس ما انتم كلكم ارجنتينيين
6: مره كلهم يمكن اثنين ثلاثة برازيليين اللي كل ما يلم كلام خير.
1: ايش مدخلنهم مساكين هذه اللي ما
3: بعد يعني ما يقدروا يتكلموا الغالب
1: وفريقهم طالع بعد.
3: ايوه
6: ما نحب حد يشجعنا.
1: ما تحبوا يعني ما تبغوا بقى حتى ما
3: مكتفين
1: ممنوع يشجعوا.
6: ما بنطلع حد يشجعنا البر خلينا وحدنا نصاب موضه.
1: ايوه
6: وسلموا الى الاخ سمير اليوسفي قول لسير يسلم عليك ونام وعاد تنتظر تعليقك في مباراة
1: النهائية. يعني قصدك سمير اليوسف لازم ينام وقت المباراة هذه مع الأرجنتين وإنجلترا ما يشوفه لأنه ينتظركم في النهائي لازم.
6: وسلام الخاص إلى سعد.
1: زي بعد يعني هو فريق طالع بعد ما يشوف المباراة. والله ذي الأرجنتينيين سالفة.
3: خلي يشوف.
6: نسخة قطر أنا تابع يقول لنا أشجع الأرجنتين وأسبانيا. تغير رأيه.
1: غير رأيه ربشتوه ما خليته يشجع.
6: الله
1: يعني. ايوه
3: كل ما شجع فريق طحتوه مسكين
6: من حقه يفرح.
1: نعم
0: من حق الفجة. الحين أنا في أتابع قناة والله ما في عمان.
1: نعم
0: قناة خليجية.
1: إيه.
0: قالوا حق أي جمهور يشجع المنتخب اللي يريده.
2: طبعا
0: هذه حرية
2: يعني بعد أنا عن ما يستوى بعد تمنع الناس عشان ما يشجع ترى هذه حالات الكورة وحلاوة الدنيا
3: حر أنت من تشجع من تختار
0: بشيء خط أحمر هذا ما يلعب الأحمر أضع ما في كلام
3: أكيد طبعا هذا ما فيه اختلاف أبدا
0: بعدين توقعاتي الحين أتوقع أني راح يلعب مباراة نهائية الأرجنتين وأسبانيا
1: ومن بيفوز اسباني ممنوع تسأل ممنوع تسأل
3: ممنوع اسف
1: ايوه بعدين سيف بيشيل الكاس وبيروح يتمشى في الخريف
0: ما في الخريف اول شيء بروح طور العفيه
1: يا سلام تشوف يحيى تشوف من اسمه مشعل ايوه
0: انا بندق ندقنا ويا نديم على البحر
1: اوب اوب اوب اوب اوب اوب
0: وخلي يجيبهم قلايص
1: قلايص اي والله
3: تقول ما تطلع انت مسيرات
1: اي والله لسه انا ضروري عاد
0: قلنا بلا عليك يوم برا الله هذاك لازم نكون موجودين يعني
1: اي صحيح صحيح مشكور يا سيف
7: ما نعيش بلاش
1: ما نعيش بلاش
7: صدق الجمهور بس صدق الجمهور او ارجنتينا ويز روست فاموس رابيرا سناسرو
8: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om
9: والله السلام مع المتدور دائماً يا صادق لا تدور يا حسين لا تدور على الكاس منقوش متدور
10: أكيد أسباني ما يبغى له الشطارة يفوز بكل جدارة تماماً من البرشة هم أسراره هذا المتدور صفقوا له بحرارة يعني زعل عن الجماعة أرجح الأسبان لأنه الأسبان يعني مبين من عيونهم من حركاتهم من لعبهم من كل المعطيات اللي شفناها في المباريات السابقة الأسبان إن شاء الله راح يفوزوا
11: من متى الشارع العماني يلتفت للمنتخب الأسباني ما أعتقد في نسبة كبيرة أبدا مجرد شرمدة بسيطة
7: رجع رجع رجع رجع
11: شرمدة بسيطة
12: إيه ده بيرتم بقول إيه ده يعني إيه
11: شرمدة وإن شاء الله راح نطحن قرون الثور الأسباني

0: منه فرحة طيبة.
1: عبارة اليوم بتعطانا كلمتين مغربيات كذي.
0: يا الله، يعني الأكل أكلتهم يعني الأكلة المفضلة كسكس.
2: مصير.
0: اي والله.
3: يبي الحقين فيها.
1: وجوج هذه اثنين.
0: وجوج يعني اثنين. يا حلاوة الدنيا. أيوة. ألو.
2: ألو.
1: مصر والأرجنتين في مكان فيه كلهم يشجعوا مصر الأرجنتين، وايدين يشجعوا الأرجنتين.
0: لا ببتعد عنهم بعيد.
4: إيه روح بعيد. إيه شوفه وحدك.
0: بعيد بعيد ما أشوفهم متحمسين على شلو علي كيفي.
1: لا ما شلو ما شلو.
0: يعني مع دياجة.
1: هي مع دياجة.
4: مع دياجة نعم.
0: أنا ببتعد عنهم دياجة إن شاء الله نجيبهم.
1: آه يعني المغرب على فرنسا بتفوز.
0: سمعت قاعد الفجر تو.
1: جزاك الله خير، احنا فايزين نسمعكم.
0: يعني الصراحة يعني انتم يعني تفتحوا الصدور لجميع الجمهور.
4: جزاك الله خير.
1: الله فيك.
0: انتم جزاكم الله خير، وما نبقى يعني يخلص هذا يعني هذا التجمع هذا مال الكورة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام على الواتساب على 7-2-4-2-0-0-9 شماخ. صحيح أن المنتخب الإنجليزي لا يقدم ذلك المستوى المتوقع منه، لكن لحظات الزخم والانفجار التي يصنعها المنتخب يستغلها اللاعبين وتنتهي دائما بنهاية جيدة، والسبب جودة العناصر. وهنا تشعر أن إنجلترا تملك أشياء جعلت حظوظها باقية في البطولة. أعتقد أن الشخصية والحضور الذهني والصلابة أحد أهم الأسباب، عكس التانجو المحظوظ الذي ينتصر في آخر الدقائق وبشق الأنفس مع منتخبات غير متوقعة. في كأس العالم رسالة من على خاطر النجادي، في كأس العالم 2026 يبدو أن المنتخب الفرنسي أكثر ميلا إلى الهجوم مقارنة بالنسخ السابقة، إذ يعتمد ديشامب على 4 لاعبين ذوي نزعة هجومية في تشكيلته الأساسية، ورغم ذلك حافظ الديوك على صلابتهم الدفاعية بعدما لم يستقبل شباكهم أي هدف الأدوار الإقصائية أمام السويد والباراغواي والمغرب، في حين عانى منافسوهم من صناعة فرص حقيقية على مدار البطولة. وعلى عكس البطولات السابقة، تخلى ديشامب عن الاعتماد على لاعب وسط إضافي أو جناح يؤدي أدوارا دفاعية لمساندة خط الوسط، مفضلا منح لاعبي الهجوميين حرية أكبر في الثلث الأخير من الملعب دون أن يؤثر ذلك في التوازن الدفاعي للفريق. ورغم أن الثنائي الوسط أدريان رابيو ومانو كوني لا يصنفان ضمن نخبة لاعبي الارتكاز الدفاعي في العالم، فإنهما شكلا شراكة منسجمة في حماية العمق، وأظهر قدرة كبيرة على تغطية المساحات العرضية، ما أسهم في الحفاظ على صلابة المنظومة الدفاعية حتى في ظل محدودية المساندة الدفاعية من الخط الأمامي. أحمد القرطوبي، السلام عليكم ومساء عليكم، متابع أصواتكم الحلوة وبرنامجكم أكثر من رائع بصمت، تحياتي لكم. شكرا لك يا أحمد على تواصلك.
1: حياك الله، ونسلم على أخونا العزيز يوسف البلوشي أبو عيسى متابعنا كديرون طبعا بصمت. وعلي خاطر نجادي ذكر نقطة مهمة، ومع المنتخب الفرنسي مع ديشان صار أكثر ممتع.
0: نعم،
1: يعني كان المنتخب الفرنسي ما بهذه الشراسة أو القوة الهجومية اللي نشوفها الآن، صح؟ أنا معك
0: يعني
1: لا بس أنا أقصد نقطة
0: النجوم اللي عنده بعد.
1: لا أنا عنده طبعا نجوم، لكن أنا أقصد أنه سابقا المنتخب الفرنسي منتخب قوي طبعا، ما في خلاف عليه، لكن مثلا شوف في مونديال روسيا 2018 طبعا مع ديشان، لكن كانت البدايات مثلا، فكان فريق يعني أكثر شيء مثل ما قال الحين علي خاطر، أنه الحين عنده أكثر لعيبته عندهم ديشان يختار النزعة الهجومية أكثر، فهذا عطى متعة أكثر للمنتخب الفرنسي. سابقا يفوز لكن ما يمتع كثير، يعني أيوة ويبند ممكن يسجل الجول ولا لا. نشوف الغزارة التهديفية اللي المنتخب الفرنسي اليوم نتكلم عن 16 هدف
0: وظهور طبعاً. يعني شو اسمه أوليسي أثمان ديمبلي،
1: أيوة يعني استبعد عناصر، لا تنسى محمد يعني عناصر مهمة هو استبعد، ترى يعني ذكرنا لما استبعد بنزيمة وصارت الإشكالية الكبيرة والحديث عنه، واليوم أيضا كان يعني اليوم مثلا من ضمن لعيبة أيضا كامافينجا مثلا فاشل والله اللي قال ما يعجبني يعني
0: غوارديولا.
1: سلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
1: أنت ليش زعلان؟
2: نعم
1: ليش زعلان؟
2: ما أزعل طال عمرك، من دان أسمعك من تو صوتكم في الإذاعة ما أزعل.
1: جزاك الله خير، قالوا لنا يوم خسرة المغرب يعني كنت زعلان وكذا، وما ما تعشيت.
2: لا والله صحيح، إن الصراحة ما لعبت المغرب،
0: ما لعبت مشيتهم ما كانت طيبة مشيتهم
2: صراحة، يعني المغرب ما لعبت، يعني أنا متابع المباراة من أولية لين آخرتها، ما لعبت المغرب.
0: كنا باغينهم يرتفع صوتهم فوق، بس ما
2: لو ارتفع صوتهم أنا بجيكم سيدة داخل إذا معكم هناك.
0: تشريف والله تشريف.
1: لكن أنت مع من يعني؟
2: أنا الحين صادق وحسين عارفين على من. معروفين صادق وحسين الآن على.
0: نحن معاكم.
2: على ميسي.
0: نحن معاكم.
1: على ميسي يقول.
2: اسمعوا
0: ضده يعني
1: كيف يقول لك وانت تقول له معك وما يقول لك على ميسي انت يعني مع ميسي انت
0: لا ضد
1: يعني انت انفانتينو
2: على وين عامل منهم اثير
0: على درب البطوله
2: ايوه
0: على وين
2: يعني امشي على الذي يعني يفوز في اللعب طبعا صح ولا لا
0: هي صح
2: انا همشي على الذي يلعبوا يعني احسن لعب.
1: من من عجبك اكثر شيء الحين من هذه الفرق الاربعه يعني الارجنتين ولا فرنسا ولا انجلترا ولا اسبانيا؟
2: اقول لك
1: ها
2: صراحه هذول الاربعه صراحه هذه الاربعه هذول صراحه لعبوا الكل يعني يعني لعب طيب يعني.
1: ما ساعدهم الحكم الارجنتيني ينطشه؟
2: والله في شويه لازم ما يصير ما في شويه
1: ما يخلى الموضوع ما يخلى
2: ما شويه من
0: شويه من شويه من شويه من الأرجنتينو يحبهم مثل ما قال سعد
2: صحيح. احنا نطلب يعني ان شاء الله يكون حكم يكون ما ينحاز عند واحد منهم
1: وبتشوف
2: الحكم يكون ما ينحاز عند اللاعبين
1: يعني باكر ورا باكر الساعه 11 بتشوف المباريات
2: الساعه 11 من الليل طبعا المباريات
1: هي
0: بكرة فرنسا وإسبانيا
1: ومع فنجان من القهوة وحلاوة الدنيا
2: عندهم باكر
1: باكر عندهم ساعة
2: 11 من الليل
1: روح مكان زين عاد ترى باكر يعني بين إسبانيا وفرنسا ها
2: ايوه
1: ورا باكر الارجنتين الارجنتين هذه جمهوره وايد يسوي ربشه ترى
2: الارجنتين عاد جات الارجنتين صبح الارجنتين ما يحتاج
1: يعني ايه
0: على شكلك تبع الارجنتين
1: يسوي ربشه
0: انت شكلك مع الارجنتين
2: الارجنتين ربشه ولا مع اسبانيا بكره يجي شويه خف
0: ها مع الارجنتين ربشه
2: ها ماشي ربشه واجد ورا باكر يصير ربشه
1: ورا باكر ربشه
0: مع الارجنتين بتصير ربشه
2: ايه نعم
0: انت ما تحب الربشه
2: لا لا لا لا انا من ضمنهم رعاة الربشه
1: منهم لي يعني زين هو يقول لك قدام زين انت الحين يعني كنسلتها رحله طنجه بعد خروج المغرب
2: لا لا لا لا روح الى طنجه
0: باقيه بعد هالرحله موجوده
2: الواحد يتبرد يعني ياخذ براد شويه يعني يغير جو شويه بس عن الحين احنا الحمد لله رب العالمين احنا معنا احسن عن طنجه تو البراد اللي طايح معنا في صلاله احسن عن طنجه وغير طنجه
0: اي نعم
2: الحين اللي جيت على الجبال في صلالة كلهن يعني ما يحتاج خريف طال عمرك
1: يا سلام
0: طبيعة
1: براد براد
0: وبراد
2: والأمطار في صلالة يعني المطر ما يحتاج طايح في الجبال الحين أحسن واحد يريح داخل بلده ولا يروح بعيد يعني
1: يا سلام سلم
0: ماشي
1: يا سلام.
0: صلالة
1: ودلت القهوة عندك
2: وغني له طال عمرك
1: ودلت القهوة عندك في دينك
2: دلت القهوة عندك داخل صلالة وتجلس طال عمرك
0: يا وضرب من سلام. من المذاهب
2: نطلب من أي أخوتنا وجماعتنا وأهلنا وجميع الذي فاطمين على محافظة صلالة
1: نعم.
2: يكونوا يمشوا بتقوى الله تعالى
1: إن شاء الله
2: يمشوا يعني لن يروحوا ويرجعوا عاد السلام عند أهلهم
1: إن شاء الله
0: بإذن الله إن شاء الله
2: غانمين نتمنى بالتوفيق
0: منا لهم طريق السلام إن شاء الله وصول السلامة
2: طبعا شرطة عمان السلطانية طبعا مشوا ينقطوا ما مقصرين يعني في الشوارع من على شارع بس مو نطلب من الله يكون شارع به يعني اللي يجي من الظاهرة إلى صلالة يكون إلى يصلح هذا يكون هذا الشارع المزدوج ان شاء الله تعالى
1: ان شاء الله ما تشوف الا الخير ان شاء الله
2: ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله الله يوفقكم على طريق الخير
0: من جميع ان شاء الله
2: داخل الاذاعه ما مقصرين جزاكم الله الف خير ان شاء الله تعالى
1: بارك الله فيك احسنت
2: يا حسين صادق جزاكم الله أحسنت. خير
1: حياك الله
2: الله يحفظكم ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله نتلاقى عند
1: الارجنتين في الارجنتين
2: عندي الأرجنتين باكر ما هجي ما بتصل عليكم
0: لا باكر
1: ما شي بس تم
2: يكون عندكم إن شاء الله
1: يا مرحبا فيك
0: أي وقت تشريف
2: الله يحفظكم
1: الله إياك إن شاء الله أحسنت الله يخليك
3: إيش أخباركم طيبين
1: حمد مرتاح تراك اليوم مرتاح
3: يا الله سكت
1: وتعيش الليالي الملاح
3: لكن بزين إذا المدرب هذا يا أخي
1: دوم مبازين
3: ماشي ما هذه المرة ما أنا قاعد المدرب أقولك صراحة الأرجنتين أقولك الأرجنتين شان لنا الحظ اسمح لي أنا أرجنتيني لكن أقولك الأرجنتين شان لنا الحظ هذه المرة ولا بالله عليك سويسرا 10 لعيبة تبارا بيجيبوا جول لكن صراحة هدف مال الفاريز يا الله صراحة شعره بس الحارس ولا يمسكها البلعون
1: قلب غير شوف كيف
0: لازم يمدح هذا الباريسي
3: والله حارس مال سويسرا صراحه مبدع والله
1: لا هو حارس واضح انه ممتاز يعني ايوه شال كرات كبيره
3: في الزاويه 90 في المقص
1: لكن هذه صعبه كره الباريس وايد صعبه طبعا كانت
3: ايوه صعبه عليها صح اليوم الباريس صح
1: وبعدين يقول بدر بالحظ
3: صراحه انا اقول لك يعني الارجنتين ما هو يا اخي ما هو والله كل مباراه يغصنا كل مباراه الحمد لله.
0: قال زين إن ما نمت.
3: كان عادل المسوى اللي ضد الأرجنتين. هذا لأبو حارقنهم الفلفل، هذا فلفل الأرجنتين فلفل. أنا أقول لك أيوة حارقنهم
0: كلهم. باغي يطيح لنا ميسي، بس متى يطيح ميسي متى يطيح الأرجنتين؟
3: متى يطيح ميسي متى يطيح ميسي؟ يعني إذا فاز إسبانيا أقول له مبروك، إذا فاز الأرجنتين أقول له مبروك. هذا فريقين، هذا إسبانيا أعتبره برشلونة أنا. أنا أقول له أيوة.
0: عشان كذا.
3: فريق
0: برشلونة.
3: يلعبوا.
1: استمتعوا بمونديال 26. على ذكر الأرجنتين وجماهيرها، في تقرير ملفت يعني نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن صحيفة ماركا الإسبانية عن ما يتمتع به منتخب الأرجنتين من دعم قوي من بنغلاديش، من الجماهير البنغلاديشية يعني. فذكرت بأن قالت أن في قصص في عالم كرة القدم أحيانا تكون فيها نوع من الغرابة ما إلها تفسير، تتحدى المنطق، تتجاوز حدود القارات، يتحول المنتخب الوطني إلى رمز لملايين الناس، كما ذكرت طبعا في عنوانها أنه 117 مليون في بنغلاديش يدعمون
0: المنتخب الأرجنتيني.
1: الأرجنتيني
0: عدد كبير.
1: نعم، والصحيفة الإسبانية قالت أن يعني كأن الأرجنتين وكأنها تلعب في آسيا هذه المباراة، لأنه من كثر الدعم الكبير اللي انه ما بس المشكله البنغلاديش انهم هم يشجعوا الارجنتين، ولكنهم هم ايضا ضد انجلترا بشكل كبير. واشارت الى ان مع مواجهه جديده بين الارجنتين وانجلترا للتاهل لنهائي كاس العالم 26 سيكون هناك بطل ثالث يتابع هذه القمه بحماس يصعب تخيله، ليس في امريكا الجنوبيه او اوروبا بل في بنغلاديش. وقالت ربما تكون أكثر مكان في العالم ينتشر فيه أكبر عدد من القمصان الزرقاء والبيضاء خارج حدود الأرجنتين، وتتزين الشوارع بالأعلام الزرقاء والبيضاء، والشاشات تجذب أعداد غفيرة تحتفل بحماس شديد وكأنه منتخب بلادهم. يعني يقول لك إن
0: من كثر مشجعين
1: نعم، يقول لك اللي يجمع الناس في أثناء مباراة الأرجنتين في بنغلاديش في بأعداد هائلة جدا، لكن ما ترصدهم كثير من عدسات الكاميرات باستثناء طبعا مرات قليلة لمشاهدة مباريات الأرجنتين. وفي نفس الوقت هم أصلا ما يحبوا الإنجليز طبعا في هذه المباراة الجاية. وطبعا ماركا خرجت بتقرير طبعا من بنغلاديش ختمته بالقول بأن الآن يحظى منتخب الأرجنتين بدعم أكثر من 46 مليون مواطن محلي، إضافة إلى 117 مليون يعيشون في بنغلاديش ويشجعون منتخب التانغو. لذلك تقول سيكون المنتخب الإنجليزي في مواجهة 11 لاعب على أرض الملعب، إضافة إلى نحو 200 مليون مشجع، هذه اللي في الأرجنتين واللي في بنغلاديش. هذا طبعا اللي نحن صوبنا ما محسوبين بعدهم،
0: هي اللي في الخليج والمناطق. وعندك في إيطاليا عدد كبير طبعا من الجالية البنغالية هناك موجودة.
1: بالضبط.
0: طبعا بالمناسبة حسين، في واحد من التقارير ذكرت أن المنتخب الأرجنتيني لما يرتدي الطقم الأزرق الداكن يفوز في اثنين، وفاز في اثنين من أشهر انتصاراته على إنجلترا بالتحديد خلال منافسات كأس العالم
1: من هالنهائي. لكن هالمرة ما لبسوه في هالبطولة على فكرة،
0: لبسوه أعتقد مع الأردن،
1: لبسوه مع بيلبسوه هالمرة،
0: لبسين أعتقد مع الأردن،
1: ما لبسوه
0: مع الرأس الأخضر. لا مع الرأس الأخضر، لا
1: ما لبسوه الطقم أبدا السنة،
0: خليني أتأكد. يا أخي
1: ما لبسوه،
0: ما لبسوه مع الأردن، ما لبسوه،
1: لا
0: ما لبسوا مع الأردن. إذا ما لبسوا، إذا
1: كل باللبس الأساسية لعبوا.
0: باللبس الأساسية. المباراة الأولى كانت نتيجة 2-1 في ربع نهائي مثل ما قلت 86، ولما سجل مارادونا طبعا
1: الهدف
0: بطريقة
1: الهدفين المشهورين طبعا.
0: أيوة، الهدف الثاني بطريقة اسمه الجد. الثانية كانت في ثمن نهائي مونديال 98 أيام جابرييل باتستوتا.
1: نعم،
0: وانتهت طبعا بركلات الترجيح 6-5 بعد ما طبعا الوقت الأصلي بتعادل إيجابي هدفين لهدفين.
1: حياك الله يا قاسم.
4: أهلا شباب، أخباركم شعلومكم؟
0: حياك قاسم،
1: طيبة كيف علومك؟
4: يا مرحبا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
4: أهلين، والله نحب نشارككم في هذا البرنامج الطيب.
1: برنامجكم تفضل. كيف تشوف نصف النهائي؟ إلى أين تتجه البوصلة على قول صادق؟ البوصلة
4: والله أي مباراة والله
1: فرنسا وإسبانيا
4: صعبة يعني،
1: صعبة
4: منتخبين أظهروا يعني
1: على فكرة. أيوة نعم،
4: بالسرعة والانضباط في المنتخب الاسباني.
1: من اقوى خطوط الدفاع على فكره مع الفريقين.
4: أيوة.
1: في البطوله
0: الاسباني سجل عليه هدف واحد.
1: هدف واحد وفرنسا كذلك تلقت تقريبا هدف اللي هو من السنغال في الدور
0: الاول. نعم.
4: لا لكن أشوفه في أفضل التهديف يمكن يكون لفرنسا. يمكن
1: فرنسا عندها 16 هدف، الثاني بعد الأرجنتين في عدد الأهداف المسجلة. طبعا الأرجنتين 17 وفرنسا 16.
4: أكيد لأن فرنسا يعتمد على السرعة، ولكن الانضباط يكون حل المنتخب الإسباني بالهدوء.
1: لكن آخر المواجهات بين الفريقين، طبعا كل المواجهات تميل لمصلحة إسبانيا بالمناسبة. يعني في آخر 10 مواجهات فازت إسبانيا في 7، تخيل خسرت ثنتين وتعادل واحدة، وآخر مواجهتين 2-1 لإسبانيا نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية، و5-4 لإسبانيا اللي هو نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
4: صحيح والله الإسباني هو قادر على فرنسا، لأنه عارف أسلوبه، كل منتخب عارف أسلوبه الإسباني، ومنتخب كبيرين يعني.
1: بالضبط.
0: نعم.
4: ما تعرف من بيفوز في النهاية يعني.
1: والأرجنتين والإنجليز.
4: والله أنا المنتخب الإنجليزي أنا خبرتك حسين من دول الأول، قلت لك شيء منتخب من ساي، قلت لي مين؟ قلت لك المنتخب الإنجليزي.
1: أيه. نعم نعم نعم.
4: قلت لي لاعبين أول مباراة لكن مستواهم ما هو المستوى، لكن شوف وين وصل المنتخب الإنجليزي.
1: صحيح.
4: غير مضغوط.
0: نعم.
1: صحيح.
4: دخل.
0: خاصة مع وجود يعني الأهداف الحاسمة لجود بلينغهام.
4: كله إنه بيوصل في هذا الدول الأربعة.
1: هو دائما انجلترا يعني كما نقول دائما انه من اكثر المنتخبات اللي عندها اسماء كبيره، يعني انا عناصر يعني لو في كل خطوط تقريبا يعني منتخبات
4: تتمتع. نعم. صح تتمتع بالاسماء لكن باللعب نفسه يمكن اللعب عندهم اما اسماء كثيره عندهم.
0: بتشوف ان الارجنتين بتعاني نفس ما عانت في مبارياتها السابقه في الادوار الاقصائيه.
1: بس هم معانا
4: الأرجنتين من دور 32 هي تعاني فوز كله بصعوبة، شق الأنفس مثل ما تقول،
1: وهذا في النصف النهائي
4: ترى بالعكس يعني الحكم ضيع المباراة
0: بالطرد،
4: يعني كان لعب حلو نستمتع بالمباراة، مستوى الطرد خلاص سويسرا طاحت كله تراجع ضيع المتعة يعني كروية بالطرد، يعني المفروض الحكم يتغاضى في الأمور تكون مباراة قوية وفي حساسة.
0: بس هي تغيرت القوانين يعني مسألة التمثيل وكذا.
1: والبطولة هل من قاسم البطولة؟
4: أشوف على التقنيات لكن أشوف بعد في أخطاء تحكيمية عدة كثيرة.
1: البطولة رايحة لمن؟
4: والله أنا قلت من فترة أن يمكن رايحة لفرنسا.
1: فرنسا النجمة يعني. الثالثة.
4: وعسى يكون توقع على توقع والله أعلم. وش تقول أنت يا حسين؟
1: أنا والله أقول صراحة الفرق الأربعة فرق قوية، صعب نتكهن بالمباريات الجاية. يعني تتكلم عن أربعة من أفضل المنتخبات تصنيفا في على مستوى التصنيف الحالي، يعني هم الأربعة المتصدرين يعني. أكيد. إيش رأيك يونس؟
4: أكيد أن المنتخبات تستاهل في أربعة
0: ما مش تعطيني يونس نزيد كان في رسالة حلقنا بعد نزيد
1: حياك الله يا قاسم. مباريات كبيرة طبعا
4: صادق.
1: نعم
0: قل قاسم. ها
4: مين يتوقع بالفوز كاب؟
1: انت من توقع؟
0: والله التوقع صعب يا قاسم،
4: ترى كلنا نقول صعب
0: بس انا اتوقع ان
1: يعني واحد من الاربعه اتوقع
4: واحد من الاربعه.
0: انا بعطيك اثنين يا انجلترا، يعني بعطيك النهائي.
1: أيوة.
0: اتوقع انجلترا واسبانيا في النهائي.
1: يعني الارجنتين طالعه.
0: الارجنتين طالعه
4: وحتى فرنسا طالعه سبحان الله. يا الله عشان يكون توقعك.
1: ايوه
0: طيب. محمد قلت محمد قلت ترى بتصير لا تقول
1: لا تتوقع. مشكور مشكور احسنت يا اخي قاسم
4: صحيح مشكورين
0: بارك الله فيك الله يحفظك ان شاء الله
4: اصواتكم ان شاء الله برنامج حلو كل يوم متابع ان شاء الله
0: تشريف يا قاسم
4: بارك الله تشريف حياك
0: الله يسلمك ان شاء الله
4: الله يخليك مع السلامه حياك. قالوا لنا مش عم تسوي مسيره في الصور معه صدق ولا الكذب ولا
1: لا
0: وصلتك الاخبار
1: سمعنا زحمه هناك في صور شويه شوف شوف شوف طالع من الجامعه طالع من الجامعه طالع
0: مر عليهم كلهم وين
1: ومش على المستانس لكن اظن بطلوع الروح يفوز هاليومين أهم شيء المحصلة النهائية.
2: أهم شيء فلما نقولهم قالوا يعني استمع البرنامج مالكم بس عشان أن الأرجنتين طريقها مفتوح
1: مفروش بالورود عجبتهم ذي يعني.
2: أي فأنا أقول كل ما نتكلم قال قلنا له يا أخي جنب يعني ذيلك فرق ما صعدن.
1: أيوة
2: إيش دخل الأرجنتين فيه؟ لا سوى أقول لك فانتينو متصل بالمدرب بعدين خبرني
1: بعد.

0: جديد مستمعينا الكرام. أبو علي كان سمعتك اليوم صباح تقول الفيفا يدرس زيادة عدد منتخبات الـ 64 منتخب من نسخة 2030 شكلها عجبتهم الهبشة. وأنا عندي إحساس بأنه في نسخة 2034 كل راح يشارك في نهاية كأس العالم ما يحتاج تصفيات. صح قلنا هذا الكلام.
1: نعم.
0: في مباراة الإنجليز ترجع بين الذاكرة إلى مونديال 86 حينما سجل
1: من هو يقول
0: أحمد القرطوبي.
1: أحمد صح هو قال إنفانتينو إنه يدرس الموضوع إنه يبغى يزيد عدد المنتخبات.
0: لأن هذه النسخة نسبة ناجحة
1: 100% عشان تضيع البطولة كلها. ولكن طبعا شفنا انه كثير من الاتحادات القاريه ايضا ما موافقه على هذا الفكره لانه في اشياء كثيره تتبع هذا الموضوع يعني ايضا لاعبين يعني
0: كم تستمر بطوله يعني شهرين دار شهر
1: يعني كيف والدوريات والحين اذا كانت يعني الحين شوف انت بعض اللاعبين يطلع من البطوله على طول على معسكرات النادي يعني
0: ما في اجازه
1: ما في اجازه يعني كيف وبعدين احنا برنامجنا يعني نقعد شهرين مثلا
0: ايوه هني بعد
1: ايوه
0: السلام عليكم بو حسين العميري.
1: نعم طبعا.
0: من خلص البرنامج عطوه اجازه 3 أشهر بس
1: والله
0: اول في
1: نعم.
0: صباح في برنامج صباح الشباب
1: نعم
0: وتو في برنامج صباح الياسمين
1: شكله متملل مني
0: وتو ساعتين في الليل من
1: نعم.
0: 8 إلى 10
1: نعم
0: يسد ما وراء
1: يبالي شهر ونص لا شهرين نعم
0: ليل موسم بدايه الموسم
1: والله يا اخي استرخاء ابو شغال من ابو سعد
0: عماد الشماخي كما هو واضح أن المنتخب الفرنسي مرعب في كل خطوطه وربما المنتخب الوحيد الذي قد يعاني أمامه هو المنتخب الإسباني ليس لأن الأسبان أقوى أو يملكون مواهب أكثر بل لأنهم من ناحية تكتيكية ربما يكونون الند الوحيد القادر على مجاراة المنتخب الفرنسي بل والتفوق عليه بفارق ضئيل في الاستحواذ ولكن كقوة هجوم سوف تكون النتيجة فرنسية
1: طبعا حسب الإحصائيات أن إسبانيا هي الرقم واحد في الاستحواذ
0: نعم إحصائيات أوبتا
1: نعم
0: مساء رياضي مرحبا بكم صادق وحسين وشملي أغلب رهانات الأرجنتين أفكر أشترك في المراهنات لا تشترك خليك بعيد أوقات جميلة أوقات جميلة معنا اتصال
2: هذا الأرجنتيني
1: هو
3: تانجو يا تانجو
2: العب يا الأرجنتين
1: هو
0: بس يسكت
1: تهنئ
2: احنا كنا
0: سلام
1: نسمع الاغنية عجبنا الصوت
2: سمعوا الاغنية تمتعوا
1: هذه صارت تقول لك مشهورة خلاص عليها طلب
2: خليها براي هذا حيلة
1: ما شيء جديد نزلت شيء جديد
2: يقول لك
1: شغلوها في الملعب حال الارجنتينيين شغلوها في الملعب الاغنيه مالك ذي في الملعب هناك
2: هو الارجنتيني بيشغلوا كل حاجه يا حسين بيشغلوا كل حاجه هذيل التانجو الكل
1: مفروش لهم ورود
2: مدح يعني الحين عليك بالله 200 مليون على الارجنتينيين على البنغاليه 200 مليون
0: هذا انت ما محسوب ترى من ضمنهم
1: ايش عليك انت ما محسوب ذي منهم
2: يعني محسوب
0: ما حاسبينك
2: محسوب ايش هو يعني لكن ترى اقول لك
1: هي
2: شرعنا جاهز
0: غايد النزغه
2: لا نزغه بعد احنا شرعنا بس بنعطيه بنطلع من الاماره وبحريه بيخيطوه بيجهزوه وخلاص بنشيل للسفينة
1: عشان عشان عشان تجيب قليصة
2: حيوة إيش يوم الزاحن إحنا يوم نطلع شراع من البيت ويجيب يشيلوا الساحل إيش يقولوا له
0: إيش يقولوا له
2: يقوله يا الله إله يا الله إله إله يا الله إله يا الله إله يا الله يا الله إله يا الله يا الله يا الله قولوا ما شاء الله
1: يا
2: الله إلي يا الله يا الله الحين يوم بيوم يا ليل دانا يا ليل دانا يا
1: ليل
2: دانا لو تانجو يا سامع الصوت هذا هو تانجو
1: يا سامع الصوت
2: يا ليل دانا يا ليل دانا يا ليل دانا يا ليل دانا هذا هو التانجو
1: يا سامع الصوت
2: هذا هو التانجو
1: ويا سامع الصوت
2: لمن دعانا في النبايين لمن دعانا في النباين هذا والتانجو
3: يا سامعي الصوت
2: هذا والتانجو
3: ويا سامعي الصوت
2: هي والله بيشل والكاس بايشل بيشل الكاس بايشل هذا والتانجو
3: يا سامعي الصوت
2: هذا والتانجو
3: ويا سامعي الصوت
2: هذا والتانجو
3: ويا سامعي الصوت
2: اي والله يا هذا والتانجو يا سامعين الصوت بيشل الكاس بايشل
1: لا انت انا احس اليوم انك مرتاح
2: مرتاح
1: ما يعني قبل الوداع لا لا لا لا لا, لا تقول المباريات الاخيره كنت مره يعني شويه ما يعني
2: تراهي شوف انا بقول لك ان لا عشان تراني انا انا انا انا عندي انا اعتمد على الخواتيم
1: لعبتك هناك
2: تعرف الحين الناس يوم يتكلموا على ميسي وميسي أنا تعرف ميسي جلست مع واحد من شيوبه.
1: هي.
2: إيش قال؟
1: إيش قال عن ميسي؟
2: ميسي الشايب الشايب بين عياله ميسي هو ولما الشايب يكون بين عياله وبين مجانية من يطلع الحلو فيهم يطلع شايب صح؟
1: هي صح أكيد طبعا الخير والبركة.
2: قالوا محل الشايب بين عياله محل الشايب بين عياله.
1: هي.
2: يا مثل الشايب بين عياله ترى الشايب هو ميسي واحنا اللي جالسين يبي يطيحوه لان ميسي
1: معورنهم
2: متحكم بالفريق ميسي هو الفريق ايش محسناته طالع ايش محسناته في الملعب يوم يلعب
1: هي شوف مغواته ايش محسناته محسناته هذا اول مره بعد اسمعها لكن يلا ما مشكله يلا
2: ذكر سالم ترى ايش محسناته يعني
1: ايه يعني ايش غواته
2: ايه
1: هي
2: هو
1: مع بخواته
2: حسين
1: غواته والله غاوي غاوي غاوي يعني غاوي هذا الغاوي ما سامع من الصلاة
2: غاوي غاوي ترى الحين انت بتسأل لاعب من الأرجنتين بترجع أول شيء بتسأل إيش بتقول له وين ميسي وين ميسي
1: أيوة يدورون كلهم ورز ميسي صح لكن أنا ما أعرف أتكلم بكلامهم لهجتهم
2: لا تراهم لا الحين ترى أنت يوم بتلقى واحد أرجنتيني أول ما تسأله بتقول له أوه ميسي ميسي بتسأل عن ميسي
1: إيه بيفهم عن

0: هذا الشايب اللي أنا طلعوهم اللي عندهم شوبه اللي عندهم شوبه في فريقهم قالوا لهم ابوي انت شايب زمانك ولا
1: لا تتشمت لا تتشمت يا مشعل لا تتشمت الدنيا دواره يومين ويمكن
2: شايب زين المهم تو انت الحين عطنا على المباراه عطنا على الوم المباراه
0: مباراه مع انجلترا
2: لا مع مع مع بنغلاديش
0: الشباب
2: هذه مباراه
0: مع بنغلاديش
2: ايوه ترى مع انجلترا انت ما بدك تلعب انت ليش تهرب من سؤال
0: لا لا احنا مباراه دي مع مع الانجليز
2: دار راسه
1: كم انت ما عرفنا
2: ايوه مع مع الانجليز ايوه
0: اقول لك خلي المتشمتين يتشمتوا
2: هي يقول انفانتينو بيكون وحده حكم المباراه عاد هالمره
1: وحده جالس في الفار
0: خلي المتشمتين يتشمتوا
2: هي
0: خليهم يشوفوا عليه الارجنتين بس يشوفوا انت شوف انت الحين المباراه اربع فرق اربع منتخبات صاعده في المربع الذهبي
2: نعم
0: هم عينهم على منتخب واحد بس يبغوا يطلع
1: ينتظر سقوطه
0: ينتظر سقوطه لكن يايتنه هذا المنتخب يايتنه الاخلاف ليه يقولوا يايتنه بارد مبرد ما فيها بارد مبرد
1: الحين ما في كلام
0: المنتخبات الموجوده كلها من درجه اولى ليه يقولوا خلاص ما ما ما, ما اختبر وهذا المنتخب ما اختبر حتى اذا ما ادى في الملعب حنت هم اهم شيء الفوز
1: اهم شيء النتيجه
0: خلاص النتيجه ما يذكر ما تذكر الا النتيجه كابتن
2: نعم
0: أيوة.
2: تاريخ ما يعترف إلا بالفوز
0: تاريخ ما يعترف إلا بالفوز
2: يا سلام سلم
0: لكن
2: وين بتشوف المباراة أنت ما خبرتني
0: مباراة
2: هي
0: مباراة يوم الأربعاء
2: هي يوم الأربعاء الساعة 11 وين بتكون أنت
0: أنا لا الساعة 11 أنا يوم أكون في البيت أكون أريح أكون مرتاح أكثر
2: هي ما تشوف ربشة وكذا
0: يوم أكون مرتاح أكثر و وخلينا نتحاتر حنا اللي مع أمامي لكن أنا شوف مباراة الأرجنتين
1: ودايم يتحاتر مع أخو
0: الفجر اتصلوا بشباب قالوا تعبت تشوف مباراة معنا في المجلس
2: الساعة 5 الفجر
0: لا لا لا لا وخلاص لاجين حنيام صلاة الظهر قالوا هذيك ايش تبغوا بعضكم أكثر من كي هم يقولوا ايش تبغوا أكثر من كي كارت أحمر عطوه مع ترى ما عندهم شيء ترى في الساعة فيك الفترة ما عندهم شيء يقولوا
2: هي عاد يدوروا عذر
0: ايوه الحين مثلا اللي يتكلموا معكم نتمنى خساره المنتخب الفلاني انت لا هذه المدير ما زين انت تتكلموا بالواقع
2: وفهد
0: تشجعوا الفريق انت تقولوا نتمنى الفوز الفريق المنتخب الفلاني على الفريق لكن لا تتمنوا تقولوا نتمنى الخساره للفريق المنتخب
2: ايوه صحيح مالكم حاجه يا اخي مشعل باغي انك تخبر الارجنتينيين شيء شويه
0: ايش يقولهم
2: خليهم يشوتوا على حارس انجلترا هذا بيكفور هذا الارجنتيني ما يشوت البر ما يشوتوا
0: ما يشوتوا
2: هي ما اعرف ليش
0: ترى هذا شايف جالس لهم يشوفوا عليه شايف يشوفوا عليه
2: الباريز ومولينا ماشي تسديدات
0: والله في فرص يعني كان الجو مفتوح مع المرمى مفتوح
2: ايوه الجو مفتوح وبيكفورد اموره طيبه هاليومين اشوفه
0: وشوف لما ذاك الهدف شوت وحده في جول
2: ايوه اي قول لهم تعالوا سجلوا بس شوتوا انتوا
0: والله لكن ما يخالف انا الحين انا على الاحصائيات عن المنتخب انا تراني ما صحيح بتذل المشكله ما صحيح بتذل حتى لو منتخبي اضعف فريق بعد يقول فريق قوي
1: ما تلتفت لهالاحصائيات
0: يعني ايوه
1: صحيح
2: وتانجو يا تانجو
0: هذا الارجنتيني
2: ايوه
0: تانجو يا تانجو هو الأرجنتيني بشل الكاس هو الأرجنتيني
2: رايح على الكاس
0: هذا هو الأرجنتيني لكن كابتن حسين كابتن صادق
2: نعم
0: نتمنى من المتصلين فهد كبات وسمير
1: شوف انت التفهد
2: هذا فهد وحده سالفة
1: يقول لك حتى ما يريد أذكر اسمه يقول ذاك المنتخب
0: يخفوا علينا
2: زين سيف قال بيجي عندك يحتفل بعد ما ياخذ الكاس كاس العالم قبل لا يروح صلاله
0: والله يعني ما هي من اي درجه ما يتمنى لهذا المنتخب
1: لا سيف قال بيجيك هناك
2: سيف يقول لك بيجيب الكاس عنده وبيجيك صور هناك يحتفل
0: مرحبا سيف تراني سيف الحين انا سيف وفهد انا انتظر منهم
1: فهد ضدك فهد يقول لك إن شاء الله الأرجنتين طالعة
2: اليوم قبل بقى.

0: اخر
1: تراني يعني يوم هم يقولوا فيه أنا يرتاح نفسيا هني يرتاح.
2: هو هو عنده وين أمنية في هذه الفترة؟ عنده أمنية واحدة بس قلنا الأرجنتين تخسر
3: إنه تخسر الأرجنتين وبيكون سعد إنسان
1: كل في كأس العالم 30 في البرتغال المغرب إسبانيا.
3: خلاص بنخبره سامع يا فهد
2: هذا نسيها يا فهد
3: يعني خلاص هذا الكاس شالينه أيوة. وشيل يا طويل العمر شيل
1: والمربع الذهبي للكبار ترى لا
3: هذا قوية شوي أيوة. هذا ما نقول قوية عاد هو
1: فريق المربع الذهبي
3: للكبار بس
1: خلاص
3: ايوه
1: وخلاص النهائي من النهائي للابطال
3: من
2: هم
1: للأبطال.
2: من هم
1: والبطل بيشيل الكاس بيشيله
2: من هو عاد البطل
1: هذا الارجنتيني هو البطل هذا الارجنتيني هو البطل هذا الارجنتيني
2: هو البطل
1: هذا الارجنتيني
2: هو البطل
1: هذا التانجو
2: هو البطل
1: هذا الارجنتيني
2: هو البطل
3: وعذرناك يا مشعل
1: هو البطل
3: عذرناك يا مشعل
1: مع السلامة الله يحفظكم ان شاء الله جميعا
2: الله يسلمك
1: وان شاء الله بنتغانى ان شاء الله اذا الله راد يوم الاربعاء في اليوم اللي فيه المباراة
3: ان شاء الله ان شاء الله مرات يجلس
1: يحفظكم الله
3: يصفط يمين
1: وتحياتي لهم الله كلهم تحياتي لهم
3: يستاهلوا مشكور يا مشعل
1: وان شاء الله حلاوتهم بتيهم ان شاء الله في حاله الفوز
3: بعد
1: كابتن
3: لا لا لا خلاص الامور طيبه طالع
2: نحن ما بدنا شيء مشعل
3: حلاوه الدنيا
1: لا انتوا حلاوتكم بتوصلكم انت ثلاثي في الختام
3: هذا صادق وحده حلاوه يا وارد البرنامج
1: اقول مشكور يا بيوصل اللي بيوصلكم في الحلقه الختاميه
3: حلوه لونها بحري لا
1: ولونها بحري هو روح بيوصلكم لهناك
3: كفو طال عمرك
2: تشريف يا مشعل
1: الله يسلمكم
3: حفظك الله
1: تحياتي لكم تحياتي للمخرج
3: المخرج يسمعك ويوجه لك التحيه
1: تحياتي كبيره له
3: يستاهل
1: يا مرحبا حسين
3: لو تعرف هذا كيف ما غلق بنتين تطلع بس يا الله بس سمع
2: ما تعرف وش داخله وش امنيته
3: ما تعرف ايوه لكن انت عليك بالبرا
1: مع السلامة حفظك
3: الله يحفظك يا حسن
4: تانجو يا تانجو
1: أيوة
4: هذا الارجنتيني تانجو يا تانجو
1: هو الارجنتيني

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. مساء الخير حسين وصادق. موعدنا الخميس نتصل ونهنيكم.
1: لكن من يهني الأرجنتينيين ولا الإنجليز
0: ولا الأسبان
1: ولا يعني هو الخميس يعني بعد مباراة الأرجنتين
0: يعني الأربعة فمعناته مقصود
1: يعني
0: الأرجنتين.
1: مقصود الأرجنتين ولا إنجلترا ما نعرف.
0: هي واحدة منهم. بدر الإسماعيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب شباب يا أخي أبطال أوروبا ممتع زين لو تحطوا على الأقل دور الثمانية في مثل هذا البرنامج. تحياتي لكم. نحن كنا سوينا لا برنامج دور أبطال أوروبا
1: أعتقد في فترة من فترات
0: نعم.
1: كاملة
0: لكن إن شاء الله بإذن الله. في معنى اتصال
1: كان في حديث صادق نعم. قبل أن أهل الاتصال عن إن يعني اللاعبين اللي نشأوا في فرنسا كم عدد اللاعبين اللي موجودين في المنتخبات الثانية
0: كلها
1: يعني في البطولة
0: فوق المية
1: تقريبا 99 كان في حديث عن 99
0: اللي مولدوا في فرنسا
1: أيوة ونشأوا في فرنسا لكنهم يلعبوا اختاروا منتخبات أخرى أو منتخبات بلدانهم يعني نعم. لكن أقول لك يوجد 76 لاعب من أصل 99 لاعب نشأوا وولدوا في فرنسا يلعبون لصالح منتخبات وطنية أخرى غير المنتخب الفرنسي في مونديال 26 وبإضافة 23 لاعب يمثلون فرنسا يصير العدد كم 99 لاعب والجزائر 13 لاعب لعبوا فيه طبعا ولدوا ونشأوا في فرنسا ومنهم رياض محرز
0: نعم.
1: هايتي 12 لاعب الكونغو الديمقراطية 11 لاعب السنغال 10 لاعبين المغرب 6 لاعبين مثل أيوب بوعدي آخر واحد اللي هو لعب طبعا في المراحل السنية للمنتخبات الفرنسية وذكرنا نحن أن يعني هذا يأكد لك يعني طبعا المعروف في فرنسا ان اغلب اللاعبين طبعا جايين من اصول غير فرنسيه او افريقيه في الاغلب لكن ايضا يحسب لهم التنشئه
0: والتهيئه
1: فعلا بالضبط 100% واغلب اللاعبين هذيل في كثير من المنتخبات حتى بعضهم يعني قديمين في منتخباتهم لكن تتفاجئ انهم هم لعبوا في المراحل السنيه وين في المنتخب الفرنسي واليوم حتى شفنا حتى لاعب الهيثم حسن في مصر
0: مصر نعم.
1: بدايته كانت في فرنسا ولعب في المراحل السنيه
0: فهو التأسيس كان يعني التأسيس يعني في فرنسا
1: بالضبط فيعطيك مؤشر هذا مخزون هائل يعني للكرة الفرنسية طبعا في على مستوى التنشئة يعني
0: نعم. محمد عبد الرحيم البلوشي محمد ما أعرف حتى بتتصل تهنينا على من نعم. يوم الخميس
1: حدد موقفك
0: حدد اتجاه
1: لا
0: البوصلة.
1: يعني هو الأرجنتين ولا إنجلترا ما نعرف
0: نحن وش دخلنا نحن نشجع الكرة الجميلة
1: نحن نشجع لنا برنامج محايد
0: يعني إذا تفاعلنا مع مشعل
1: حتى سأل سليمان ها سليمان مساء الخير
0: سكيل
2: مساء الخير
0: مساء النور حياك الله
2: أيها الأرجنتينيون
1: باه ها
0: تو يعني آخر اتصال مع مشعل وتفاعلنا معه صرنا شو اسمه نشجع الأرجنتين
2: من البارحة أنتم من أمس
1: لو قبل شوية وفي واحد يقول ما تشجع الأرجنتين أو ضد الأرجنتين
0: هي ضد الأرجنتين
1: ما أعرف والله
0: نحن مع الكل بعدين الأرجنتين ترى واصلت فطبيعي نتكلم عنهم
1: هي يعني ما مثل بعض الناس اللي طالعين من الدور الثاني ولا الثالث
2: خلي بعض الناس
1: بعض الناس يلبس أصفر
2: برنامج كامل يتكلم عن الأرجنتين
1: ترى يعني المشكلة جمهورهم كبير
2: مساء الخير أيها الأرجنتينيون
1: لا بخبرك شيء أيها البرازيلي سليمان تعرف أن أغلب الناس شوفها من الفرق الأربعة اللي الحين تلعب نصف نهائي أغلب المستمعين يشجع الأرجنتين إيش نسوي
2: أمس يا صادق وحسين
1: كل احصائيات
2: تتكلموا على الارجنتين من امس
0: وبعدين يعني شوف انت حتى الاخبار ما اخبار وهذه كلها كانت تتكلم عن الجدل التحكيمي وميسي وما ميسي
2: خلينا احنا ما لنا بالتحكيم هذا
0: يعني اقول لك ان يعني المنتخب الارجنتيني هو فارض نفسه هاليومين شويه
1: في متضايق
0: بعد لا تتضايق يعني عادي لو وصل
2: ما ضايق لكن من امس نفس السالفة كلها على الأرجنتين إلى اليوم وبالذات معاكم المخرج محمد شملي نفس الشيء يعني
1: بعد أرجنتيني هذا محمد شملي ما تسمع الحكي ما أنت
2: الحين من صاعد أسبانيا ما صاعدة
0: أسبانيا
2: عنها ما حتكلم عنها
0: ما ثارت واجد جدل في هذا المونديال
1: يعني ما عندها واجد جمهور عندها بس اتصل واحد من عندهم وتكلمنا عن أسبانيا وسوا لهم ميدان وكل شيء وإنجليزي واحد عندنا وفرنسي
0: هلال
2: إنزين الحين فرنسا
0: وفرنسي يعني موسى
1: لكن فرنسا. اغلب الجمهور ارجنتيني حتى الهولنديين صاروا أرجنتينيين تو أغلبهم.
2: أنتوا بداية في البرنامج أنتوا بتكلموا على الأرجنتين.
1: يعني إحنا مولودين في بوينس آيرس.
2: لا لو تحولوا موضوعكم يعني تأخذوا الإسباني.
0: لا نحن وش في البداية تكلمنا عن الأرجنتين كان عن الجدل اللي صاير.
1: هي. وبعدين تو تكلمنا عن فرنسا ها.
2: ما حتكلم عن فرنسا ولا
1: حد. أنتوا التنشئة فرنسا عدد لاعبين الفرنسي.
2: إنجلترا البارحة اتصل فيكم واحد مشجع.
1: هو ترى ايش نسوي له هو عندهم مشجع واحد
2: انزين وانتم صاحين في
0: وقول واحد وحده المشكله
1: تنكز
0: تنكز
2: لا كونوا محايدين
1: ان شاء الله. انت ليش متضايق سليمان حتضايقك اليوم ليش
2: لا
1: الارجنتينيين هذه لي هم يتكلموا وايد مشكلتهم
0: مسوي تحديد الكل هو
2: انتم بدايه الموضوع
0: كله الدساس
3: اعوذ بالله
2: ايوه
4: صحيح
1: زين مين بيفوز
2: ها
1: من بيفوز لفرنسا ولا اسبانيا؟
2: انا ارجح اسبانيا اكثر شيء.
1: حلو الارجنتين وانجلترا ما بسالك طبعا لان اعرف من بس عارف ما يحتاج ياوب هذا الكلام كله وبعدك ياوب ما يحتاج
2: وبعدين راح القرايص وبعدين هناك بينتهي مثل ما انتوا جماعه نحن هالحبار وهالمادريش وهذا
1: صح ايوه البرازيليين شويه يا اخي وايد تكلموا في البدايات مثل الهولنديين
2: ايوه لكن انتوا
0: نحن وش
2: حسين حتى الصباح انا سمعك نفس السالفه الصباح
1: حتى الصباح بعد
2: والله الصباح
1: اخبار بس
2: ونص. نفس الشيء معاهم
0: يجيب اخبار عن الارجنتين بس
1: المخرج يحط له اهداف مع الارجنتين المخرج
2: ها
1: يحط اهداف الارجنتين
2: كل المخرج تغير بعده
1: هي تغير ايوه يعني كلهم ارجنتينيين
2: ايوه الله يعينك الصباح بعد
5: ايوه
1: اي والله
0: زي يقول لك محمد البلوشي ليش البرازيليين الحين قاموا يشجعوا ميسي
1: ها
2: البرازيل لا ميسي غير الصوره
0: ها
2: ايوه
0: يعني يتوقف الحكي
2: اكيد نحن نشجع اللاعبين وقال هم الصوره هذا
1: الله على الروح الرياضيه
2: الحين لما تجيب لك انت زمان بيلي وتجيب لك ميسي وما ادري على هذا اللعب غير فرق
1: هي
2: ايوه ايام ابيض والاسود غير انتهى ايوه لكن شو شويه الحين خلوكم شويه
1: خفوا يا محمد شمالي ويا صادق خفوا من الارجنتين يعني
0: ان شاء الله سليمان حاضرين
2: من أمس أيوة. نفس السالفه هذه
1: حتى الكم مال نفسه من الارجنتين صح
2: صاروا صراو وصري خلوها على
1: ايوه صاروا هذه
2: ايوه
0: خوف منها محمد
1: زين ترى هم صاعدين نصف نهائي وش نسوي يقول لك 117 مليون 200 مليون يمكن يشجعوهم في بس حاسبين بعض الدول اسمع شوي
5: ما نعيش بلاش يسدك الجمهور بس يسدك الجمهور او ارجنتينا ويز روست فاموس رابيرا سناسرو
1: يعني ما غنيت الاغنيه المشهوره انت
2: اسمك يا اسحاق انك سويت لك حركه حق
0: ما تستمتع بيها ما تستمتع بمانة
2: أكيد لا والله بالعكس
1: هي والصوت حلو ها
2: يوميا ما شاء الله علي ما شاء الله مرح
1: يقولك سليمان هو يغنيها وحده
0: بينك وبين نفسه
1: هي بينه وبين نفسه يوم ما أحد يسمع يعني
2: لا ها
1: هي والحين يقولك ليش شجع الأرجنتين
2: لا ما شاء الله علي
1: حياك زين سمعنا صوتك يعني
2: اسمعني بالنسبة للجالية البنغالية
1: نعم
2: أنا معايشنهم إن شاء الله.
1: معايشنهم يقول لك هذا يعني.
2: تعالى إذا صعد الأرجنتين للنهائي. أنا أكون في الحمرية هناك معهم.
1: تحب الربشة.
2: مراسل.
1: للبرنامج. مراسل البرنامج أيوة.
2: لا.
1: لكن لا من اللي سليمان في حد كان متصل مرة يقول إنه كانوا أهل مطرح بين الأرجنتين والبرازيل أهل مطرح نفسهم بين الأرجنتين والبرازيل ما يعرفوا فريق ثاني. انت لا ولا
2: الزاهيه
1: بس الزاهيه وحده
2: الزاهيه منطقه الزاهيه اللي كان سموه جبرو
1: ايوه يعني يا يا يا يا برازيل يا ارجنتين
2: جردي لا ايوه نفس الشيء في الحمريه نفس الشيء الحين
1: الحمريه تحولت نفسها
2: والله تمشوا هذيك اليوم بكون مراسلكم ان شاء الله
1: تم طال عمرك
2: بعد الارجنتين
0: اقول لك
1: اذا صعدت الارجنتين
0: اذا صعدت
1: النهائي
0: النهائي
1: زين والله حصلنا مراسل
2: بس خلاص ان شاء الله ليش لا
1: تم طال عمرك
2: بالعكس ان شاء الله باذن الله تعالى انا نفس الشيء انا لما في موسم ماليزيا كان معاهم والله
1: صح خبرتنا في البدايه.
2: غريبه عجيبه وانا معايشينهم والله يا حسين.
1: نعم صح صح. يعني يقول لك اليوم يعني حتى جريده ماركا الاسبانيه كانت تحدثت عن هذا الموضوع، يقول لك ملايين تطلع في الشارع يوم مباراه الارجنتين في بنغلاديش تحديدا. يعني
2: بالعكس هم يشجعوا الارجنتين اكثر عن البرازيل.
1: هي الارجنتين ايوه اغلب
2: الارجنتين
0: اكثر. نعم
1: ايه مثل صادق يعني
0: يا رجال امس والله
2: يا الله ان شاء الله.
1: طب خلينا
0: امس تحصل لهم حتى لابسين فوانيس الارجنتين.
1: طبعا نشكرك سليمان انت بعد من المستمعين اللي كنت عندنا من البدايات وجزاك الله خير.
2: والله انا متابعنكم والله نفقد هذا البرنامج حقيقه.
0: بارك الله فيك
2: وانتم كذلك
0: جزاك الله. خليك دائما على السمع مع اذاعه الشباب.
2: على تواصل الى اخر يوم تواصل بالله تعالى
0: ان شاء الله.
2: ان شاء الله تواصلين بعدها ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله سليمان الله يعطيك طول العمر بارك الله فيك. ها
0: يضحك
1: ها
0: اوه سلامات وش صار جي
1: حد يشوف سليمان وين يا شباب. ها
2: لا لا ما شاء الله
1: اضحك تضحك لك الدنيا يقول صادق
2: اكيد.
0: ايوه شكله جالس يتكلم وحد يصوره.
1: حد صادق حد صادق ارجنتينيين شكلهم.
0: هذا مثل ما قال لك احمد القرطوبي يقول وش نسوي الله جعل محبه الارجنتين وتجيع الارجنتين في قلوب المشاركين.
2: انا والله حد بعاد يا تصوير ما ادري ايش مراسلات الحين.
1: حد صادوك الارجنتينيين صادوك شكلهم
2: اكيد اكيد. على خير ان شاء الله.
1: جزاك الله خير سليمان حسن تبارك
2: الله.
1: الله الله يحفظك جزاك الله خير جزاك
2: الله خير.
0: الله يحفظك. بسنا ابو محمد البلوشي ليش سليمان ربع ما يشجع كريستيانو؟ كان سمير لا يشجع كريستيانو بعد ما طلعتها البرازيل.
1: والله يا ابو محمد ترى اللي يطلع من فريقه يعني لازم طبعا يعني مثل ما قال
0: يتشبق
1: ولا يميل.
0: يميل مقبول يميل وعبد الرحيم يتشبق
1: كل حد بالمصطلح ماله. نعم. يعني ايوه لك ميلانه شويه ايوه يميل. لكن تعال انتم ما تحسوا ان عبد الرحيم طول علينا ما اتصل يا اخي ما يتصل هال في النهائي يمكن في النهائي ايوه
0: يمكن ظرف النهائي. فهد الكثيري شكرا لك على تواصلك او انت لنا انجلترا.
1: طبعا احنا نعرف لان انت تقول انا ما يهمني من يلعب مع الارجنتين اي حد المهم انه تطلع الارجنتين ونحن في الانتظار يا فهد. والله يا اخي فهد حالته صعبه كل ما يشجع حد ضد الارجنتين فازت الارجنتين وتاتيه الرسائل تباعا.
0: الله يعينك يا فهد
1: ما يخلوه عادي يطلع من البيت رسائل رسائل
0: يسوي بعد شو اسمه يسوي بعمره كذا يخليه بنفسه.
1: ايوه
0: تنيل عامري هلا ابو علي كابتن صادق يا شيخ اخباركم حبيت اسلم عليكم. حياك يا تني بارك الله فيك.
1: احسنت يا تني جزاك الله خير.
0: كل التحيه اكيد لكم جميع مستمعينا الكرام. هذا البرنامج كان برعايه شركه اواصر. تحيه فريق العمل صادق اللواتي حسين العميري ومحمد لشملي.
1: هيا بنا هيا بنا
0: هذا بعدنا شو اسمه عدوه طالع مروح.
1: يلا مع السلامه يا جماعه احسنتوا
0: هياكم الله. هياك
1: الله بالكم يا مستمعين الله يحفظكم.
0: شو المايك معك وتكلم نعم. بعدك
1: وتعال. واللي رايح صوت خريف صلاله انتبه على نفسك في الشارع وخليك دائما صاحي. الله يحفظكم
0: يحفظ الجميع ان شاء الله
1: ويسمح دروبكم ان شاء الله والى خريف صلاله
0: حياكم الله.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار نيمار.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: مايكل فيليبس. مستمعين الأعزاء، هنا في مدينة بالتيمور الأمريكية، حيث يلتقي المرفأ بالسماء وتطبع الشمس خيوطها الذهبية على صفحة الماء ويهامس الموج الشاطئ بأطراف الحديث الرنان. في هذا المكان وفي صيف عام 1985 وبالتحديد في 30 يونيو، ولد طفل لم يكن يدري أن الماء سيغدو وطنه وأن المسبح سيتحول إلى مسرح لأحلامه. إنه مايكل فريد فيليبس. نشأ مايكل فيليبس في أسرة عرفت معنى المسؤولية قبل الشهرة. والده فريد فيليبس رجل محب للعمل، وأمه ديبي فيليبس معلمة غرست في ابنها الصبر وأهدته نبراس الأمل وبوصلة النجاح. في بيت من الطبقة المتوسطة نشأ، لم يعرف في طفولته سوى البيت والمدرسة والمسبح. أحب السباحة وعشق الماء ليشقه شقا مع كل شهيق وزفير. دخل مايكل فيليبس أولمبياد سيدني عام 2000 ولم يبلغ 15 بعد، فكان أصغر سباح في تاريخ الألعاب الأولمبية. ثم توالت المشاركات فانحنى التاريخ أمام أرقامه ووقف الزمن يعد إنجازاته. 28 ميدالية أولمبية، 23 منها ذهبية، رقم لم يسجل قبله ولم يكسر بعده. من أثينا بدأت الملحمة، وفي بكين تعاظمت الحكاية، وفي لندن تأكد الحضور وصولا إلى ريو دي جانيرو في عام 2016. كان فيليبس يسبح والمنافسون يحبسون الأنفاس والتاريخ يعد ويحصي. وخارج المسبح اختار مايكل فيليبس أن يكون زوجا وأبا. ارتبط بنيكول جونسون ملكة جمال سابقة، وشكل معا أسرة تعلمت أن المجد الحقيقي يقاس بالاستقرار الأسري. وجد فيليبس في العائلة مرسا هادئا، وفي البيت شاطئ أمان لا تغرق فيه الأحلام. مستمعين الكرام، حين خرج فيليبس من الماء دخل عالم العطاء. ففي عام 2008 أسس مؤسسة مايكل فيليبس الخيرية، وخصص لها أكثر من $1,000,000 من مكافآته الأولمبية لدعم برامج السلامة المائية وتعليم السباحة للأطفال، خاصة في المجتمعات محدودة الدخل. أطلق فيليبس برنامج IM ليجمع بين السباحة والصحة النفسية وبناء الثقة لدى الناشئة، فصار المسبح مدرسة والماء وسيلة حياة. ولم يقف عطاء فيليبس عند هذا الحد، بل امتد أثره كامتداد الموج على الشواطئ. فمنذ عام 2008 مول برامج تعليمية للسباحة حمت أكثر من 50,000 طفل من خطر الغرق. وفي عام 2010 أطلق فيليبس مبادرة Swim Today، ناشرا ثقافة السلامة المائية في المدارس والمخيمات. كما دعمت مؤسسته أطفال مرضى وبرامج تعافي نفسي وجسدي، ومنحتهم أملا يشبه الصعود إلى منصة التتويج. في عام 2017 كشف مايكل فيليبس عن صراعه مع الاكتئاب، فحول الألم إلى رسالة. أصبح سفيرا عالميا للتوعية بالصحة النفسية، وساهم في حملات وبرامج جمعت ملايين الدولارات لدعم العلاج النفسي للشباب والرياضيين. لم يخجل من الاعتراف، فمن اعتاد قهر الماء قادر أن يسبح ضد التيار. مايكل فيليبس ليس مجرد سباح شق الماء بذراعيه واندفع بضربات قدميه فاعتلى عرش السباحة، بل إنسان أرسى قواعد الخير ومد يد العطاء، فبقي ذكره خالدا لا في سجلات الأرقام وحدها بل في ذاكرة القلوب.
2: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيوني ديل موندو أرجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي يا طويل العمر سي يا طويل العمر سي برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سال عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: سلام سلام سلام. الله الله الله الله الله. أصار.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بوعلي جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: وحشته.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الله.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: العاشر.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل

0: Geist.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر،
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: شكرا شكرا تسلم شكرا.
1: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: هذه نقرة الزر قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام، قد تؤدي إلى يعني القلق والرعب بين أنفس الناس والجمهور والمجتمع المتلقي، وقد تثير سخط الآخرين. فنقرة زر واحدة لها تبعات كثيرة، لا سيما إذا كان المحتوى مخالف. في الجانب المقابل نقرة زر كذلك تؤدي إلى يعني مسؤولية جزائية تقابلها عقوبات رادعة. فإعادة التغريد أو إعادة النشر مجرم، وعلى الجميع حينما يقوم يرغب بأن يقوم بإعادة نشر أي محتوى عليه أن يراجع ذلك المحتوى إن كان هناك في ثمة ما يخالف القانون. والأصل أنه إذا وصل لي محتوى وجدت أن هذا المحتوى فيه ما يخالف القانون أن يقف هذا المحتوى عندي وأن لا أقوم بإعادة نشره لأي شخص، وإلا سوف أتحمل المسؤولية القانونية.
1: صحيح. أستاذ عبد المجيد، كما تعلم بعض الدول الآن يعني صاغت قوانين تمنع الأطفال حتى عمر معين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. إلى أي مدى ممكن فعلا أن يقوم هذا القانون بحماية الأسرة، حماية الأطفال على وجه التحديد والناشئة من مخاطر والسلوكيات الغير قانونية؟
0: طيب، هذا الموضوع فعلا بالغ الأهمية، وهو حاز اهتمام إقليمي ودولي في مسألة تنظيم استخدام الأطفال أو الأحداث لبرامج التواصل الاجتماعي. وهناك من التشريعات الدولية التي يعني قننت هذا الاستخدام في أنه من هم دون السن 15 من العمر يعني يمنع عليهم فتح حسابات في برامج التواصل الاجتماعي. هذا الأمر كذلك صالعتنا الصحف، وأتوقع الكل شاهد في وسائل الإعلام أنه مولانا حضرة صاحب الجلالة وجه خلال الأيام الماضية بدراسة هذا الأمر وإعداد ضوابط، وأتصور أنه يعني تم بث عن طريق التواصل الحكومي رسالة للمجتمع للمشاركة المجتمعية في إعداد تشريع يتم من خلاله وضع ضوابط وقيود، يتم من خلالها يعني تحديد طرق أو ضوابط استعمال الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يغفل جانب الطفل، ولذلك أوجد العديد من النصوص القانونية ضمنها بعقوبات في حال كان هذه الجريمة وقعت على طفل تكون العقوبة مشددة. الغاية من ذلك هي حماية الطفل نفسه، لأن الطفل لدى القانون هو شخص ناقص الأهلية، يعني ناقص القدرة على تحديد ما هو صواب وما هو خطأ، لذلك هو ناقص الإدراك والإرادة، وبالتالي الرضا حتى وإن صدر من الطفل فهو رضا معيب قانونا لا يؤخذ به ولا يعتد به. فلذلك على سبيل المثال قضايا التهديد والابتزاز هي لها عقوبة، ولكن إذا وقعت على طفل تكون العقوبة مشددة. قضايا المحتوى الإباحي، إن كان المحتوى الإباحي متعلق ببالغين هناك عقوبة، ولكن إن كان ذلك المحتوى متعلق موضوع طفل أو موجه لطفل تكون العقوبة أشد. كذا من يستغل الأطفال في يعني بث منشورات متعلقة ب على سبيل المثال التسول، كذلك من يبث منشورات يجعل من الطفل أو عاملة المنزل محتوى ومحتوى سلبي، هذا ما أكدت عليه المادة 36 في بندها السابع، وهذا من محاسن كذلك ما جاء به هذا القانون، لأنه يعني شاهدنا جميعا أنه الفترة الماضية هناك الكثير من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي اتخذوا من أبنائهم واتخذوا من إخوانهم واتخذوا من الأشخاص اللي تربطهم علاقة قرابة ولا تربطهم علاقة قرابة محتوى. صح. ومحتوى مسيء. هذا الطفل في هذا المرحلة العمرية لا يدرك تبعات هذا المحتوى، لكن هذا الطفل بعد فترة زمنية معينة راح يكون بالغ وراح يعني يتبوأ مناصب معينة، وبالتالي سيلاحقه أو ستلاحقه هذه المقاطع وتكون ذكرى سيئة بالنسبة له، ذكرى معيبة أمامه وأمام أبنائه في المستقبل. المشرع كما ذكرت لم يغفل هذا الجانب وتناوله من واقع حماية الطفل، وإحنا دائما في القانون نقول أنه هي دائما تراعى المصلحة الفضلى للطفل.
2: نعم.
0: في أنه يحمى لكونه هو الطرف الأضعف دائما في سياق الجريمة.
2: نتكلم أيضا عن دور القانون في دحض الشائعات، خطابات الكراهية، الجرائم بكافة أنواعها.
0: نعم، يعني الإشادة السامية اللي تلقاها الشعب العماني في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، والذي أشار فيه إلى يعني السمت العماني للمواطنين فيما يطرحوه وما يبدوه من آراء، هذا بحد ذاته كان شهادة يعني نعتز بها جميعا وعلى الجميع أن يحافظ عليها، ولأنها تعبر عن ما تمثله الشخصية العمانية من اتزان، وعلى ما تمثله من حكمة، ومن يعني الابتعاد عن كل ما من شأنها أن يثير الفتنة والكراهية والعنصرية. ولذلك جاءت المادة 20 كذلك من القانون لتعزز هذا الأمر، وتعزز أن نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب، وكذا نشر الشائعات المغرضة التي من شأنها تكدير الرأي العام وبث الخوف والهلع بين الناس، أنها تكون هناك عقوبة محددة لمثل هؤلاء. وهذه العقوبة تشدد إن ثبت بأنه هذا النشر كان القصد منه هو بث الفتنة والعنصرية والكراهية والقبلية والمذهبية وغيرها من أصناف التعصب الغير مقبول، والذي يعني دائما ما نستحضر فيه القول السامي للمغفور له بإذن الله، حينما قال بأنه يعني التربة العمانية لا تقبل وترفض النباتات السامة. هذه التعصب هي عبارة عن نباتات سامة ترفضها التربة العمانية، وهكذا جاء القانون.
3: أسلوب حياة.
2: طيب، أكيد في كثير من الأمثلة على الابتزاز الإلكتروني مريتوا فيها، حابين كذا نسمعها، وممكن أنه اللي يسمعنا يأخذ العظة والعبرة.
0: نعم، حقيقة يعني في الادعاء العام مرت علينا قضايا كثيرة في موضوع الابتزاز الإلكتروني، يعني ممكن أذكر من بينها يعني قضية متهم كان قد استطاع أنه يقوم بابتزاز أكثر من 7 فتيات من خلال قيامه باختراق حساباتهم في برنامج سناب شات. كان يقوم بالدخول على حساب إحداهن، ثم يعني باستخدام حساب صديقتها، ثم يطلب منها انه ايش رايك انه أأمن حسابك محتاج تامين الان في فتره راق فيها موضوع اختراق حسابات السناب شات، وانت محتاجه تامن الحساب، اذا كنت ما تعرفي انا ممكن اني اساعدك. فتوافق هي على هذا الاساس، ويطلب منها بعض البيانات من بينها رمز تحقق راح يصلك، فتسلم هذا الرمز، ثم تتفاجئ بانه حساب السناب شات يقفل من عندها واصبح في تحكمه وسيطرته، ثم يدخل على المحادثات اللي ما بينها وما بين أخريات ويمارس معه نفس السلوك. واستمر الأمر كسلسلة انتهت إلى يعني المسجلات معنا كان حوالي 7 مجني عليهن، ولكن كانت التحقيقات تشير إلى رقم أكبر من ذلك بكثير. كان المتهم يبتز تلك الفتيات، وانتم تعرفوا انه يعني السناب شات في الاستوديو ومخزن التصوير فيه عادة يعني يستخدم كثير من جانب الفتيات وبصور خاصة جدا جدا، فكان يبتزهم بهذه الصور لقاء مبالغ مالية، والبعض الآخر كان يبتزه لقاء طلبات لا أخلاقية. انزين، حقيقة سبب لهم إشكالية كبيرة، وكان يعيشن في أرق كبير، ولكن بفضل الله لما يعني تجرأت إحداهن وقامت بإبلاغ الشرطة، تم التواصل معنا، تم عمل سيناريو معين للقبض على المتهم والتعامل معه. فعلا تمكننا من القبض على المتهم والوقوف على كل خلفيات وتفاصيل الواقعة والجرم الذي ارتكبه، ثم أحيل للمحكمة وبعدة تهم، والآن يقضي محكومية ما يقارب 5 سنوات تقريبا. هناك الكثير حقيقة من صور الابتزاز، هي ليست فقط على الفتيات، قد تكون بعض الصور وجدناها على الرجال أنفسهم. هناك يعني حالات يتم يتلقى فيها الأشخاص رسائل عن طريق الواتساب من جهات اتصال خارج السلطنة، تدعي بأنها أرسلت هذه الرسالة خطأ، ثم يعني هذه الجهة واللي يعني تمثل دور المرأة تبدأ بخلق علاقة عاطفية ما بينها وما بين هذا الشخص اللي تواصلت معه حسب قولها بطريق الخطأ، إلى أن يعني تصل العلاقة العاطفية إلى مستوى يعني بعيد جدا، تنقطع أو ينقطع التواصل، ثم يتم التواصل معه من جهة اتصال أخرى لإبلاغه إنه هذه المرأة اللي كنت تتواصل معها أهلها اكتشفوها وأخوها اعتدى عليها بضرب بسكين، والآن هي مرقدة في المستشفى، والآن على أساس نحل هذا الموضوع أنت محتاج أنك تدفع تسوية لوالدها وللشيخ ولكذا. فكان فعلا مجموعة كبيرة للأسف من الضحايا كانوا يدفعوا مبالغ كبيرة، تارة يقول لأن هذا المبلغ لوالدها، بعد ذلك يقول للشيخ كذلك يريد مبلغ، بعد ذلك يقول له المستشفى على أساس أن يسكروا الملف يريدوا مبلغ.
1: استغلال.
0: وصل بأحدهم إلى أنه دفع 26,000 ريال عماني في سبيل أنه يعني ينهي الموضوع بتصالحا حسب ما تم يعني إيهامه، لكن في الحقيقة ما كانت هناك مرأة، ما كانت هناك ضحية، ما كان كله عبارة عن سيناريو تمثيلي بالكامل. عشرات الضحايا اللي وقعوا في مثل هذا مثل هذا السلوك، للأسف الشديد البعض منهم يتأخر في الإبلاغ، وهذه صعوبة نعانيها مع البعض. كل ما كان الإبلاغ أسرع كل ما كان تعامل سلطات التحقيق أنجح وكل ما كانت النتائج أفضل، ولكن التأخر في الإبلاغ ومحاولة معالجة المشكلة من تلقاء نفسك قد يعني تعقد المسألة بشكل أكبر وتستنزفك. عادة المبتز أو المحتال غالبا لن يتركك إلا في الحال الذي يعني يتيقن فيه بأنك لا تملك من المال أو لا تستطيع توفير المال الذي هو الهدف الأساسي من هذه العملية كلها.
1: نعم. ولماذا يحدث التأخير برأيك أستاذ عبد المجيد؟
0: الخوف من الفضيحة، أغلى ما يملكه الإنسان هي السمعة، هم يدركون هذا الشيء تماما، لذلك حتى يعني في المثال الأخير اللي ذكرته لما يتواصلوا معهم هم ما يهددوهم تهديد مباشر، هو يقول له عشان سمعتك بين أولادك أنت شخص معروف خلينا نحل هذه المشكلة، هو يضغط عليه في جانب السمعة والجانب يعني الأخلاق وجانب الفضيحة. فلذلك يعني الإنسان أغلى ما عنده سمعته، مستعد أنه يبيع أرض، وفي أشخاص باعوا أراضي وفي أشخاص أخذوا قروض من البنك في سبيل أنه ينهي هذه المسألة، ولكن يتفاجأ أنه كل ما دفع طلب منه أنه يدفع أكثر. مبلغ آخر، والأمر ما ينتهي يعني إلى حين أنه يصل للإدعاء العام أو شرطة عمان السلطانية ويتم التعاطي والتعامل مع كل واقع على حدة.
1: أستاذ عبد المجيد، أيضا سؤال يعني ممكن خطر في بالنا الآن وممكن أيضا يخطر في بال المستمع الكريم، القانون كيف ممكن يحمي خصوصيتنا كأفراد؟ أنا أقصد خاصة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
0: واضح، مثل ما ذكرت في البداية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جاء ليشكل حماية كذلك للحق في الخصوصية، لكل فرد من أفراد هذا المجتمع حق في الخصوصية، والحق في الخصوصية جاء المشرع وأطره في المادة 36 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. لو تسمحوا لي نستعرض هذه المادة.
1: نعم.
0: هذه المادة تصل العقوبات فيها إلى السجن 3 سنوات، ولكل من يستخدم المواقع الإلكترونية ووسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد والعائلية، مثل استراق السمع واعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية ما بينك وبين طرف آخر.
1: نعم.
0: تقوم بالاستراق أو التسجيل أو نشر هذه المحادثات بحد ذات هذه جريمة. التقاط صور أو مقاطع مرئية أو نقلها وكشفها ونسخها والاحتفاظ بها هذه جريمة.
1: نعم.
0: نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، وبشكل عام نشر أخبار الغير، تتكلم عن أخبار تخص الغير، هذا الغير ما يريد من هذه الأخبار أنها تنتشر للعامة ويعرف عنها العامة، سواء كانت متعلقة بأمور الشخصية، بأمور العائلية، بأمور الصحية، أمور الفرد ما يرغب بأنها تكون تحت اطلاع العامة، هو يعتبرها من بين الأسرار الخاصة اللي ما يرغب بالآخرين يتطفلوا عليها. قيامك بنشر هذا النوع من الأخبار جريمة وتصل عقوبته إلى 3 سنوات. تتبع والرصد، هذه مسألة بعضهم، وهذه كان من محاسن كذلك هذا القانون أنه أورد هذا النص، أنه يقوم شخص بشراء أو باستخدام تطبيق أو أداة أو جهاز معين يتتبع الحركة الجغرافية لشخص ويقوم بتخبئته في حقيبته ولا في السيارة ويصبح يتتبع الحركة الجغرافية لهذا الشخص. هذا السلوك بحد ذاته جريمة بموجب المادة 36، لأن التتبع وصل حتى الخصوصية إلى حماية التتبع الجغرافي للشخص والحركة الجغرافية حالها. المادة 7 اللي ذكرناها آنفا، اللي هي مسألة استغلال طفل لم يبلغ سن 15 أو العاملة المنزلية كمحتوى إعلامي بصورة سلبية أو نشر محتوى يروج العنف، هذه بحد ذاتها كذلك هي يعني حفاظ على خصوصية هذا الطفل وخصوصية تلك العاملة، لأنهم في النهاية أشخاص يكون لهم المجتمع ويكون لهم القانون الحق في هذه الخصوصية. هذه فيما يتعلق بالمادة 36 التي تحدثت بشكل خاص عن موضوع الخصوصية.
1: وماذا عن يعني استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ مثلا ممكن الشخص يضع صورة الخاصة في حسابه الخاص.
0: نعم.
1: استغلال هذه الصور أستاذ عبد المجيد.
0: نعم، هي مسألة فنية أوضحها بهذه الآلية. الأصل أنه كل شخص له الحق في سرية الصورة، أنه ما حد يجي يلتقط مثل ما ذكرنا له صورة بدون رضاه، ولكن هذه الحماية مقررة للشخص الذي يعني يريد أن يحتفظ بحق في الخصوصية. ولكن أن يقوم الشخص مثلا بالتقاط صور خاصة لنفسه ونشر هذه الصور عبر برامج التواصل الاجتماعي، قيامه بهذا النشر هو يعتبر أمام القانون وكأنما تنازل ضمنيا عن حقه في الخصوصية، وكأنما أتاح هذه الصورة للعامة، وبالتالي يكون من حق العامة أنهم يقوموا بأخذ هذه الصورة. ولكن هذا الأمر ما على مطلقه. كيف ما على مطلقه؟
1: توجد أكيد ضوابط.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: لأنه إذا قام بأخذ هذه الصورة وقام بمعالجتها أو تزييفها أو إجراء أي تعديل عليها، هذا التعديل من شأنه أن يسيء إلى صاحبها. الأخذ مش جريمة، ولكن التعديل اللي وقع عليها كان جريمة. إذا أخذ هذه الصورة وقام بالتعليق عليها بتعليقات سلبية ونشرها، هذه جريمة. إذا أخذ هذه الصورة وأخذ صور أخرى وقام بفتح حساب ينتحل فيه صفة وشخصية صاحب الصورة، هذه جريمة، وإحنا ذكرناها في المادة 16. طيب ماذا لو كانت هذه الصورة متعلقة بنشاط تجاري؟ أخذ هذه الصورة لحسابات تجارية مثلا، ونسب هذا العمل، يعني ممكن الصورة تكون لأعمال فنية، ممكن الصورة تكون لملابس، ممكن تكون الصورة لتصاميم، ممكن
1: نعم.
0: الصورة تكون لأشياء أخرى. فأخذ هذه الصورة ووضعها في الحساب ونسبة هذه الصورة والعمل اللي فيها لشخصه بخلاف الحقيقة، هذه جريمة، لأنها تعتبر تعدي على حق المؤلف والحقوق الصناعية الأخرى واللي نص عليها القانون. فنعم، لابد أن نعي جيدا أنه حقنا في سرية الصورة محفوظ ما لم نقم بنشر الصورة بإرادتنا. هنا نحن نتنازل عن هذا الحق، ولا يعتبر
1: تداولها
0: ما يعتبر جريمة إلا متاح، إلا إذا انطوى هذا التداول على ارتكاب جريمة أخرى.
1: واضح.
0: نعم.
2: طيب أكيد يعني كل هذه الجرائم والاحتيال والابتزاز أكيد يعني يكون لها رادع موجود في كل بيت، وهو الأسرة. يعني الأسرة أكيد لها دور كبير في زرع هذه الأخلاقيات والأطباع الجيدة لدى الأطفال منذ نعومة أظافرهم، فإنهم يصبحوا يعني في يوم من الأيام مستخدمين لهذه وسائل التواصل الاجتماعي بشكل الجيد. فنتكلم من واقع خبرتكم الدور الذي يجب أن تقوم به الأسرة في توعية الأبناء،
1: وهي قيمة كبيرة بالمناسبة.
2: نعم.
0: لا شك
1: قيمة النزاهة.
0: لا شك، إحنا دائما نقول أنه هناك جهات عدة يعني تتحمل مسؤولية الطفل، ولكن خط الدفاع الأول للطفل هي الأسرة.
1: نعم.
0: الأسرة هي خط الدفاع الأول، وبالتالي يعول عليها كثير في مسألة أنها قبل كل شيء أن الوالدين أو المسؤولين عن هؤلاء الأبناء أنهم يعززوا أول شيء في أنفسهم الثقافة القانونية التوعوية الأمنية فيما يتعلق بتقنية المعلومات. البعض للأسف الشديد يعطي ابنه أجهزة لوحية ولا جهاز إلكتروني وهو ما يعي مخاطر هذا الجهاز، وما يعي أنه هناك من البرامج والأدوات والوسائل اللي من خلالها ممكن تعينه على أنه يقيد هذا الاستخدام. يعني على سبيل المثال إحنا أبسط شيء ممكن أذكره على سبيل المثال اليوتيوب. اليوتيوب إنزين يعني قناة وسائطية مفتوحة. إحنا نترك أولادنا يستخدم اليوتيوب دون أن نقيد هذا الاستخدام، مع أن اليوتيوب يتعامل معهم كبالغين، في حين أنه هناك يوتيوب كيدز مخصص للأطفال، محتوى منتقى مقيد له ضوابط معينة. يعني كان من المفترض أن يكون هو هذا هو الأداة المستخدمة لتقييد ما يمكن للأطفال أنهم يشاهدوه أو ينظروه. كذلك في وسائل تقنية، مواقع، في ممكن برامج تستخدمها يحظر ويقيد على الطفل الاستخدامات المتعلقة بالإنترنت. فأنت بداية أنا أقول أنه أولا لابد على الوالدين أن يثقفوا أنفسهم في جانب الضوابط والرقابة التقنية. بعد ذلك لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم في الإشراف والتوجيه وإسداء النصائح والإرشادات للأبناء. امسك ولدك كلمه، قل له يا ولدي لما تدخل كذا يعني لابد تعرف أن هذا المواقع محظورة، هذا لا يمكن، إذا حد تواصل معك لا تستجيب له، يمكن يتواصل معك. وهذه حقيقة يعني واقعة أذكرها يعني عدة مرات في مناسبات مختلفة، وما يمنع أني أذكرها اليوم مرة أخرى. قضية كانت معروضة، أحد الأطفال اللي كان يستخدم هاتف والده ووقع أو حدث بينه وبين شخص آخر تواصل، وهذا الشخص كان يبلغه بأني أنا أحوز على صور لك وأنت عاري، وإذا ما قمت بتصوير صور أخرى راح أقوم بفضحك وإبلاغ والديك والتفاصيل الأخرى. بطبيعة الحال طفل دون سن 15 من العمر لا شك أنه راح يحدث في نفسه الرعب وراح يحدث في نفسه الخوف، لا سيما وأنه ما عنده هذه القدرة على الاستحضار الأسئلة على المناقشة. أنت من لما تقول أن عندك صور لي من وين جبت هذه الصور، زين راويني إياها على أساس أتأكد أن عندك هذه الصور. الطفل بمستواه العقلي زين في تلك المرحلة ما عنده القدرة على النقاش، هذا المستوى من النقاش والتحري، وبالتالي صدق الطفل هذه الرواية وقام فعلا بتصوير هذه الصور. فانتقل الجاني هنا من حالة أنه ما كان يملك أي شيء وكان يكذب فقط إلى حالة أنه عنده صور حقيقية وأصبح يبتزها بشكل يعني نعم. وصل فيه الحال إلى أنه ينسق معه على لقاء يقوم فيه بممارسات لا أخلاقية. لولا لطف الله ويعني بالمصادفة وضع الأب يده على الهاتف النقال واطلع على هذه المحادثات. وهذه الواقعة إن دلت على شيء تدل على أننا يعني بحاجة إلى أن نشرف على أبنائنا وأن يعني نراقب استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي ولوسائل تقنية المعلومات، لأنه لو وقع ضرر حقيقة لا يلام الطفل، لأن الطفل مثل ما ذكرنا ناقص الإرادة، ناقص الإدراك، ما عنده القدرة على أن يتعامل مع مثل هذه الوقائع. فيعني حضورنا ومساندتنا وكذلك في حال حدوث مشكلة احتوائنا للمشكلة. يعني إحدى زميلاتنا في الادعاء العام حضرت وذاك اليوم ذكرت واقعة أنه أحد الأطفال اكتشفت واقعة تحرش وقعت عليه من واقع الأمان والاحتواء الذي وجده من والديه. فدائما في كل من وقائع الابتزاز والتهديد وهذا النوع من الوقائع حقيقة الضحية سواء كان طفل أو بالغ، مرأة أو رجل، هو فعليا لا خوفه ما من المبتز نفسه أو من الجاني، الخوف الحقيقي هو من محيطه،
1: من ردة
0: هو
1: فعل.
0: كان بالضبط يخاف من ردة فعل أبيه، من ردة فعل أمه، ردة فعل زوجها، ردة فعل زوجته اللي ذكرناه، ردة فعل لإخوانه. فلكن لو كان من يقع عليه هذا الجرم محاط بالأمان، محاط بدفء الأسرة إنها اللي قادرة أنها تحتويه، صدقوني ما كان لمثل هذه الجريمة أن تقع.
1: وخاصة أنك مثل ما ذكرت في الأمثلة أستاذ عبد المجيد بعض هذه الجرائم الطفل فيها يعني لا ذنب له، بريء يعني
0: بالضبط.
1: ما بدأ أي شيء، بدأ الموضوع بكذبة.
0: نعم.
1: يعني وإحنا نتعلم أكيد من هذه القصة أن دائما لا نقطع حبل التواصل والحوار وأن نعطي دائما الطفل الأمان. لو من البداية تكلم مع والديه بكل أريحية يعني ما كان الموضوع رح يكبر.
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: وصلنا لختام حديثنا أستاذ عبد المجيد، ويعني أكيد نود أن نسمع منك أبرز الرسائل التوعوية التي تود أن توجهها اليوم للمجتمع للحد من الجرائم الإلكترونية وتعزيز أكيد ثقافة الأمن الرقمي، باعتبار أن نحن كلنا مسؤولين عن هذا الأمر لأن جميعنا نستخدم هذه الوسائل.
0: في البداية أنا حقيقة لدي ثلاث رسائل. الرسالة الأولى أن القاعدة القانونية تقول أنه الجهل بالقانون لا يعد عذرا، وبالتالي أوصي نفسي والآخرين أفراد المجتمع مواطن ومقيم أن يطلع على القوانين، لا سيما تلك القوانين التي يحتك فيها في حياته اليومية، وعلى الأخص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لأنه هذا القانون نحن نتعامل معه يوميا بتعاملنا مع الأجهزة والوسائل التقنية، حتى نكون على دراية وحتى نتجنب أن نقع ضحايا أو نرتكب جرائم ونحن يعني عن جهل نرتكبها عن جهل. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أن اليوم أنا كمواطن حينما أقوم باستخدام برامج التواصل الاجتماعي لابد أن أستحضر أنني يعني أمثل نفسي كسفير لهذا الوطن، وبالتالي يعني أراقب نفسي في تصرفاتي وفي منشوراتي وفيما أقوم بتداوله في هذه البرامج، لأنها تعكس حقيقة الشخصية العمانية، ونحن لا نريد أن ينظر للشخصية العمانية إلا كما اعتاد الناس على النظر إليها، شخصية تتمتع بالسمت وبالاتزان وبالحكمة وبالاعتدال. الرسالة الثالثة هي التي ذكرناها في آخر حديثنا، وهي ضرورة أن يتولى كل شخص مسؤوليته. الأسرة لابد أن تتولى مسؤوليتها اتجاه أبنائها، وكذلك الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه، لابد علينا أن نعمل جميعنا في سبيل مكافحة والحد من جرائم تقنية المعلومات، لما من شأنه أن يحقق المصلحة العامة للبلاد والمصلحة الخاصة لسكانه. هذا والسلام.
2: احنا نتمنى ان هذه الرساله وصلت، وكل الجهود التي تقومون بها مشكورين عليها. شكرا لك الاستاذ عبد المجيد بن عبد الله المزروعي، وكيل ادعاء عام اول.
1: شكرا لك استاذ.
0: الله يبارك فيك، احسنتم.
3: اسلوب حياه
4: لك سيدتي.
5: ان شراكه المواطنين في صناعه حاضر البلاد ومستقبلها دعامه اساسيه من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية.

0: في لك سيدتي أعزائنا المستمعين نناقش موضوع توجيه جلالته بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس استمرارا لاهتمامه السامي بترسيخ مبدأ الشورى واستكمالا لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية، وأكد ذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب.
1: وحول هذا الموضوع يسعدنا بأن نرحب بالأستاذة الفاضلة عايدة بنت ناصر السيابي، المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك أستاذة عايدة.
2: أهلا.

0: الفترة الحادية عشر، وتجسد هذه الخطوة التقدير والثقة الثانية بدور المرأة وقدرتها وكفاءتها للمساهمة الفاعلة إلى جانب أخيها الرجل في مسيرة البناء والتنمية، ويأتي ذلك مواكبة وانسجاما مع رؤية عمان 2040 نحو دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات. كما تعكس هذه الرؤية أيضا ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة والشراكة المجتمعية التي يؤسسها النظام الأساسي، وتعزيز جودة التشريعات والبرامج خاصة المرتبطة بالرفاه والحماية الاجتماعية بما يواكب مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: أستاذة عايدة، ما هو الأثر المتوقع لهذه الخطوة في تعزيز مشاركة المرأة أكيد في صنع القرار والإسهام في أكيد القضايا التنموية والمجتمعية؟
0: من المؤمل أن تسهم هذه المبادرة في توسيع نطاق المشاركة النسائية وفي القضايا الوطنية ذات الأولوية، وأيضا تعزيز مختلف الرؤى والخبرات داخل مجلس الشورى، وتتيح أيضا للمرأة مجال ومسافة أكبر للإسهام في مناقشة التشريعات والسياسات العامة، الأمر الذي ينعكس على إيجابا على جودة القرارات وأيضا مراعاتها لاحتياجات المجتمع لكافة فئاته. كما أيضا لا شك أن هذه الرؤية راح تدعم التطلعات والالتزامات الدولية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وترفع أيضا مستوى سلطنة عمان وتصنيفها في المؤشرات الدولية.
2: نعم، يعني أيضا نجي نتحدث عن انعكاس حضور المرأة العمانية، أو كيف ينعكس حضور المرأة العمانية في مجلس الشورى على قضايا الأسرة، الطفولة، الشباب، الفئات المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية؟
0: تعكس هذه الخطوة إيمان القيادة الحكيمة بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية النسائية، وترسيخ أيضا مفهوم الشراكة المتكاملة بين الرجل والمرأة في بناء الوطن، كما تؤكد أن أيضا التنمية المستدامة تتحقق بمشاركة جميع أبناء الوطن، وأن أيضا المرأة العمانية أثبتت قدراتها على تحمل المسؤوليات والمساهمة في مختلف القطاعات التنموية.
2: نعم.
1: طيب أستاذ عايدة، ما هي أبرز الرسائل التي ممكن أن تبعثها هذه الخطوة للمرأة العمانية، خاصة المرأة العمانية الراغبة في المشاركة في خدمة المجتمع؟
0: تحمل هذه الخطوة رسالة ثقة وتقدير للمرأة العمانية، كما تؤكد أن الكفاءة والجدارة هم أساس المشاركة الوطنية، وأن الوطن يثق بقدرة المرأة وكفاءتها، وتشجع أيضا المرأة لمواصلة تطوير قدراتها المعرفية والقيادية والانخراط أيضا بصورة أكبر في العمل العام وخدمة المجتمع والمبادرات المجتمعية والوطنية.
2: طيب، من واقع اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، إيش أبرز البرامج التي تسهم في إعداد القيادات النسائية وتمكين المرأة للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات؟
0: تعمل وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية على دعم وتمكين المرأة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات تشمل بناء القدرات القيادية وتنمية المهارات المهنية وتعزيز المشاركة أيضا في مؤسسات المجتمع المدني، كذلك دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ودعم تمثيل المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كما تحرص أيضا الوزارة على تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو الأهلية والمجتمع المدني لتوفير بيئة داعمة لتعزيز دور المرأة في التنمية والانتقال بها من مرحلة التمكين إلى أن تكون عضو فاعل ومؤثر في المجتمع إلى جانب أخيها الرجل.
1: نعم. بطبيعة الحال أستاذة عايدة، الأمور التي تهم المرأة هي حاضرة في المجلس في يعني في الوقت الحالي، لكن استثمار حضور النساء الأكبر والأبرز بمجلس الشورى رح يكون أيضا داعم لهذه القضايا، ورح يعزز أيضا من يعني الاهتمام بها بشكل خاص وأكبر. يعني ما رأيك في ذلك؟

0: إن حضور المرأة وتواجدها في مجلس الشورى راح يسهم في تعزيز الاهتمام بالملفات الاجتماعية والقضايا ذات الأولوية، وأيضا دعم المبادرات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة ورعاية الطفولة، وأيضا تعزيز مشاركة الشباب وذوي الإعاقة وكبار السن، ويتيح المجال لتقديم مقترحات وتشريعات تسهم في جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
1: نعم. طيب في السؤال الأخير، يعني إيش هي تطلعاتكم للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بتمكين المرأة العمانية، تعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار أيضا؟
0: نتطلع إلى مرحلة تشهد مزيد من التقدم في مؤشرات تمكين المرأة.
2: نعم.
0: على وتحسين وضعها وتصنيفها في المؤشرات الدولية، خاصة مؤشر الفجوة العالمي بين الجنسين وفي مجال التمكين السياسي، والمؤشر العالمي للمرأة والأمن والسلام، والمؤشر العالمي للمرأة والأعمال والقانون. ونحن على يقين أن هناك كفاءات نسائية قادرة على المنافسة والوصول إلى قبة المجلس بكل جدارة واقتدار.
2: خالص التقدير لك الأستاذ عايدة بنت ناصر السيابي، المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، على تسليط الضوء حول موضوع تخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا في مجلس الشورى في الفترة 11. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا.
3: ولطالما كانت المرأة العمانية شريكة للرجل في صنع تاريخ هذا البلد وفي بناء حضارته في مختلف المجالات السياسية منها والدينية والعلمية والاقتصادية وغيرها، وحفظ لنا تاريخ عمان نماذج مشرفة للمرأة العمانية وما قامت به تجاه وطنها وأمتها، فكانت بحق مفخرة من مفاخر مكونات هذا الوطن العزيز ونموذجا يقتدى به. وعندما نستعرض دور المرأة العمانية في تاريخ عمان، فإن المجال بالطبع هنا لا يكاد يسع أن نعدد جميع مآثرها، نظرا لما تميزت به من إرادة في البناء ومن غزارة في الإنتاج، فتحملت المسؤولية عندما استدعت الحاجة إلى ذلك، وكانت عند حسن ظن المجتمع بها.
4: أسلوب حياة.
1: في الختام مستمعينا، قدمنا لكم الكثير من الفقرات المتنوعة التي نتمنى أن تنال على استحسانكم، ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة في الأسبوع المقبل.
2: في هذا العالم الذي يضج بالأحداث، لا تنسوا أن تمنحوا أنفسكم لحظة هدوء وسكون.
1: أسلوب بسيط يعيدكم لأنفسكم، فالهدوء ليس ترف بل ضرورة.
2: الهدوء أسلوب حياة.
3: أسلوب حياة.
2: حتى نلتقي لكم، خالص الود من فريق أسلوب حياة، في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: هيكابي
2: يوربيدس.

0: مسرحية بالكاتب اليوناني يوربيدس، وهو أحد فرسان المسرح مع سوفوكليس وأسكيلوس. والمسرحية مستمدة من أسطورة حرب طروادة التي جرت بين الإغريق اليونان وبين الفريجيين أهل طروادة، والتي دامت كما تقول الأسطورة 10 سنوات، وانتهت بهزيمة الطرواديين ودمار مدينتهم وقتل ملكها بريام وأبطالها وفرسانها واستعباد نسائها.
1: وهيكابي هي زوجة الملك بريام، وقد أصيبت بالحرب بمصائب قاسية، فقد قتل زوجها الملك وابنها البطل هيكتور على يد أخيه البطل اليونان الذي كان سبب نصرهم، كما استعبدت هي وبناتها كاساندرا وبولوكسينا.
0: ومن أجل ألا يخسر الملك بريام كل ذريته في هذه الحرب، فقد أرسل ابنه الصغير بوليدوروس سرا إلى مملكة صديقه بولميستور، ومعه ذهب كثير، لكن هذا الملك يخون الأمانة ويقوم بقتل الصبي بوليدوروس ويسرق الذهب. وخلال اقتحام اليونانيين للطروادة يتمكن باريس من قتل أخيه البطل اليونان حين أطلق السهم القاتل على عقب رجله، وهو المكان الوحيد الذي يقتل منه.
1: وتتهيأ السفن اليونانية المنتصرة للعودة إلى اليونان، ولكن الرياح تبقى ساكنة لأن روح أخيه غاضبة، فهو لم يتلقى أي تكريم بعد موته، ولم تقدم إليه أي تضحيات، فقد فاز الجميع بالغنائم إلا هو. وحين يسأله ابنه عن الأضحية التي يطلبها، يكون جوابه أنه يريد التضحية على قبره بالفتاة الأميرة بولوكسينا ابنة الملكة الأسيرة هيكابي.
0: مؤلف المسرحية هو يوربيدس، ولد في سلامينا عام 480 قبل الميلاد، وتذكر بعض الروايات أن والده كان صاحب حانة وأمه بائعة خضار، وآخرون يقولون إنه من أسرة عريقة. كانت البداية في عام 455 قبل الميلاد حين قدم أولى مآسيه فنال المركز الثالث، ثم فاز بالمرتبة الأولى بعد 14 عاما، ثم ظفر بها 4 مرات في حياته ومرة بعد مماته. كتب يوربيدس 92 مسرحية لم يصلن منها سوى 17 مسرحية، ومنها أندروماك، ميديا، الضارعات، هيبولتيوس، الفينيقيات، هيكابي. توفي عام 406 قبل الميلاد، وأقامت له مدينة أثينا نصبا تذكاريا نقشت عليه أبيات تشهد بموهبته ومجده.
1: لقد حظيت مسألة العدالة باهتمام يوربيدس في مسرحياته، فسخر من القوانين الوضعية والتقاليد المتوارثة، ووجه إليها النقد وبين أنها تخالف الطبيعة، فالقانون الوضعي ينبغي أن يخضع لقانون أشمل، وهو قانون الطبيعة الذي يحكم الإنسانية جمعا، لأن قانون الطبيعة أكثر موضوعية وشمولا. ولذلك فقد دعا إلى العدالة الاجتماعية بين البشر والإخوة العالمية، وقد خصص يوربيدس هذه المسرحية لطرح فكرة العدالة وتناولها بالتحليل من خلال الحوار والأحداث.
0: يظهر شبح أخيه البطل اليونان وسبب نصرهم مغلفاً بأسلحته الذهبية البراقة فوق رابية القبر الذي دفن فيه، يصرخ عالياً بأن قومه قد أهملوه ولم يقدموا له الحفاوة والتكريم اللازم. لقد ساهم في هزيمة طروادة العنيدة المحصنة، والمنتصرون من بني قومه ينعمون بالغنائم من مال وذهب ونساء، أما هو آخيل أحب القادة وأشع المقاتلين فلم يعد يملك شيئا، ولم تعد يداه تملكان متعة القتال والانتصار، ولذلك فهو لن يرضى إلا بدم واحد من أبناء بريام ملك طروادة المهزوم.
1: وبما أن ملك اليونان أجاممنون قد أخذ كاساندرا الحسناء ابنة بريام كغنيمة، فلابد إذن أن يبلل دم بولوكسينا أختها تراب قبره حتى تضمن روحه بسط سيطرتها على عالم الأحياء. وهنا يطرح سؤال هام وعميق، هل أخيل على حق في مطلبه؟ هل من العدالة إزهاق أرواح الأحياء في سبيل إرضاء أرواح الموتى؟
0: إن يوربيدس يرفض ذلك ويرى أن هذا ينافي العدل تماما، لكن اليونانيين لهم رأي آخر، فهم يضحون بعبدة أسيرة في سبيل إرضاء روح أشجع فرسان اليونان وسبب نصرهم بوليكسينا، تتوق للموت ولا تخاف منه، فقد انهزم وطنها وضاع، ولم تعد لحياتها قيمة، فهي عندما فقدت حريتها أرادت أن تصبح أسيرة للموت.
1: أما هيكابي هذه الأم المكلومة فهي تصارع عدالة غير متكافئة، بل عدالة ظالمة، فهي تصارع تقاليد الشعب اليوناني بأسره، وفي هذا الصراع كانت تستمد قوتها من العاطفة والوجدان والإرادة، وتنشد الدفاع عن كرامة شعب ليس مسؤولاً عما حدث.
0: تبدأ المسرحية بظهور شبح بولودوروس ابن هيكابي الصغير، وهو قادم من غياهب الموت، يروي كيف أن والده بريام ملك طروادة قد أرسله إلى صديقه بولمستور، كما أرسل معه ذهباً كثيراً حتى يأمن مستقبل من بقي من أولاده على قيد الحياة.
2: ولكن عندما تحطمت طروادة وهلك أخي هكتور وصارت ممتلكات أبي نهبا وسقط صريعا عند المذبح على يد أخيل، اغتالني صديق أبي من أجل الذهب، ثم ألقى بي في أعماق البحر كي يحصل على الذهب كله، وها أنا الآن ملقا على الشاطئ تحملني المياه وتتقاذفني الأمواج دون قبر يأويني ولا يبكيني أحد، أهيم محلقا تاركا جسدي بلا روح، وأمي البائسة الشقية تنتظرني، وقد أتوا بها أسيرة من طروادة، وما زالت السفن اليونانية وآلاف المقاتلين محجوزين على الشواطئ، لأن أخيل قد ظهر فوق قبره وأمر بوقف تحركات الجيش وطالب بأن تقدم شقيقة بوليكسينا قربانا على شرف انتصاره. يا ويل أمي، سترى طفليها جثتين. أماه، يا من رأيت أمجاد الملك والعز والجاه، ها أنت عجوز متهالكة بائسة تجرين أقدام الأسر والعبودية أمام خيمة ملك اليونانيين أجاممنون.

0: وتأتي الأخبار المؤلمة من بعض نساء طرواد الأسيرات إلى هيكابي بأن شبح آخيل الذي ظهر فوق تراب قبره يطالب بدم بولكسينا.
1: هيكابي يا ملكتي، جئت إليك مسرعة من خيام سيدي حيث أقيم أسيرة. أتيت أحمل أنباء سيئة، فقد ظهر أخيل وسط بريق أسلحته ثم ألقى تعويذة على السفن، فتوقفت جميعها عن الإبحار وخرجت من فمه صرخة مدوية: أيها اليونانيون، لن تغادروا مواقعكم قبل أن تبربوا بما أقسمتم عليه مقابل ما حققته من انتصارات. هل نسيتم أمجادي؟ وصرخ شخص شرير الروح: ما قيمة التضحية بحفنة من العبيد أمام أرواح أبطالنا؟ مولاتي، سوف يأتي أوديسيوس وينتزع ابنتك بولكسينا من قبضتك الواهنة الضعيفة.
2: أيها الألم، لمن أصرخ حتى يخف عذابي؟ أنا عجوز أسيرة محطمة، من بقي لي من أبناء يحمون شيخوختي؟ وأية أسوار ستحميني بعد أن احترقت مدينتي؟ لقد مات سيدي وراح أبنائي، أما طريقي إلى أين؟ ما جدوى حياتي بعد الآن؟
1: ها هي بولكسينا قادمة يا مولاتي.
3: أمه، لماذا تبكين؟
2: هان يا طفلتي، يا ابنة الرحيل الدامي، يا لحسرتي.
3: أمه، كلماتك تحمل الشر في ثناياها.
2: كلماتي تتعلق بحياتك يا بنيتي.
3: ما هو ذلك النبأ الذي تحملينه يا أمي؟
2: لقد أجمع محاربو اليونان على أن يسفك دمك على قبر أخيل.
3: أمه، يا غارقة في عذابات تفوق الألم، يا أتعس المخلوقات، أيمنعوني حقا من مرافقتك في طريق العذاب والألم؟ أنا أذرف الدمع حزنا عليك يا أمه، أما حياتي فلن أبكي عليها، لأني كلما نظرت إلى الخلف أدركت أن الموت هو ربح لي.
1: يا ملكتي، أرى أوديسيوس قادما مسرعا، ترى أي نبأ يحمل؟

هيكابي، جئت إليك حاملا قرار حكم قادة جيش اليونان بالإجماع. لقد قرروا تقديم ابنتك بولكسينا ذبيحة على قبر آخيل، وقد وقع الأمر علي لمرافقتها حتى قبر آخيل، وسوف يكون ابن آخيل رئيسا لهذه التقدمة وكاهنها. أرجوك لا تضطريني إلى انتزاعها منك. من الحكمة أن ننصت لصوت العقل في غمرة الأحزان والشدائد.

0: وتذكر هيكابي أودوسيوس بأنها قد أنقذت حياته عندما جاء إلى طروادة محتالا كجاسوس متنكر بهيئة متسول، ولكن أمره قد كشف.
1: نعم أذكر ذلك، وأذكر أن حياتي كانت في خطر.
2: أتذكر كيف تشبثت بقدمي متوسلا وركعت أمامي في ذل ومهانة؟
1: نعم أذكر، وأمسكت بثوبك وتوسلت إلي.
2: ألم تقل حينها إنك عبدي وسوف تطيع أمري مدى الحياة؟
1: نعم قلت ذلك وغير ذلك حتى أهرب من الموت.
2: لقد أنقذت حياتك وأرسلتك خارج البلاد.
1: هذا صحيح، وأنا أستمتع بنور الشمس.
2: ولكن هذه المؤامرة التي تدبرها بحق ابنتي، ألا تدل على خستك ودناءتك؟ إنك ناكر للجميل، وكل همك أن تبعث السرور في نفوس الجند الغوغاء، فوافقت معهم على ذبح ابنتي.
1: سعادة شعبي وجيشي فوق كل اعتبار.
2: أرجوك يكفي من مات منا، إنها عزائي الوحيد وبها أنسى أحزاني. هي الآن مدينتي وممرضتي وعكازي ومرشد خطواتي. ليس من العدل أن يستخدم المتجبرون سلطانهم بمثل هذا الطغيان. لا يمكن أن يعيشوا في نعيم أبدي.
1: هيكابي تقبل الأمر يا هيكابي، لست عدوا لك، لكن لابد من تقديم ابنتك قربانا. إن تكريم قائدنا آخيل حق علينا، من العار أن لا نكرمه بعد مماته وقد مات دفاعا عن قومه.
2: أي بنيتي، لقد ضاعت كلماتي هباء في الهواء ورجائي عبثا.
3: سوف أذهب معك يا أوديسيوس، لابد أن أذهب، سيريحني الموت، وإذا امتنعت فأنا أبرهن عن ضعفي وجبني وحبي للحياة. لماذا أتمسك بالحياة وقد كنت من قبل ابنة ملك طروادة؟ كنت عروسا يتسابق الملوك لخطبتها، ملوك يرحبون بي ملكة على قصورهم وثرواتهم. كنت سيدة العذارة، أنا شقيقة البطل هكتور والقادة الأبطال. أما الآن فأنا عبدة ذليلة، هذه الصفة وحدها كفيلة بأن تجعلني أتوق للموت. حياة الذل ليست سوى طعنة قاتلة.
2: ما أنبل حديثك يا بنيتي، أشعر كأن الألم يعتصره. أرجوك يا أوديسيوس أن تقتلني أنا عوضا عنها، أغمد سكينكم في قلبي.
1: لقد اختار الشبح آخيل ابنتك ولم يختارك أنت.
2: إذا اقتلوني معها حتى يتضاعف الحزن على الدم المراق.
1: يكفينا موت ابنتك، لقد فاضت بنا بحيرة الأحزان.
2: لن أسمح بأن تذهب ابنتي،
1: وأنا لن أبرح مكاني حتى أخذها معي.
3: أماه أرجوك لا تدخلي في عراك مع أصحاب القوة والنفوذ، سوف تدفعك الأذرع القوية فتطيح بك بصورة لا تليق بك. صبرا يا أمي، وضعي خدك فوق خدي، فتلك هي فرصتي الأخيرة لأرى شعاع الشمس. وداعا أيها الصدر الذي احتواني دوما، أنا ذاهبة إلى الموت.
2: طفلتي كم أشفق عليك، يا لتعاستي.
3: هناك في عالم الموت سوف أرقد، لا عرس ولا عريس.
2: ليس لي حظ في أبنائي، كل شيء يغلفه الظلام.
3: أخي بوليدورس حي يا أمي، وهو الذي سيغمض عينيك يوم وفاتك.
2: أنا ميتة قبل الموت يا بنيتي جراء ما حدث لي.
3: خذني بعيدا عن هنا يا أوديسيوس، فقد صهر أنين أمي قلبي. لم يبق لي من العمر إلا تلك المسافة ما بين هنا وقبر آخيل وحد السيف. ماذا سأقول لأخي هكتور في العالم الآخر يا أمي؟
2: قولي له إن أمك أشقى الناس.
3: وداعا يا أمي، وداعا يا أختي كاساندرا.

0: وتقاد بولوكسينا إلى حتفها ويجلسونها على قبر أخيل، ويحيط بها خيرة فرسان اليونان كي لا تقاوم. ويأتي ابن أخيل ويفرغ كأس ماء على قبر أبيه، ثم يطلب من الجموع الصمت وينادي والده في القبر بأنه قد جاء له بهذه العذراء الجميلة كي يسفك دمها كقربان على قبره حتى يضمن بركاته، وحتى تسمح روحه بعصف الرياح كي تعود سفن المقاتلين إلى بلادهم بعد غياب 10 سنوات. ثم أمسك ابن أخيل بسيفه وطلب من الحراس الإمساك بالفتاة، لكنها رفضت بإباء وقالت:
1: أيها اليونانيون، يا من حاصرتم مدينتي ثم دمرتموها وأحرقتموها، سوف أموت بإرادتي ولن أسمح لأحد أن يمس جسدي، فهو عنقي أمامكم دون خوف. بحق الإله دعوني أموت حرة مثلما عشت حرة، ولن أموت كعبدة، بل أنا كنت الملكة في قصر أبي الذي طعنه أخيل بسيفه. يا ابن أخيل، إذا أردت أن تصوب الطعنة إلى قلبي فها هو أمامك، وإذا أردت عنقي فتلك هي عارية.

0: ويقوم ابن آخيل بطعنها، فيتدفق دمها فوق قبر آخيل. وبعد أن خمدت أنفاسها، يقوم بعضهم بتغطية جسدها بأوراق الشجر، ويقوم البعض الآخر بإعداد المحرقة لحرق الجسد. وتطلب هيكابي من خادمتها أن تذهب إلى البحر كي تأتي لها بماء تغسل به جثة ابنتها بوليكسينا. وتذهب الخادمة إلى البحر لتأتي بالماء لهيكابي، ولكنها تعثر هناك على جثة الفتى بوليدروس ابن هيكابي الأخير يقلبها الموج، فتأتي بالجثة إلى أمه باكية حزينة. فتتوهم هيكابي في البداية أن الخادمة قد جاءت بجثة ابنتها بوليكسينا.
1: يا لعذابك الذي تعجز عنه الجبال يا ملكتي، صرت أرملة بلا مدينة بلا أبناء، كل شيء ضاع ضاع.
2: أنا أعرف كل هذه الأنباء الحزينة، لكن لماذا أتيت بجثة بوليكسينا؟ الجنود قد أعدوا العدة لطقوس حرقها.
1: انظري يا سيدتي إلى هذا الجسد، ألا يبدو لك مفاجئا ما ترين؟
2: يا ويلي، إنه ابني بوليدروس مقتولا، كنت أظنه محميا آمنا في بيت صديقنا بوليمستور.
1: ألم تكوني تعلمين بمصير ابنك يا سيدتي؟
2: آلام تتوالى فوق آلام، ألا يمر يوم دون ألم ودموع؟ يا طفلي الحبيب، يملأ أمك البائسة بأية وسيلة غدر قتلوك، بيد من الرجال؟ أين وجدته؟
1: وجدته على شاطئ البحر وقد قذفه الموج.
2: لقد رأيت حلما رهيبا منذ أيام، رأيت شبحا وسط الظلام يخبرني بعدم عودة طفلي.
1: من قتله إذن يا سيدتي؟
2: من كنت أظنه صديقنا، وقد أرسلناه مع ذهب طروادة ليكون في حمايته.
1: هل قتله ليستولي على الذهب؟
2: نعم، أخشى الطمع العقل والضمير. أين واجبات الضيافة وحقوق الأصدقاء؟ يا من يدعونك بوليمستر، أيها الملعون من بين الرجال، كيف تجرؤ على قتل طفلي دون شفقة أو رحمة؟
0: وتتوسل هيكابي إلى أغاممنون ملك اليونان كي يساعدها على الانتقام من قاتل ابنها الذي أصبح الآن حليفا لليونانيين، فيرفض في البداية، لكنها تذكره بأن ابنتها كاساندرا قد أصبحت أسيرة عنده وهو يعشقها، فيوافق أخيرا، لكنه يتساءل.
3: ولكن كيف سيكون الانتقام؟ بالسكين أم بالسم أم هناك وسيلة أخرى؟
2: في هذه الخيمة القريبة مجموعة من النساء الترواديات الأسيرات، سوف أنتقم من القاتل بمساعدتهن.
3: وكيف للنساء هذه القدرة على الانتقام؟
2: القوة في كثرة العدد مصحوبة مع الدهاء الماكر. امنحني فقط الحرية كي أتحرك بين صفوف الجيش، وأرجوك أن تؤجل دفن بوليكسينا.
3: لماذا؟
2: أريد أن تحرق مع جثة أخيها في محرقة واحدة.
3: لك ما تريدين، من يفعل شرا يجده، ومن يفعل خيرا يحصده.
2: اذهبي يا خادمتي إلى ذلك الخائن بوليمستور الذي يفرح الآن بالنصر وموت ابنتي مع اليونانيين. أخبره أن هيكابي ملكته السابقة تدعوه لمقابلتها مع أبنائه لأمر هام فيه منفعة له.

0: ويأتي بولمستر مع ولديه مصحوبا ببعض الحراس، ويتظاهر فورا بالحزن لهيكابي.
1: بريام، بريام يا أعز الرجال، زوجك كان أعز الأصدقاء، وأنت يا سيدتي كم تنساب دموعي عليك وعلى مدينتك المحطمة وأهلك المقتولين. الآلهة تعبث بنا في كل اتجاه.
2: إني أقطر خجلا عندما أنظر إليك يا بوليمستور، وأنا غارقة في هذا الحزن العميق. لقد رأيتني يوما وأنا أرفل بثوب العز والمجد، أما الآن فأنا في سلاسل العبودية.
1: ماذا تطلبين مني يا سيدتي؟
2: إنه سر خاص بيني وبينك. قل لحراسك أن يبتعدوا.
1: ابتعدوا.
3: حاضر يا سيدي.
1: نحن في أمان، أنا على استعداد لخدمتك يا سيدتي.
2: ابني بوليدروس الذي أودعناه عندك، ما أخباره؟
1: إنه بخير وأمان، وهو مشتاق إليك كثيرا.
2: أين هو؟ مع الذهب الذي أرسلناه معه؟
1: سالما في الحفظ والصون في قصري.
2: اقترب، هناك سر خطير يجب أن تعرفه أنت وأبناؤك فقط.
1: ما هو يا سيدتي؟
2: خزائن أسرتي بريام المملوءة بالذهب، يجب أن يعرف ابني مكانها قبل أن أموت.
1: أين هي مخبوءة يا سيدتي؟
2: هل تعرف أين يوجد معبد أثينا الطروادي؟
1: نعم يا سيدتي نعم، أهناك قد خبأتم الذهب؟
2: نعم، هناك حيث تبرز صخرة سوداء في باحة المعبد الخلفية. وهناك أمر آخر.
1: ما هو؟
2: أريدك أن تأخذ معك بعض الحلي الذهبية وتخبئها هناك.
1: وأين هذه الحلي؟
2: إنها مخبأة في خيمة النساء الطرواديات، ولا أحد يجرؤ على اقتحام الخيمة.
1: هل الطريق آمن إلى هناك؟
2: نعم أيها الصديق الوفي، هيا اذهب بسرعة.

0: ويسرع بالمستور إلى خيمة النساء الطرواديات طمعا في الحلي والجواهر، ولكنهن يتعاون جميعا عليه ويطرحنه أرضا ويقمن بتكبيله وفقع عينيه، كما تساعد النساء هيكابي على قتل ولدي بالمستور انتقاما لملكتهم. وتنتهي المسرحية بهذا الحوار الدامي بين هيكابي وبين الأعمى المفجوع بالمستور.
1: ويلي، لقد أطاحت بامرأة عبدة.
2: أليس هذا حكما عادلا لما ارتكبته من أثام؟
1: أتنتقمين من أطفالي وتفقئين عيني؟
2: هل أنت الحزين وحدك؟ وماذا عني؟ أتظنني لا أحزن على أبنائي؟
1: لن يدوم فرحك طويلا، ستهب الرياح ويغادر أسطول اليونان هذه الشواطئ.
2: هل سأذهب إلى هناك؟
1: بل ستصبحين كلبة لما فعلته بي وبأولادي، وتقفزين من أعلى سارية في المركب.
2: من أخبرك بهذا يا وجه الشؤم؟
1: الإله ديونيسوس.
2: كان الأولى به أن يخبرك عن مصيرك إذا كنت صادقا.
1: لو أخبرني لما استطعت أن توقعي بي.
2: لا يهمني شيء ما دمت قد حصلت على انتقامي.
1: وسوف تموت كاساندرا عشيقتك يا أجاممنون.
3: من سيقتلها؟
1: زوجتك، وسوف تقتلك أيضا مع عشيقها، فحمام الدم ينتظر هناك.
3: أبعدوه عني.
1: هل تخاف أن تسمع؟
3: أيها الجند، هيا اسرعوا وارموا هذا الشقي على أرض جزيرة مهجورة. وأنت يا هيكابي أيتها البائسة، اذهبي وادفني جثتي أبنائك، هي الرياح تهب قوية، فلنبحر إلى أوطاننا لعلنا نشهد فيها نهاية آلامنا.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد

وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على المحافظة على أمن الوطن. الوطن غالي، وحب الوطن فطرة في النفس، والدفاع عن الوطن واجب، وكذلك المحافظة على أمنه واستقراره. تلك الكلمات ينبغي أن نربي أبناءنا عليها منذ نعومة أظفارهم، ونغرس فيهم قيم الولاء والانتماء للوطن والسلطان، وفاء وعرفانا لما يقدمه لنا الوطن الذي نعيش فيه ونتعلم وننعم بخيراته ونعيش فيه بأمن وأمان. ونعمة الأمن هي منة من الله تعالى. قال الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فنعمة الأمن تشكل مع العافية والرزق الملك الحقيقي للدنيا. والأمن والأمان من مطالب الحياة الطيبة الهانية، ففي جو الأمن والأمان نعيش بسلام من الفتن والشرور والآفات، وبه يتحقق الإطمئنان والسكون والرخاء والازدهار.

0: لا، والتطوير والتعمير بدون أمن كيف له أن يتحقق؟ وبالأمن تستقيم المصالح وتحفظ الأنفس وتصان الأعراض والأموال وتأمن الطرق وتحمى الحدود. والأمن أيها الأحبة نعمة كبرى لا يدرك أهميتها وقيمتها إلا من فقدها وتجرأ وسط الحرمان منها، فوقع في الخوف والقلق والذعر مما يشاهد من اضطراب وفوضى وتشريد وضياع. فكم من غريب فقد وطنه وتمنى أن يعود إليه وأن يعود الأمن والأمان إليه، وكم من شريد غاب عن أهله وعشيرته يبكي شوقا إلى وطنه وأهله، وكم من منكوب تائه لا يعرف له مأوى كان يعيش في منزله آمنا منعما مستقرا وأصبح لا يشعر بطمأنينة ولا استقرار بعد أن فقد نعمة الأمن والأمان، وأحاط به الخوف والجوع، ورأى السلب والنهب، رأى الفوضى والدمار، وتمنى أن تعود إليه نعمة الأمن والأمان. فلنعلم أبناءنا أهمية المحافظة على نعمة الأمن والأمان في الوطن، والآيات الدالة على ذلك كثيرة. فقد دعا سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لأهل مكة فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقدم طلب الأمن على طلب الرزق، لأن الأمن ضرورة، ولا يتلذذ الناس بالرزق مع وجود الخوف وانعدام الأمن، بل نجد في القرآن الكريم تلازما وثيقا بين الأمن ورغد العيش من جهة، وبين الخوف والجوع من جهة أخرى. قال تعالى منكرا على قريش ما اعتذروا به عن عدم اتباع الهدى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول سبحانه ممتنا على قريش بنعمة الأمن: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولأهمية الأمن فإن الله تعالى وعد المؤمنين بأن يجعل لهم بدلا من الخوف الذي يعيشون فيه أمنا واطمئنانا وراحة في البال إذا عبدوه وحده واستقاموا على طاعته ولم يشركوا معه شيئا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وحاجة الناس للأمن والاطمئنان كحاجتهم إلى الطعام والشراب والعافية للأبدان. وقد جاء الأمن في القرآن والسنة مقرونا بالطعام الذي لا حياة للإنسان ولا بقاء له بدونه. قال سبحانه في بيان منته وفضله عليهم: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد امتن الله تعالى بالأمن على عباده وأمرهم أن يشكروا هذه النعمة بإخلاص العبادة له. ولأهمية الأمن وحاجة الناس إليه، إنه كان أحد المسائل التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. والمعنى: اجعل رؤيتنا للهلال مقترنة بالأمن من الآفات والمصائب، وبثبات الإيمان فيه، والسلام من آفات الدنيا والدين. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فمن أعطاه الله نعمة الأمن والطعام والعافية فكأنما أعطاه الدنيا بحذافيرها، فليحمد الله تعالى على تلك النعمة وليحافظ عليها. كما يقول قائل: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينه. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبعد أن كانوا يعيشون في أمن وأمان ورزق وفير كفروا نعمة الله وجحدوها، فأذهب الله عنهم فعاشوا في خوف وجوع وذل لأنهم لم يحافظوا عليها ولم يشكر الله تعالى عليها. ولنتحاور مع أبنائنا حول كيفية المحافظة على نعمة الأمن والأمان. فنقول: نحافظ على الأمن بالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى الفردي، الجماعي، الرسمي، فهو صمام أمان يمنع الشرور والآفات عن المجتمعات، وبه يحصل العز والتمكين. ونحافظ على الأمن بالعدل في كل جوانب الحياة، فالراعي مع رعيته، والأب مع أهله وزوجاته وأولاده. نحافظ على الأمن بتهيئة المحاضن التربوية للشباب والناشئة، ودعم المؤسسات العاملة في تربية النشئ. نحافظ على الأمن والأمان بتقوية دعائم الأسرة ومعالجة أسباب انحراف الأبناء بسبب الطلاق، تشتت الأبناء. نحافظ على الأمن والاستقرار باحتواء الشباب، بالحوار معهم، بالاستماع إليهم، تقريب وجهات النظر، تهدئة الانفعالات، تسخير الطاقات في خدمة الوطن، تحقيق الأمن الفكري بتحصين أفكار الأبناء من التيارات المشبوهة الضارة. ولنبين لأبنائنا خطر اختلال الأمن حيث يتبدل الحال، ولا يهنأ أحد براحة البال، فيلحق الناس الفزع في عبادتهم، فتهجر المساجد، يمنع المسلم من إظهار شعائر دينه، ينقطع تحصيل العلم وملازمة العلماء، ولا توصل الأرحام، ويأن المريض فلا دواء ولا طبيب، وتختل المعايش، وتهجر الديار، وتفارق الأوطان، وتتفرق الأسر، وتنقض العهود والمواثيق، وتبور التجارة، ويتعصر طلب الرزق، وتتبدل طباع الخلق، فيظهر الكذب. وباختلال الأمن تسفك الدماء، وترمل النساء، ويهتم الأطفال. وبفقد الأمن تضيع الحقوق، وتتعطل المصالح، وتحصل الفوضى والخراب والدمار، ويتسلط الأقوياء على الضعفاء، ويحصل السلب والنهب. علينا أن نعلم أبنائنا شكر المنعم سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان ونعمة الوطن الآمن، وأن نعلمهم شكر وتقدير الجهات الأمنية التي تسهر من أجل أن نعيش آمنين مطمئنين، وأن نتعاون معهم للمحافظة على هذه النعمة. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم الفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. وقديما قيل: الأمن نصف العيش، إن مطلب الأمن يسبق مطلب الغذاء، فبغير الأمن لا يستزغ طعام، ولا يهنأ بعيش، ولا ينعم براحة. قيل لحكيم: أين تجد السرور؟ قال: في الأمن، فإني وجدت الخائفة لا عيش له. ومن أقوال جلالة السلطان الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه، كان يقول: إن أهم واجبات الدولة كفالة الأمن وضمان الاستقرار، حتى يتفرغ المجتمع بكل فئاته وفي طمأنينة وهدوء بال، يتفرغ للعمل والإنتاج والإنشاء والتعمير. أما إذا اضطرب حبل الأمن واهتزت أركان الاستقرار، فإن نتيجة ذلك سوف تكون الفوضى والخراب والدمار للأمة وللفرد على حد سواء. وهذا أمر مشاهد وواقع ملموس لا يتطلب كثيرا من الشرح والتوضيح. ومن ثم فإن على كل مواطن أن يكون حارسا أمينا على مكتسبات الوطن ومنجزاته التي لم تتحقق فيها كما نعلم جميعا إلا بدماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن، وجهد العاملين الأوفياء، وألا يسمح للأفكار الدخيلة التي تتستر تحت شعارات براقة عديدة أن تهدد أمن بلده واستقراره، وأن يحذر ويحذر من هذه الأفكار التي تهدف إلى زعزعة كيان الأمة، وأن يتمسك بمبادئ دينه الحنيف وشريعته السمحة التي تحثه على الالتزام بروح التسامح والألفة والمحبة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج: علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله